0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

بشقته نلعب ورق نسهر سوا ومش حسيبه عشان ينام ليلتها من بعد الدواء او يرد الشيش عشان ظهره بيتعب من الهوا. وكنت هقوله يعني بذمتك اخر نفس ساقع اخدته في صحتك

0: خذ العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معي. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم، كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر، برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم FM ونجوم FM TV.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا صباح الهنا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الخير يا جماعه، لو في حد بيسمع صباح الفل، لو مفيش حد بيسمع
2: صباح الخير عامه، بس عشان نبقى وعملنا اللي علينا. صباح الفل يا جماعه، صباح الفل يا جوجو، عامل ايه
1: يا جماعه؟ ايه الجرأة
2: اللي احنا جايبينها؟ الجماعه بس بيسمعوا في البيت. انا بكلم الجماعه. مين بيسمع
1: وراح الشغل؟ سيبك من مين بيسمع دلوقتي،
2: مين؟
1: احنا هنقسم النهارده، تعالى النهارده نعملها كده ايه، شرايح. مين بيسمع وهو رايح الشغل، ومين صاحي بدري بسبب مواعيد الشغل بس هو ما عندوش شغل، ومين بيسمع وهو في طريق لسفر ومبتدي اليوم من بدري وجايب الراديو ده، فيه الخير عامه، لان احيانا طبعاً في ناس بتلجأ لك ايام الشغل، بس يوم الاجازه لا، انا هسمع مزيكا اقفله انتوا.
2: ايه ده، انا بعمل كده.
1: ثانيه واحده
2: يعني انا بعمل
1: ثانيه واحده،
2: اعترف واقر واعترف. لا، طريق سفر يعني بلاي ليست بقى، مزيكا معينه،
1: احنا عشان كده بنختار مزيكا معينه. هم في مزيكا هم ممكن ما يكونوش سمعوا ان هي نزلت، فاحنا النهارده هنعمل لهم حلقه.
2: هم كده كده خسرانين، لان احنا يبقى عندنا مزيكا جديده، هم ما يعرفوش ان هي،
1: هم مسافرين.
2: انا خسرانين.
1: ماشي.
2: طيب يا جماعه، صباح الفل عليكم. مين بيسمع بجد اهو؟ صباح الفل على احلى جوجو وفنا. منين بقى؟ منين؟ من الشغل ولا من البيت؟ اسماء، ايه بتقول؟ ايه
1: بسرعه
2: اسماء، مش مكسوفه تقول لنا بتسمعنا منين. بس مفهوم جدا يا اسماء، صباح الفل. لا بتقول صح يا بدري، عندي امتحان ثانوي عام كيمياء، دعواتكم، وعندي وكل الناس اجازه في البيت عندها الا هي.
1: هنحط بقى شريحه الامتحانات دلوقتي فوق خالص،
2: ده في حته تانية بقى، فوق
1: يعني
2: الجميع.
1: قبل يعني لو عايزين يخشوا معانا او عايزين يسمعوا مزيكا معينه قبل الامتحان، احنا عنينا ليكم
2: كل حاجه. عايزين دعوه طبعا، ده كده كده، بس يعني ما تعتمدوش على دعواتنا قوي، يعني يا ريت
1: الشغل يا ريت نسعى قبل ما نسعى.
2: ربنا معاك يا اسماء،
1: ومع كل التوفيق ان شاء الله
2: في امتحانات النهارده.
1: حاضر.
2: بنتها مش هي،
1: مش هي.
2: ربنا معاكي برضو يا اسماء، ما انت هتبقي قاعده على اعصابك اكيد، وربنا معاها هي كمان، ويوفقها ان شاء الله. ماشي، وهي نازله شغلها. لا ده الدنيا بقى، انت واخده مرتبتين عندنا يا اسماء، مرتبه شغل وبنت عندها امتحان ثانوي عام.
1: اعلنوا حاله الطوارئ في البيت، اللي هو
2: بس خلاص.
1: اسماء راح الشغل الصبح، وبنتها راح الامتحان، والدنيا ايه؟
2: لا كهرباء.
1: من اصعب الايام، اللي هو قبل ما تنزلوا انتوا الاثنين الصبح، دي من اصعب الاوقات بقى.
2: صح،
1: هي نازله متكهربه وانت متكهربه على كهربتها، فالكهرباء دي لو لمست مع الكهرباء دي البيت كله في ذاته وفي ناس بتبقى نايمه ملهاش ذنب،
2: مش محتاجه قهوه تفوقي بقى، مش محتاجه اي حاجه، الكهرباء كفيله ان هي تفوقكم كلكم. كهرباء البيت اللي موجوده بتقوم بالواجب بزياده.
1: بقى عليكي دور مهم على فكره، يوم امتحان بنتك الصبح بيبقى فانا بتشوق.
2: بس بقى
1: فانا بتسحب، تبقى الصراحه فانا والله ام هايله، يعني كل يوم تسهر،
2: الله يخليك،
1: تعمل اللانش بوكس وتحضر الحاجه وسندوتشات وجزء فاكهه ومش عارف ايه، وجزء ممكن حاجه بسيطه حلويات لو دكتور التغذيه
2: ايوه
1: بتاع البنت
2: سامح بالله،
1: سامح بالكلام ده. وبتصحى الصبح تخش في الكهرباء دي، تقوم فاتحه اللانش بوكس اللي عملته، تخلص سندوتشات الحلاوه واللانش، سيب لها الجبنه الرومي عشان فانا ما بتحبش الجبنه الرومي
2: لو سمحت، دي اسرار امهات ما بتطلعش بره.
1: فاهمين قصدي ايه؟
2: اللانش بوكس ده بيكون جزء من،
1: ما انت بتخلصيه الصبح من يومنا. فمن هنا والشفا انا
2: فيه. لا وساعات البواقي، يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس يلا الحمد لله، يلا نبدا اليوم. صباح الفل يا جماعه، مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. هذه الاغنيه

0: اغنيه جديده عامه لسه اول مره نسمعها النهارده في عيش صباحك، وهي اغنيه ليله ورا ليله رامي جمال وسعد المجرد. تمام،
1: واللي مش بيسمع الراديو فايته كتير. اي حاجه انا عايزه
0: لم اي حد.
1: لم اي حد. طب سالي بتصبح علينا، صباح الفل عليك يا سالي، بتقول انا صاحيه ما عنديش شغل ومش مسافره وبسمعكم، كل الحب والدعم. حبيبتنا يا سالي والله، شكرا يا سالي.
0: ميرسي يا سالي جدا، صباح الفل.
1: دوبي اللي انت عايزاه، نفسك تسمعي ايه وهنشغله لك ان شاء الله. محمود حسن كمان بيصبح علينا، صباح الفل والطاقه الايجابيه. عايز اصبح على محمد صابر ومهندس شريف واقول لهم اجازه سعيده. هم اجازه سعيده،
0: مفهوم
1: مفهوم جدا. دي بقى الروح الرياضيه، دي اهم حاجه ان هي تكون موجوده عندي.
0: عارفة
1: هل هي عندي انا ويوسف؟ لا،
0: في بعض الشركات خلي بالك برضو ممكن تبقى مديه اجازه للموظفين، بس في بعض الاقسام ما فيهاش اجازه.
1: دول ابطال الشركه
0: زي حالتك كده،
1: ابطال الشركه.
0: فاهم قصدي؟
1: شركه ما ينفعش تمشي من غيرهم،
0: زي حالتك، زي شباب التي في
1: طبعا،
0: تيم الاخراج الجميل، صباح الفل وجمال عليكم، زي شباب الاي تي،
1: شباب الاي تي طبعا،
0: ساوند عندنا برضو،
1: ساوند طبعا،
0: ففي في شباب الامن طبعا طبعا،
1: ماسكين
0: من حي فاهمه. هم دول اللي بيسمعونا، هم دول اللي بيسمعونا. فتحية كبيرة جدا لكل الناس اللي رايحة شغلها، وتحية كبيرة جدا لكل الناس اللي قاعدة في البيت، وكل الناس اللي مسافرة، والناس اللي نازلة امتحانات. احنا موجودين معاكم ولحد الساعة 10 في حلقة يوم الخميس، حلقة ألعاب، حلقة تحيات. عايز تسمع أي أغنية، عايز تخش تلعب معانا على الهواء، عايز تبعت تحية لحد تديله رسالة دعم على الصبح كده،
1: عايزين رسائل دعم،
0: بما ان احنا داخلين على ويك اند طويل مبتدي من امبارح،
1: وامتحانات شغالة، مفيش أجازة، مفيش أي حاجة يا جماعة، يعني معاكم ما تقلقوش. في حد كان بعت لنا برضو بيقول يا جماعة وقت الامتحانات كمية توتر رهيبة. في ايه؟ انا بدور عليها بقى. الواحد متوتر فعلا، مخصوص الثانوية العامة دي، رغم ان الواحد مخلص من 18 سنة.
0: صح،
1: هي احنا اتفقنا ان ثانوية عامة، كلمة ثانوية عامة دي بالنسبة لنا تروما لكل الاجيال بقى، مش لجيل معين، لكل الاجيال. طب تسمع بس ثانوية عامة امتحان، شكرا،
0: وسيبها ايه
1: كل الاعراض
0: تيجي زي ما تيجي. نطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل معاكم تاني.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-749 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: انا احمد الهوان.
2: وانا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب اكتشفنا ان احنا نسينا نقول درجات الحراره فهنقول لكم درجات الحراره. درجات الحرارة النهاردة القاهرة العظمى هتكون 38 والصغرى 24، في اسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، مطروح العظمى 30 والصغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 41 والصغرى 26، أما أسوان فالعظمى هتكون 43 درجة والصغرى 28 درجة. طبعا الصوت ببقك حتى.
2: طيب طيب يا جماعه
1: محتاجين نختم.
2: دي كانت درجات الحراره. خلينا نقول لكم على نشرة اخبار بقى ايه المونديال. تمام، امبارح كان في ماتشات حلوه على فكره. في ماتش انجلترا والكونغو الديمقراطيه، الكونغو عملت ماتش كبير جدا وتقدمت على انجلترا في الدقيقه 7 من الشوط الاول وحافظت على تقدمها بشجاعه لحد اخر ربع ساعه من الماتش. لكن للأسف خبرة ومهارة الفريق الإنجليزي قدرت تحسم بقى النتيجة لصالحها بعد ما أحرز هاري كين هدفين، واحد في الدقيقة 75 واحد في الدقيقة 86، عشان يطلق رصاصة الرحمة في قلوب جماهير الكرة الإفريقية. صراحة لا لا ماتش والله، أنا صاحي أصلا متأخر فسمع أن الكونغو كسبان لحد الدقيقة 73، قلت بس افريقيا بتنتصر. كلمة الكرة الافريقية هتقول كلمتها على واحد من عظماء الكرة يعني او القوى العظمى يعني. فتحت يا دوبك والله شربوا بقين مية بتاعت
1: هو الهايدريشن بريك ده
2: بالظبط. ببص الجون الاولاني التاني رحت انا اسف يا شعب الكونغو، انا اسف بعتذر لكم جدا. للأسف حسدتكم والله. المهم قفلت الماتش ده وبعد كده مش عارف ايه جالي شويه ناس وبتاع وقعدنا ومش عارف ايه ده يا جماعه.
1: ايوه
2: بالظبط، السنغال كسبانه بلجيكا 1-0. ايه ده، ايه الحقيقه اللي بهات الماتش واحنا بنجيب الماتش
1: بنقلب
2: بالظبط. السنغال راحت جايب الثاني، الكره الافريقيه بتنتصر مره اخرى. حاضر يا ايميل ثانيه واحده. تمام، اتفرجت على الجون الثاني للسنغال 2-0 خلاص ومش عارف ايه. راح واحد اللي قاعدين معانا قال لنا طب يا جماعه السنغال كده ايه داست عليهم موتوا الماتش، ما تيجي يا جماعه ده مونديال كل اربع سنين. لا تعالى اقلب خلاص الماتش خلصان. بنبص على التليفون 2-2، احنا اسفين يا سنغال. رجعنا اتفرجنا بقت 2-2، دخلوا اكسترا تايم مش عارف ايه الحدوته دي كلها.
1: لا كل ثانيه بتفرق،
2: فاضل دقيقتين على ضربات الجزاء. رحت مكلم حد قلت له بقول لك انا عارف ان انت بتحبي ضربات الجزاء وبتاع، افتحي اتفرجي على ضربات الجزاء. قالت لي لا انا داخله يا بنتي فاضل دقيقتين مش عارف ايه. دين راحوا مدخلين جون في اخر في اخر دقيقه من الماتش، فلا خليتها تتفرج على ضربات الجزاء
1: ولا
2: ولا نام
1: ولا نام
2: يعني فاهم قصدي ايه. فبلجيكا كسبت، فخساره ثانيه للكره يعني فاهمه الافريقيه 3-2.
1: لا لا لا لا
2: تمام. ماتش امريكا وبوسنا والهرسك بقى انتهت 2-0 لصالح امريكا، ما تعبتش في الفوز خالص. كانوا 10 لعيبه من دي 64، طرد واحد منهم سجلت جون في اخر الشوط وهدف في اخر الشوط الثاني وخلاص شكرا جزيلا.
1: ده كده كده ماتش كان يعني تحسه كان كمالة عدد. خلينا الساعه 4 حلو ان هو كان 4.
2: عايز امريكا تطلع من كاس العالم عامه، مش عارف هيتقابل مين بقى الماتش الجاي كده.
1: انا كمان نفسي تطلع،
2: هنبص عليهم. طيب ماتش النهارده هقول لك هيلعبوا مين. عمد اسبانيا والنمسا الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره، البرتغال وكرواتيا الساعه 2 صباحا، والجزائر وسويسرا الساعه 6.
1: ايه ليه؟
2: طيب امريكا هتلعب بلجيكا الماتش الجاي.
1: ايه
2: بلجيكا الجيل ده مش قوي خلاص، نهايه جيل بقى كده وجيل بيسلم جيل.
1: على فكره مظبطينها امريكا مظبطه
2: كارس، بس بعد كده هيقع في اسبانيا وبرتغاليا يعني. تمام
1: خلاص
2: اما نشوف. ماشي
1: طيب
2: عندنا ايه تاني؟
1: احنا عندنا ماتش مهم بقى.
2: طبعا
1: احنا بقى احنا
2: طبعا
1: يا رب يا رب
2: يا فن في حق
1: ما اعرفش قلقان قوي وحياه ربنا قلقان قوي. فين التيشيرت؟
2: حلوه منك والله العظيم.
1: انت فاكر انها هسيبك؟
2: كنت هجيبها لك اول امبارح.
1: طب هتجيبها امتى ان شاء الله؟
2: فين؟
1: تالي النهارده.
2: انهي واحده؟ بتاعت المنتخب.
1: ايوه
2: ايوه
1: بس
2: قالت لك ايوه
1: ايوه
2: اسلام كابونجا.
1: ماشي يا جماعه. في حد بيقول انا من رايي الاجازه للانتخه مش للفرهضه.
2: الاجازه بقى دي بتحاولوا تستغلوها في كاس العالم بقى يعني.
1: لا اللي عايز يعمل اي حاجه
2: بس ماتشات النهارده ايه عندنا؟
1: اللي عايز يسافر يسافر، عايز يخرج يخرج، اللي عايز يتابع ماتشات كاس العالم وهو مرتاح كده ومش قلقان ان هو هيصحى تاني يوم الصبح بدري والكلام ده كله، اتفرج براحتك، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. في ناس تانية الاجازه دي بالنسبه لهم مذاكره، ما لهاش علاقه بقى، دي مش اجازه ده مذاكره، نفضل بقى نذاكر عشان في امتحانات وحاجات كده.
2: ماشي
1: طيب يوسف هتتفرج على الماتش؟ هو يوسف بيقوم اصلا من قدام الماتشات، هو اي ماتش معدي بيتفرج عليه.
2: بكره حتى عندي مناسبه المفروض ان انا اتفرج فيها على الماتش يعني، حظهم برضو الصراحه.
1: هو لازم يشغلوا الماتش في المناسبه
2: طبعا،
1: وبعدين الشخصيه صاحبه المناسبه يشغل الماتش في المناسبه عادي
2: طبعا. بس هو ملوش ثاني طبيعي انه يراعي،
1: لازم يراعي المعازيم
2: صح جدا،
1: ان هم سايبين حاجه مهمه، حدث مهم،
2: حدث جلل.
1: ماشي
2: مصر في كاس العالم
1: ماشي، وبيحتفلوا معاك، شغلهم بقى الماتش
2: صح،
1: ده يبقى يعمل كورنر كده ماتش شغال، اللي عايز يروح يشوف الماتش يروح يشوف الماتش.
2: يلا بينا
1: والله تبقى خطير.
2: يلا بينا جدا.
1: ماشي هنبدا لعب ولا ايه؟
2: بدينا بس كده.
1: مين عايز يلعب؟ ايه عايز ايه؟
2: واحده كده
1: اغني؟
2: لا اقري رسائل. اقري رسائل.
1: طيب خلاص يلا. صلاح طارق صباح الفل، بيبعت لنا من الاردن، صباح الفل عليك يا صلاح، ميرسي جدا جدا والله. شوف مصر نايمه والاردن بتسمعنا. شكرا شكرا حقيقي. طيب في برضو معاكم دياره مصريه مقيمه بالسعوديه، صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: حب قوي الناس اللي بتيجي ايام الاجازات كده يعني
2: في الفاضي،
1: في الفوضى كده ونركز معاهم. دياره اول مره تبعت لنا، منورانا يا دياره، ولو عايزه تخشي تلعبي معانا بقى، بنلعب العاب لذيذه قوي وهنكسبك هنكسبك ما تقلقيش.
2: يلا بينا.
1: نفسي اكلمكم، كلمنا كنت كلمنا على 3835022.
2: بنفكركم ان شاء الله ان ماتش منتخبنا الوطني بكره في كاس العالم ان شاء الله يوم 3/27/26 ضد المنتخب الاسترالي الساعه 9 مساء. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله، يكون يوم للتاريخ ومصر تخش وتكتب وتسطر كده اسمها، عارف الكلام بقى بتاع الكلام.
1: ايوه
2: فبكره يوم للتاريخ ان شاء الله يوم 3/7/2026 مصر هتلعب في المونديال وباذن الله تتخطى عقبه المنتخب الاسترالي. ولكن اليوم ده مش بس تاريخي عشان كده، اليوم ده هيكون تاريخي عشان خاطر في عايزين نبعت تحيه لميار طارق وتميم على فرح هم ان شاء الله يكون فتحه خير ويكون يوم تاريخي اكبر من ان مصر
1: بقى
2: بتلعب في
1: كاس
2: كاس العالم باذن الله. وحتى لو لا قدر الله حصل اي حاجه
1: تبقى وشها حلو عليهم يعني،
2: وحتى لو لا قدر الله حصل اي حاجه ان شاء الله كده كده وشهم
1: حلو. الفرحه كده كده.
2: ميار وتميم الف مبروك، ربنا يتمم على خير وربنا يستر على الماتش وعلى الفرح. صباح الفل.

0: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
0: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@NujumFM. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: طب والله يا جماعة الحمد لله، ربنا مبارك لنا في المكالمات، مسجز كتيرة وفي ناس كتيرة بتسمعنا، في ناس منهم أجازة وفي ناس شغل وفي ناس امتحانات، ويعني الحمد لله. معانا مين بقى أول حد؟
1: معانا كريم على التليفون. كريم صباح الفل.
2: صباح الفل،
1: أخبارك إيه؟
2: زي الفل، كله جميل.
1: كله كويس؟
2: كله جميل.
1: بتسمعنا منين؟
2: أنا خلصت أول شغل وعندي بقى الشغل التاني.
0: خلصت أول شغل؟
2: أوه.
1: ربنا يا رب يعينك.
0: طب مفيش أجازة في الاتنين؟
2: مفيش أجازة في الاتنين.
1: يعني مفيش واحدة أطيب من التانية؟
0: لا لا مفيش،
2: كلهم
1: شغل، كله شرير.
0: كريم اختياراته
1: كريم أنت بتشتغل إيه وإيه؟
2: أنا بشتغل في التأمين الطبي.
1: تمام.
2: وبشتغل كوتش، يعني بموظف الناس الصبح.
1: رياضة.
0: عايش يا كريم، عايش يا كريم.
1: لا انا
0: رمى القلم، رمى القلم. ابهرته
1: ده حقيقي. وهل هتلاقي في ناس نازله التمرين يوم الاجازه عامه ملتزمه؟ اكيد هتلاقي، بس قصدي العدد هيبقى هو
2: العدد بيقل شويه لو حد مسافر. بس بالعكس الناس بتحب تبدا يومها في يوم الاجازه ده بالذات، يعني
0: بعملها
2: تمرينه كده تكون سبيشال، فبينزلوا اليوم
1: سبيشال. يعني قصدك بتبقى فيها سن الترفيه معينه غير الايام العاديه اللي انت بتعذبهم فيها؟
2: بيبقى تعذيب
1: برضه،
2: بس بيبقى فيه شويه
1: العاب
0: وبتاع. تعذيب بس على خفيف، بما انه يوم اجازه وكده، ف قلبك طيب برضه يا كريم. طيب مستعد نلعب مع بعض؟
2: يلا بينا
0: نبدا باول سؤال.
1: يلا فانا هتسالك سؤال دلوقتي، وانت عارف اللعبه اصلا ولا احنا نلعب حاجه اسمها صد رد؟ انت بتقول كلمه واحنا كلمه. وخلال وقت صغير
0: إجابة وإجابة.
1: انت اجابه واحنا اجابه، فخلال وقت معين كده لو الوقت عدى بتخسر. تمام يلا بينا. جاهز؟
0: حاول ان انت ما تعيدش نفس الحاجه اللي انت قلتها، يعني لو تعادت او لو احنا قلناها
2: الكلمه تكون جليتد بايه.
0: نعم، ما احنا هسالك السؤال بقى.
2: اوكي
0: خلاص. احنا محتاجين اسامي ولاد او بنات بينتهوا بهمزه.
2: اسماء.
0: بهاء. احنا هنرد بقى على بعض بقى، يعني انت دلوقتي تقول اسم.
2: اوكي. شيماء.
0: الاء.
2: وفاء.
1: علاء.
0: شكرا على الاضافة. يلا يا كريم. كريم.
2: انا بفكر.
0: اتفضل فكر يا كريم. لا انت فاكر احنا
1: العبها بالوزن اكتر يا كريم عن ما انك تدور على اسم بعين.
2: اوكي ماشي.
1: يعني اتقال ولاء واتقال الاء واتقال علاء، وهي خلاص الالف والهمزه دي هي نهايه الكلمه بتاعتك.
2: بس احنا ما قلناش ولاء، ممكن اقول ولاء. انت كويس انت غششتني واحد
1: بجد.
0: ماشي في ولاء بنت وفي ولاء ولد.
1: اديله يلا على طول اللي بعده.
0: الرميساء.
1: يلا.
2: ده اسم؟
1: أيوة. في
0: أيوة.
1: فينيش هيم.
0: كريم انت رايح
1: رميساء
0: تفينش على ناس، احنا جايين نفينش بالزبط. عليك هنا
2: عجبتش خلاص.
1: في صفاء، في فيحاء.
0: فيحاء صحيح.
1: أيوة. طيب كده سؤال في الصندوق كده كريم، تخش على السؤال التاني على طول.
2: يلا بينا
0: ماشي. نخش على السؤال التاني. السؤال التاني بيقول افلام، عايزين افلام اسمها في كلمة ليلة.
2: اوكي. ليلة العمر.
1: ليلة سقوط بغداد.
2: ليلة القبض على بكيزة وزغلول.
0: ده مسلسل؟ ده فيلم؟
1: لا اتأكدي. بكيزة وزغلول لا مسلسل
0: طبعا. مسلسل.
2: أوكي.
1: بس كان في ليلة القبض على حاجة.
0: كان مسلسل ليلة القبض على فاطمة.
1: برضو؟
0: بيتهيألي.
1: ها يا كريم يلا ليلة. في حد بيقول اتعمل فيلم.
2: مش في ألف ليلة وليلة؟
1: بيقول فيلم، بيقول فيلم خلاص بس.
0: فيلم، أنت قلت يا كريم خلاص، اتعمل فيلم.
1: اتعمل فيلم وألف ليلة دي برضه هتتحسب لك في المرة التانية، مش هينفع نسرقها لأن احنا كنا التأخير كان من عندنا.
0: طيب احنا
1: في الليلة الموعودة.
2: إذا أنت تقول بقى موجة تانية صح؟
1: صح، برافو عليك. في أكيد الليلة
0: ليلة هنا وسرور.
1: حلو. وفي فيلم بس عايز اتاكد منه بس. يلا ها كريم، 5 4 3 2 1.
0: يلا انزل 20 ضغط يا كريم.
1: طيب ده سؤال تاني كده، يبقى فاضل لنا سؤال اخير.
0: عايز سؤال اخير؟ يلا
1: بينا. انت تحب تروح فين؟ تحب تروح جغرافيا ولا معلومات عامه ولا رياضه ولا ولا
2: معلومات عامه؟
1: افلام.
0: معلومات عامه.
1: لا مش معلومات يعني، قصدي على
0: لو مستني معلومات من هنا.
1: لا قصدي على اللي هو حاجات
2: افلام. حلو،
1: برضو افلام.
0: يلا.
1: طيب يلا سريعا كده، افلام للفنان حسن حسني ما ظهرش فيهم في دور اب. تاكل ايه؟ تاكل ايه؟
0: ولا حاجه.
1: قولي.
2: غبي منه فيه.
0: ما كانش اب.
1: لا.
0: ماشي، برافو عليك يا كريم.
1: يلا
0: اتفضل يا يوسف.
1: لمبي.
2: اللي بالي بالك.
1: كتكوت.
0: لا كانش اب.
1: ها 5.
2: فيلم كتكوت.
0: ايه ده صدى صوت ده ولا ايه
1: بالظبط؟
0: لسه يوسف قايل كتكوت يا كريم، فممكن نشوف فيلم تاني.
2: قال كتكوت.
1: في حد بعت لنا بيقول في اللي بالي بالك كان اب. لا ما كانش اب
2: بالظبط.
1: بيقول لكم امال كان بيسرق ليه؟ في اللي بالي بالك حسن حسني كان ظابط. ها فبعد اذنك ما تزوجناش. مين ده بقى؟ ايه ده بقى؟ خلاص يا رأي. يلا خلصت. ها
2: 55 اسعاف
1: يعني. هي ضربه بعيده. 55 اسعاف. هو شارك في الفيلم اكيد ولا ايه؟ عشان مش فاكر. ماشي خلي ده معانا، هنرجع لك في
0: الناظر.
1: ايه
0: الناظر؟
2: ايوه الناظر صح.
0: الناظر. ما كانش. لا انا
1: الناظر
0: بس
1: الناظر ما كانش
0: عشان براجع الفيلم لو كان اب ولا لا.
1: صح. ها كيم. 5 4 3. في فيلم سهل قوي. 2 1. الباشا تلميذ كريم. الباشا تلميذ. الباشا تلميذ كيمو. وفي لسه جواز بقرار جمهوري، ولسه في افلام كتير طبعا ظهر فيها. وفي افلام قديمه، في افلام مع فنان احمد زكي، مع فنانين برضو. لكن انت كنت بتدور في حته معينه قوي، فهتلاقيكوا قاعد في زكي شان، هتلاقيكوا قاعد في اسمه ايه ده، زكي شان كان هو.
0: فرنسا كمان ما كانش اب. صح. خالتي فرنسا ما كانش
1: اب.
2: ولو اخر فيلم بتاع رامز جلال
1: بقى هتلاقي في الحته دي بقى. طبعا
2: الحته دي كلها
1: بالظبط. هتلاقيك انت وقعت برضو في حته جعلتني مجرما، كان طالع في دور اب ظرف طارق، كان اب زكي سوري مش ظرف طارق، زكي شان اللي كان اب ظرف طارق. ما ظهرش في ظرف طارق.
0: لا ما ظهرش.
1: صح. طيب
2: المره الجايه هكتب
1: كيمو ان شاء الله. المره الجايه باذن الله. مبسوطين جدا جدا انك كنت موجود معانا، وصباحك زي الفل.
0: ويكند لذيذ يا كريم ان شاء الله.
2: شكرا جدا.
1: صباح الهنا. طب يا جماعه اللي حابب يشارك معانا في العاب يوم الخميس يبعت لنا على 015-5955-1006 او على صفحتنا على فيسبوك نجوم اف ام 100.6. في حد بعت لنا بيقول كان اب في اللي بالي بالك لما راح في لقطة كان متهدد انه هيترفض، فرياضة منفلوطي قال له عشان عيالك. بحاول افتكر بس تبقى صح.
0: ده محامي. ده محامي.
1: اجابته صح.
0: ولقى ثغرة معينة في الفيلم.
1: فيلم الهروب احمد زكي نمرة خيرة 864. مين بقى؟ عراقي. ايه عراقي؟ امال كان بيسرق ليه؟ كان فهمت قصدك.
0: ايه عراقي؟
1: فهمت قصدك. ماشي مين تاني؟ طيب. مايكل. ازيك يا مايكل؟
0: عربية الضيق
1: غالبا مش عارف
0: هو مايكل.
1: صباح الفل.
0: يلا يا جماعه اللي عايز يلعب معانا يبعت لنا على 015 5952 1006. عارفين ان في ناس بتحب بس تلعب ترد على الاسئله معانا بالمسجز وتساعدنا وكده، بس شاركوا معانا بقى يعني تليفون صغنن كده ونلعب مع بعض على الهواء.
1: يلا بينا.
0: يلا بينا. انت نسيت ولا ايه؟ نقفل المايك بعد اذنك.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.
5: تابعونا على x.com/nogumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يلا مين معانا على التليفون؟ مفيش حد معانا على التليفون؟
1: اه
0: بجد؟
1: لا معانا على التليفون.
0: اه افتكرت.
1: أيوه.
0: خضتني.
1: يلا بينا.
0: الو
2: الو ازيك؟
1: هبه صباح الفل.
0: ازيك يا هبه؟
2: صباح الفل.
0: بتكلمينا انت اجازه ولا شغل؟
2: اجازه الحمد لله.
0: يا سلام روقان. حلوه قوي قوي قوي.
2: اخيرا
0: اخيرا نبقى محتاجين مش مسافره قاعده بقى منتخ.
2: اه
0: طيب حلو منتخ لذيذه جدا جدا. ماشي نلعب صد رده ايه رايك؟
2: ماشي يلا بينا.
0: هنسال سؤال واحنا هنرد باجابه وانت تردي باجابه ونرد على بعض زي ما بنعمل. تمام. اهم طيب. حاجه ان انت لو يعني سكتي شويه كده شويه حلوين عد تنازلي يعني لسه يوسف بيعمل عد تنازلي كده ينسيكي المعلومه اللي انت عايزه تقوليها اصلا. فيلا بينا. شوف يا ستي احنا عايزين اسم ولد او بنت بينتهي بحرف الميم.
2: ميم؟
0: اه ينتهي بحرف الميم.
2: بينتهي ولا بيبتدي؟
1: بينتهي.
0: طيب نبدا احنا عشان ننشط الذاكره كده. طيب.
2: كريم.
0: برافو.
1: حلو كريم.
2: قاسم.
0: ريهام.
2: اخويا كريم.
1: قلناها.
0: قلنا كريم.
2: قلت كريم.
0: اخويا صحيح.
2: ادم.
0: ادم حلو.
1: حسام.
2: قاسم.
1: سليم.
2: انا قلت تميم. احلام.
0: مرام.
2: مريم.
0: هيام.
2: بسام.
0: انغام.
2: كده انت تغلبيني كده.
0: لسه فيها.
1: لسه في كتير.
2: فين الاسامي يا جماعه؟ غنيم.
1: غانم.
0: هنبدا بقى ايه
2: نبعد كده. ده غش كده. انت كده بتجيب من الاسامي اللي انا سايلها.
1: يلا بينا.
2: عاصم.
1: احنا قلنا سليم وقلنا سالم.
2: سالم صح. معتصم.
0: معتصم
1: حلوه.
0: انعام.
2: هيام.
0: احنا قلنا هيام.
1: لا
0: ما قلناش هيام.
2: هيام
1: لا لا ما تلتش.
0: حاسه اني قلناها بس ماشي.
1: بجد
0: ماشي ماشي خلاص.
2: الهام.
0: ابتسام. قلنا ابتسام.
2: انسجام.
1: علام.
0: انسجام تمشي عامة يبقى اسمها
1: علام.
0: علام.
1: يا هبة.
0: يلا يا هبة.
2: مسلم.
0: حلوة دي. حلوة دي.
1: اسلام.
2: اسلام. اسلام. اكرم.
0: تيم.
1: ران حلوة دي. بيصد رد حلوة دي. الجيم ده حلو.
2: حاتم.
0: حازم. قلنا حازم.
1: لا
0: يلا. حازم.
2: حازم.
1: انت قلتي حاتم.
0: هي قالت حاتم
1: وفن قالت حازم.
2: حازم. قاسم.
0: قاسم. قلنا قاسم.
2: انا قلت
0: انت هاشم. قالت هاشم.
1: هاشم
0: ماشي. هاشم
1: وقلت غنيم صح. سلام.
2: هشام.
1: حلوه. ابروم.
0: كان في اسم
2: ابروم. دي ما فيش حد اسمه ابروم.
0: ازاي يعني؟
2: انا شفت حد اسمه ابروم قبل كده.
0: في طبعا.
1: ازاي
0: ابروم؟ طبعا. احنا ناسيين البنات. ايه؟
2: انغام.
1: اتقالت.
0: قلت انغام.
2: قلتها.
1: بسام. ابراهيم.
2: انسام.
0: ايه؟
2: انسام.
0: شكلك واثقة من نفسك.
2: انسام جمع نسمة.
1: نسايم.
0: انسام
1: جمع نسمة نسايم.
2: جمع نسمة نسايم. طب انسام دي ما فيش حد اسمها
0: انسام. ما فيش حد اسمه انسام؟
1: لا.
2: نحن راح سجل المدني.
1: لا
0: انا بقوله
1: انسام دي انسام دي لا
2: منعم.
0: منعم
1: حلوه قوي.
0: حلوه دي
1: عبد المنعم.
2: طب ما انا قلت منعم
1: وانا قلت عبد المنعم.
0: ده اسمه ده اسم
2: ده
0: اسمه وده اسم
1: ده اسمه وده اسم يا هبه.
0: مش عايزين ندخل الحاجات في بعض دي.
2: بس هو بياخدها مني كل مسافه.
1: ما دي بقى حنكه اللعبه بقى ان انت تسرقي حاجات. يعني تبقي
0: حاجات شبهها مش بنسرق نفس الاسم يعني.
2: ايوه ما انا خدت بالي. انا قلت حاتم.
1: قلتي حاتم وقلتي حازم وقلتي قاسم.
2: مريم.
1: بتقال
0: ما قلناش مريم. قلنا مريم طبعا.
1: انت اللي قلتيه. مكرم. حلو يا مكرم.
0: كرم.
1: حلو
2: كرم.
1: ما عدناش عليك ولا مره.
2: انا بفكر اهو.
1: يلا طولتي. خمسة أربعة ثلاثة.
2: في واحدة اسمها مسلمة. طيب أنا قلت
1: مسلمة. طب ما هي دي مش آخرها مش ميم. اتنين واحد.
0: واحد.
1: طيب هبة. هبة ده أول دور عامة وكان دور عنيف الصراحة. كان لذيذ. قوي جدا.
0: طب كان في احنا قلنا فهيم ولا لا؟
1: لا
2: لا ما قلناش فهيم.
0: وتسنيم.
2: طب كنت تغششيني.
0: وعبد العليم. استنوا بقى عشان
1: الذاكرة بتتنشط. في وسام وقام.
2: ايوه دلوقتي. نقول اسامي كتير.
1: وعبد الرحيم ورحيم
0: ورحيم
1: وعبد العليم وايه تاني؟ ماشي. يعني كان في حاجات كتير. طيب نخش على حاجة تانية.
0: شوف بقى.
1: يلا بينا. انتي حاجة. انتي جامدة في انهي حتة؟ في
2: افلام.
1: افلام
2: كوميدي.
1: افلام كوميدي.
0: كوميدي.
2: علشان انا بتوتر بسرعة فبحب اتفرج على كوميدي كتير.
0: شاطر.
1: فانتي لما بتبقي متوتر بتتفرج على كوميدي التوتر بيروح؟ افندم.
2: ايوه. بعض كتير
1: بيخرج التوتر. اوكي فيلمك الكوميدي المفضل ايه؟
2: الناظر طبعا. على
1: ايه؟ الناظر. حلو قوي.
0: خدي بالك يا هبه انت بتستفزيه وانت مش حاسه.
1: يلا بينا.
2: ليه بقى؟
0: بس هتشوفي دلوقتي. هتفهمي ليه دلوقتي.
1: جاهزه؟
0: اتفضل يا يوسف.
2: يلا بينا.
1: يلا بينا. حسن حسني في الناظر كان اسمه ايه؟
2: ازاي انا مش فاكراه.
1: ده فيلمك المفضل.
2: بس كانت لما كان عامل دور جواهر كان عمال تقول له كانت عمالة تقول له ارجوك ارجوك يا استاذ. أرجوك يا
1: أستاذ
2: سيد.
1: سيد ضهي. برافو عليك.
0: برافو. سيد ضهي.
1: برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك.
2: لما راحوا الكافيتيريا وجواهر قعدوا الطرق.
1: طيب مدرسة البنات كان اسمها إيه؟
2: مدرسة البنات اللي كانت أستاذ إيه؟ لا أنا مش فاكرة اسمها بصراحة. أنا فاكرة إن الست اللي هو كان بيقولها اسكتي أنتي.
1: أيوه.
0: يا اللي بابا إيه؟
2: يا اللي بابا كان بيشوت فيك.
1: برافو عليك. طيب تعرفي الجوائز بتاعت الاولاد في المدرسه لو عملوا كويس في الـ
0: في الـ في, الـ في المسابقه
1: في المسابقه هياخدوا ايه؟
2: بتاعت مدرسه الولاد. بالظبط الاردو وبينت.
0: برافو.
1: صح. وساندوتشات طعميه من الكانتين اللي ما حدش بيقرب منها انها سخنه وبسمسم.
2: ايوه سندوتشات طعميه ببلاش في الكانتين.
1: ماشي. عندك ايه تاني؟ عندك
0: بسمة كانت بتدرس ايه؟
2: موسيقى.
1: حلو قوي. زكريا الدرديري كان بيدرس كم مادة؟
2: زكريا الدرديري مدرس فرنساوي مدرس العاب لحد ما يجيبه مدرس فرنساوي.
0: ايه ده؟ لا ما كانش العاب.
1: كانش العاب.
2: ما كانش العاب. كان مدرس فرنساوي لحد ما يجيبه مدرس فرنساوي.
1: طيب هو في الفيلم ده هو درس ثلاث مواد. مادتين قالهم
2: تاريخ لما كان بيقول له يقول يا ابني قول يا ابني مين اللي قتله؟ قول يا ابني كان الثورة 19 سنة كام؟ كان مدرس تاريخ وفرنساوي
1: لحد ما يجيبه بس هو في المشهد اللي انت بتقوليه ده دلوقتي هو ما قالش التاريخ في المشهد ده، هو قاله في مشهد تاني، قاله في مشهد لما كان قاعد بره الفصل قال له تاريخ، قال له مش حضرتك مدرس كذا وفرنساوي، قال له تاريخ.
2: ثورة 19 كانت
1: سنة
2: كام؟
1: لا لا لا انا مش عايز اروح، خلاص احنا قلنا تاريخ وفرنساوي، فاضل مادة
2: جغرافيا بقى.
1: لا عارفها دي
2: طبعا.
1: لا
2: هجيب لك
1: المواد
2: كلها كده.
1: يلا هاتي المواد.
0: انزلي بالمواد.
1: افندم؟
2: رياضيات.
1: رياضيات وفرنساوي لحد ما يجيبوا.
0: خش اي حاجه بحرف الر هتلاقيها هتلاقيه بيدرسها على طول.
2: ايوه كان قال دخل الر فبيختاروا المواد المناسبه ليه.
1: صح. طيب سؤال تاني. الى اي مدرسه شعريه ينتمي الشاعر؟ هبه انت نورتينا وشرفتينا ومبسوطين بالمكالمه بتاعتك. شكرا
0: جدا يا هبه.
1: صباح الفل.
0: واهم حاجه اللذاذه كمان.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل عليك.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: مستعجله قوي هبه.
1: يا هبه فيها في حد يبقى خارج بالسعاده دي من المكالمه يرزع المكالمه كده في وش حبايبه؟ ينفع كده يا هبه؟ ما ينفعش.
0: يلا يا جماعه اللي عايز يلعب يلا.
1: اه
0: مين
1: قول ايه ده يارا بتقول ربنا ما يوقعنا في ايد اي حد اسمه يوسف. انا اخويا اسمه يوسف برضو وبرضو نفس الغلاسه. انا اسفه والله في الكلمه.
0: اه يا يارا
1: يارا وانا كده انت لسه مش يعني
0: انت شفتيش حاجه.
1: حاضر يا يارا.
0: انت ما شفتيش حاجه.
1: حاضر يا يارا هنبقى بعد كده نلعب اي حد يقول اي حاجه. اي حد يقول اي حاجه هنقول له صح
0: يعني فاهم.
1: حاضر.
0: طقطوقه كده
1: صح.
0: اه لو تشوفي بقى انا هسكت.
1: صح.
0: يلا يا يارا لو عندك اسئله يلا فيز
1: برضو. صح. صح. في اي غلاسه انيمور. طيب نطلع اسمع ايه
0: الجديد منه ولا احنا لعبنا الجديد منه خلاص؟
1: لعبنا. نسمع مين جايه في مين انت
0: تايه في الاماكن
1: جايه في نكد
0: يعني مش نكد قوي
1: ولو قلت سلام بقى لو هنروح بقى الناحيه دي.
0: يلا يلا
1: يلا
0: ادينا في دقات القلب.
1: يلا بينا يا جماعه هنطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني نكمل معاكم. اللي حابب يلعب معانا يبعت لنا على زيرو 15 5955006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يلا بينا.

رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
4: انتوا لسه مع عيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه مكملين معاكم في حلقة الأجازة. أيوة حلقة الأجازة, وفي ناس كتيرة يعني الحمد لله بتبعت لنا مسجز. النهاردة من الأيام الأجازة اللي مش ناس كتير مأجزين. الموضوع ده برضو غريب شويتين, يعني حتى وإحنا نازلين الصبح الأجازة اللي فاتت الدنيا كانت فاضية, هو مفيش مخلوق غير عربيتين مثلا في الشارع, اتنين ماشيين على رجليهم. النهاردة لا, في عادي, تحسوا يوم طبيعي, يعني يوم شغل طبيعي بس مش زحمة خالص. فحاسة ان الاجازة دي مش كل الناس مأجزاها.
1: طيب احنا دلوقتي معنا شريف على التليفون. يا شريف صباح الفل.
0: شريف
2: صباح النور,
1: ايه الاخبار, عامل ايه؟
2: الحمد لله
1: كله كويس.
0: طوق بقى كده يا شريف.
1: برافو عليك شريف. رايح فين ولا جاي منين ولا بتسمعنا منين؟
2: احنا لسه في الشغل في العاصمة.
1: انت مهندس؟
0: لا خلاص يا شريف مش لازم تفوق خالص زي ما انت.
2: انتوا مخلطين القهوة حالا. ف
1: حلو جدا. ماشي, بتسمعنا لوحدك ولا مع المجموعة؟
2: لا انا طلعت بره بقى عشان اعرف اتكلم عشان كله شغل,
1: عشان ما تفهش قدامهم, عشان وقاري.
0: كل شغل بقى وكلام جد.
2: هبنى ان انا اوت اوف مود يعني عن التيم.
1: انا معايا تيم كبير وبتاع, ما ينفعش ان انا اوضح لهم لسه شخت فيهم.
0: شفت رد علينا ازاي؟ الو. ايوه عارفه لو دي مكالمه, معلش يا جماعه مكالمه مهمه.
1: انا من البيت.
2: ايوه انا بلعب افلام اصلا يعني.
1: بالظبط. شريف جاهز؟
2: جاهز.
1: يلا بينا, هتقول لنا اسامي افلام فيها ارقام. يلا بينا.
2: افلام فيها ارقام. ممكن مثلا كنت عايز حقي. ممكن
1: الرقم فين في عايز حقي؟
2: قال له كده ميتلون وكده ميتلون.
1: لا يا فندم, اسم الفيلم يبقى فيه رقم.
0: في رقم.
2: الف مبروك.
1: حلو
0: حلو ده قوي.
1: واحد صحيح.
0: صحيح.
2: طيب واحد صحيح. اوكي احنا كمل نفس الريتم صح, نفس الحاجه.
1: يلا يلا
0: نفس
1: بسرعه.
0: هي اجابات كتير.
2: اوكي ممكن
1: خمسة.
0: انت أربعة. مستعجل قوي, مستعجل جدا.
1: تلاتة.
0: سيب الولد يفكر.
1: اتنين.
0: شريف.
1: واحد. شريف. شريف.
0: شريف
1: ده انا جايلك في الارقام, ده انت راجل مهندس.
0: راحت فين الارقام؟
1: يعني التفاضل والتكامل والحدوته دي كلها ما عملتش معاك اي نتيجه؟
2: كله هرب مني.
1: طيب ده اول سؤال. كان عندك حاجات كتير جدا جدا.
2: عارف انا حافظ افلام كتير بس مش عارف.
0: ايوه 55 اسعاف كنت محضراها
2: مثلا.
0: 1-0.
1: 1-0. انا مبتدي لك واحد صحيح عشان نروح لواحد صفر, فخش لك واحد من الناس. كنا هنلعب في حته حلوه.
2: اوكي
1: وحشه منك يا شريف دي. ادي اول سؤال. تمام
0: طبطوش بقى.
1: تاني سؤال.
0: انت مستنيين انا اقول تاني سؤال؟
1: عايز انا اقول تاني سؤال.
0: قول تاني سؤال, مش محضره حاجه للاسف.
1: عايزين بلاد بتتكون من اربع حروف.
2: بلاد بتتكون من اربع.
0: هنقعد نعد بقى.
1: شيل الالف واللام, يعني لو في الف ولام و
0: لا ده سؤال وده سؤال, لو سمحت حدد موقفك. عايز بلاد ما فيهاش الف ولام؟
1: لا
0: بلاد فيها من اربع حروف.
2: العراق او العراق.
1: يعني هنحسب لك بقى, احنا قلنا بقى نشيل هنا الالف واللام صح؟ العراق. تمام. الكويت.
2: الكويت. اوكي ممكن نقول بنما.
1: بنما حلو قوي. كندا. عندك حاجه زي اربع حروف عربي؟
0: ايوه عربي.
1: ها عشان انا عارف انت بتفكري بفرانكو.
0: فكر
2: بالسين.
1: حد بيقول لك ما تهبطوش. ايه ده شغل؟
2: انا بحاول اغش من كاس العالم
1: عمال. غش من كاس العالم. يلا
0: هو المرجع.
1: يلا لو انت تقول. انت قلت التشيك صح؟
2: قلت تشيك.
1: يلا نلغي الالف واللام بتاعتها عشان خاطرك يا عم شريف. ها دورنا احنا.
0: دورنا احنا.
1: ايوه.
0: تونس.
1: برافو.
2: المغرب.
1: برافو.
0: برافو.
1: عد علينا.
0: لا استنى
1: لا عد عادي. لا بيرو.
2: خمسة.
0: برافو. بس
2: لسه بقول خمسة. دي
1: بيرو.
0: كل حاجه تطلع خمس.
1: ما هي دي اللعبه بقى. اقعدي بقى اعملي كده لحد ما تجيبي.
0: ماشي.
2: قلت النمسا.
1: قلت النمسا. حلوه النمسا. برافو عليك.
0: النمسا. برافو.
1: ماشي. تقدر اعتقد انك تبتدي تعد الصراحه.
2: خمسه. اربعه.
1: بالراحه.
0: روسيا. روسيا.
1: لا روسيا لا اكتر. لا
2: ثلاثه.
1: الاردن.
0: برافو برافو. توترت جدا.
1: الأردن.
2: الأردن. أوكي.
0: احنا قلنا أردن.
2: الأردن صح فعلا.
0: تونس.
2: فيك ماشي خلاص قلناها.
1: حد بعت لي بيقول لي لبنان. يا جماعه مش هنعمل كده.
0: هي بقى
2: لبنان خمسه.
1: ايوه طبعا. أيوة انا بقول لك لا من عشان كده قلتها في دورك ما تقلقش. ها اوف لقيت واحده
0: يا ثلاث حروف.
1: لقيت واحده. لقيت
0: ماشي
1: واحده
0: ماشي برافو.
1: انا لسه ما عدناش عليك خد وقتك. ها
2: اوكي
0: نسمع.
2: أو ممكن محافظات ولا لازم دول؟
1: يا راجل انت كنت لسه بتقول بنما وبتقول كندا وبتاع هتخش على عمه بقى تقول له انا عايز من باقي محافظات ويرجع يقول لك اصل يوسف شرير فيعني فاهم قصدي يعني ما هو برضو يعني اعقله الكلمه.
2: يا رب فيك ان شاء الله ما ذكرني.
1: في جمله في في في بلدين.
0: طيب عندي بلد
1: شريف.
0: يا رب ما تكونش اتقالت.
1: احنا لسه ما عدناش عليك. خمسة أربعة.
0: يلا يا شريف يلا يا شريف.
2: أنقرة. أنقرة ولا أنقرة؟
0: أنقرة.
2: لا
1: تلاتة. أنقرة دي يعني مدينة وثلاثين حرف. احنا عايزين أربعة بس.
2: سويد.
1: السويد هي دي اللي كانت عندي.
0: النمسا.
1: هو قال النمسا.
0: كنت حاسة.
1: قبرص.
0: برافو.
1: في واحدة كمان. في واحدة كمان.
0: هو فانكوفر.
2: طيب يعني عايزك طيب عايزك
1: يلا
0: استنى بس ما مش عارفين نكسب احنا كده. ده ايه السؤال الوعر ده؟ يعني يارا عندها حق.
2: تجربة محتمل النهارده.
1: لا لا لا خالص بالعكس انا هو ما بعدش عليك عشان تاخد وقتك. يلا
2: طيب
0: نسمع. بلد من اربع حروف. لو شلنا ممكن نشيل الالف واللام.
2: بيرو. بيرو
1: قلنا. بيرو
0: قلنا. بيرو
2: قلت. بيرو.
1: بقول لك انت كنت بتجيب من
0: الهرسك.
2: لا والله انا كله من
0: الهرسك.
1: لا لا لا انت كنت بتقول انا بجيب من كاس العالم.
2: ايوه بالظبط.
1: كاس العالم فيها دول لسه فيها اربع حروف.
2: خرجت ولا لسه موجوده؟
1: لا خرجت.
2: خرجت. اوكي
1: في بلد افريقية.
2: دول افريقية. ما هي تونس قلناها.
1: ماشي
2: قلناها. في السنغال طبعا. لا يعني كانت غير دي برضو. لا طبعا.
1: خش في الحتة بتاعت السنغال دي خليك جوه شوية.
2: السنغال وانا بصيك. لا كوتي فور برضو مفيش. كوتي فور السنغال مصر ومغرب وتونس. ليبيا.
1: ليبيا مش في كاس العالم.
2: في العالم اصلا.
1: غانا.
2: غانا.
1: غانا. خلي بالك انت لو دخلت في افريقيا جوه شويه هتلاقي فيه اربع يعني هتلاقي مالي توجو
0: تشاد
1: وتوجو في كام حاجه كده فكده كده اتنين عندك في الصندوق
0: خلاص بقى كده. شكرا. سؤال
1: ماشي.
0: نخش على سؤال طبيعي.
1: نخش على سؤال طبيعي. يا رب عتلنا انت ايران بس ايران بالانجليزي اربع حروف احنا عايزينها بالعربي. شفتي رخامة اكتر من كده. معلش يا يارا. معلش يا يارا.
0: يارا معلش التابلت معايا. معلش انا اسفه. هو اللي بيقرا المسجز.
1: شريف نورتنا يا
0: شريف. والله يا شريف
2: حبيبي حبيبي نورتنا.
1: حبيبي والله العظيم نورتنا بجد. وتحياتي
0: لهم بس مفرفش ها يفتكروا
1: بالظبط. ارجع مكشم. ارجع مكشم والمكالمه كانت واعره وانت شويه اصلا ولازم تمشي
0: بالظبط. عندك مشكله ولازم تحلها. ايه رايك
2: بالظبط.
0: اشرار احنا قوي.
1: يلا بينا.
0: صباح الفل يا
1: سلامه شارع جميل.
2: سلام.
1: لسه مكملين معاكم ولسه اللي حابب يلعب معانا يبعت لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. طيب احنا محمد شاهين صاحي الصبح بيصبح علينا وبيصبح على الباشمهندس احمد سالم واللي فرحه يوم الجمعه اللي جايه بيقول له الف الف مبروك وهندسه وعقبال يا رب الفرحه الكبيره. اما مديرك شريف المنوفي يحلك شويه ويسيبك في حالك فبيهدي له الاغنيه اللي جايه دي فالف الف مبروك لاحمد سالم وشريف المنوفي. خف على الراجل شويه. الراجل دخل على مرحله صعبه فمحتاجين ان احنا ايه نوسع خلقنا على بعض. مبروك يا شريفة سالم.
0: مبروك ألف مبروك.
1: محمد شاهين بيهدي له الأغنية دي أو بيهدي الأغنية دي للشريف المنوفي عن طريق أحمد سالم.
0: فاهم قصدي ايه؟ موجهة جدا جدا.
1: رسالة مش
0: جداً
1: موجهة يعني، رسالة مبطنة.
0: مبطنة ايه؟
1: ده الواحدة ايه؟

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6548 جنيه للبيع و 6514 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5730 جنيه للبيع و 5700 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 46440 جنيه. سعر الفضة عيار 999 101 جنيه للبيع 96 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: نجوم اف ام.
4: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقة.

0: هذه الحملة برعاية جام جوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
0: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV. خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عارف ما يحسد الملل لاصحابه؟ احنا عملنا كده
2: صح.
1: احنا عملنا
2: يا
1: كده
2: يا سكر. احنا كلمناك عشان خاطر تخش تلعب معانا على الهوا, بس انت تليفونك مقفول عشان بس كنا عايزين نتواصل مع بعض. والله بس حظنا وحش للاسف.
1: يعني هي الدنيا كانت ماشيه زي الفل زي الفل, شايفين بقى يعني ما يعني للاسف اخر لينك. ففي حاجه بقى بنعملها ده مش اخر لينك خلاص, اللينك اللي قبل الاخير
2: بالظبط.
1: اللي هيكلمنا على الهوا هناخد المكالمه على طول. تمام, حركه فيها ريسك جامد بس عادي نعملها. النهاردة أجازة
2: ماشي. في يارا بعت بتقول لنا يلا بينا لعبة تانية اللي هي بآخر حرف أول كلمة, أول حرف من الكلمة اللي بعدها.
1: اللي يخلص يبدأ. ماشي حلوة دي.
2: حلوة لي دولة بلاد, هي عاملها بلاد. شوفي انت عايز تعمليها ايه.
1: اي حاجة
2: تعمليها ايه.
1: جماد. جماد بقى عشان الدنيا
2: جماد
1: توسع مننا.
2: حلو جدا. يلا بينا نلعب
1: دور كده الحلقه انا وانت
2: لحد ما حد يظهر لنا كده.
1: طيب يا جماعه, بس اللي عايز يكلمنا دلوقتي بنستقبل مكالمات على رقم التليفون الارضي بس خلاص 3835022. بعد اذنكم انت مش عايز تلعب معايا خلاص.
2: هلعب.
1: انا غلطان. انا غلطان.
2: هلعب يلا قولي.
1: طيب جماد احنا قلنا لو ته مربوطه او هي بناخد الحرف اللي قبليها خلاص. مش تلاجه. جيم.
2: ايه معلش كنت بتكلم في التليفون مع
1: تلاجه.
2: امجد انت ما بتردش علينا وتليفونك قصدي مشغول. ايه
1: تلاجه.
2: جيم. تلاجه. عايزه حاجه بحرف الجيم. طيب جماد
1: ايه ده.
2: بتحابق بقى انا. خليني بقى بالظبط بالظبط.
1: يعني درج.
2: درج. جيم تاني. جراب.
1: جراب. ب. بلطو.
2: واو. او ماي جاد. وصله.
1: وصله. لام يعني. لمبه.
2: باب. اسرع بقى.
1: حاضر حاضر. بطاقه.
2: قف. قفطان.
1: قفطان. نون. نجفه.
2: في. فاس.
1: سلسلة.
2: سلسلة.
1: لام.
2: بسرعة.
1: خمسة. أربعة. ثلاثة.
2: لوحة.
1: حا. حيطة.
2: طا. طابونة.
1: إيه؟ طابونة. نون يعني. طيب. نجيلة.
2: نجيلة.
1: ليه
2: يعني بس النجيلة دي
1: جماد. خلاص ماشي حاضر هبدلها لك عن خاطرك
2: عشان لقيتي حاجة عمرها ما كانت هتتنازل عشان.
1: طب بصوا والله العظيم ظالمني. طب مش لاقي اي حاجة. طيب
2: عد. هتقول عند اتنين. ماشي. خمسة. اربعة.
1: ناموسية.
2: لقيت حاجة انا بقول لك
1: لسه لقيها حالا.
2: ناموسيه. انت رجعتي عن نون.
1: ايوه نون.
2: ماشي.
1: انت اخر حاجه كنت قايلها. انت كنت عايز بالنون.
2: ماشي احنا ناموسيه. عايزه ايه ابن
1: يافطه. ناموسيه. يافطه. طه يعني. ترومبا.
2: دي اللي هي ايه.
1: ترومبا.
2: ايوه حرف ايه احنا دلوقتي فينا عند ب. حلوة قوي دي. بلاي ستيشن.
1: بلاي ستيشن. نون يعني. انت عايز تنتزنقني في النون.
2: يلا
1: لوعي. لوعي. ماشي نون. نشارة خشب.
2: حاضر.
1: فيش جمال اكتر من كده.
2: بلاعة. انا قاعد قدامي بلع. اتفضلي. ها تشفط كده الحاجه. عارفه البلاع.
1: عين يعني. عربيه. يلا
2: ايه
1: بكبر.
2: ايه
1: بلاع. اه عربيه
2: عربيه. ايه تاني؟
1: ايه
2: يويو.

0: ماشي. واو ولاعة.
1: طيب عين. عين. عادي عادي.
0: خمسة أربعة ثلاثة.
1: أيوة علبة.
0: أيوة ماشي
1: يلا
0: يا جماعة. كنت بعد عليه وبغششه عشان تعرفوا قد ايه انا طيبة وهو شرير.
1: لا لا نغيرها.
0: شر مطلق.
1: نغيرها. عجل.
0: ماشي. لام. لوري. لوري.
1: ايه تاني؟
0: اوه
1: احنا خلصنا اليويو وخلصنا اليافطة وخلصنا ال لا عدي طبعا. وانا لو بفكرك بالعدة برضو شوف زي عشان بس لو بت
0: وانا هستنى عليك شوية
1: بتتهميني ان انا
0: وانا هستنى عليك شوية.
1: طب انت كسبتي. طب نجيب اتنين ليمون عشان نخلص.
0: هو واحد ليمون واتنين شاليمون يا ابراهيم. يلا يا جماعة ايه؟ مفيش حد معبرنا كل ده؟
1: مفيش حد لسه معبرنا. احنا وصلنا لحرف ايه؟ لا في والله ناس بتقول يا جدعان ما تكلموني وبتاع بس.
0: طب ما هو احنا بنكلمكم مش بتردوا.
1: بالظبط.
0: والله العظيم عايزين نكلمكم. احنا بنكلمكم مش بتردوا. وفي ارقام مش بتجمع عشان بس نبقى برضو
1: صح.
0: ما تيجي نرد.
1: ما تيجي نشوف فعلا.
0: يلا يلا قول الو. قول الو. ايه ده؟ قلت لك ماشي. احنا بنقول الو دلوقتي وبنشوف مين بيكلمنا. دي مكالمة شخصية دي ولا ايه؟ شايفين وشه عامل ازاي؟ وشه نور.
2: نيفين ازيك يا نيفين؟ خليك معانا.
0: يلا يا نيفين تنورينا يا نيفين. الو انا ممكن اخش معاكم في المكالمة بعد اذنكم. ازيك يا نيفين عاملة ايه؟
3: هاي ازيك.
1: ازيك يا نيفين اخبارك ايه؟
3: الحمد لله تمام.
1: بتسمعينا منين يا نيفين؟ من الشغل ولا من البيت ولا من انهي حته؟
3: من العربيه.
1: لا ما انا فاهم ما انا فاهم بس قصدي رايحه فين؟
3: عندي مشوار صعب جدا النهارده قايمه من الساعه 5 الصبح.
0: يا نهار ابيض.
3: بينقل شقه جديده فبنعزل وبننقل واحنا دلوقتي في الطريق للشقه الجديده.
1: حلو قوي.
0: يا ربنا معاكم.
1: وحضرتك جالك قلب تكلمينا وانتوا رايحين تشوفوا الشقه الجديده والعفش. أيوة. والنقل والعزال.
0: تفك عن نفسها شويه.
3: على فكره لا عادي عادي.
1: انا عاجبني قوي الروح دي.
0: برافو يا نيفين.
3: انا اساسا بسمعكم كل يوم وانا رايحه الشغل الصبح والحقيقه يعني انتوا اللي بتفتحوا لي اليوم وبتغيروا لي.
1: والله ميرسي جدا على الكلام الحلو والله. ده والله واستغليتي النهارده ان اليوم فاضي فروحتي ايه قلتي بقى انتش مكالمه مع الشباب دي.
3: اكزاكتلي.
1: حلوه منك قوي قوي قوي. ده احنا حظنا اللي حلو exactly. والله
0: انت بتقول لها انتش مكالمه وحاجه في قمه العبث.
3: لا والله
0: مكالمه عبث.
3: حظي حلو
1: والله. حظنا حلو
0: والله. احنا
3: بالعكس مكالمه زي السكر يعني.
1: ربنا يخليكي.
0: انت كسبتي. انت كسبتي. انا مش هسالها حاجه. انت كسبتي والله. كسبتي
3: والله. كسبتكم والله.
1: الله يخليكي.
3: وكسبتوا وجودكم في صباحنا دايما.
1: ربنا يخليكي على الكلام الحلو ده. نيفين شغاله ايه؟ اللسان الحلو ده شغال ايه؟
3: شغاله ميديكال دايركتور في شركه ميديكال انشورنس وقبلها كنت في شركه مالتي ناشونال. كنت شغاله برضو ميديكال دايركتور اند اوكيبيشنال ليد.
1: ما فكرتيش تعملي حاجه في في في, في موضوع الاذاعه ده؟ اكيد روضك الحلم يعني.
0: صوتك اذاعي جدا
3: يعني.
1: ان انت مثلا تشتغلي في طبعا انك تشتغلي في القطاع الطبي ده حاجه عظيمه. انا ما بقللش اكيد منها بالعكس بس انا بقول
3: لا خالص.
1: بس بقول ان احيانا كده الواحد بيهفه كده حته اللي هو انا بحب الشغلانه اللي انا بحبها دي بس نفسي اعمل نفسي اعمل كذا.
0: فانا حاسه تعملي برنامج في الراديو ليه علاقه بشغلك.
3: بصي وانا الحقيقه عامله صفحه على الفيس ليها علاقه بتخصصي طبيبه يعني وعلى الانستجرام وهي انا شايفاها تمام شغاله يعني.
0: طب لذيذ جدا والله. لذيذ جدا. نيفين احنا مبسوطين بيكي قوي حقيقي.
3: انا اكتر.
0: ويا رب يومك النهارده يكون خفيف وما يبقاش بالتقل اللي انت شايله همه ده تلاقي الدنيا مشيت كده.
3: لا ابدا انا مش شايله هم وانا مستمتعه جدا.
1: انت مجامله نيفين قوي وجميله والله.
0: والله جميله.
3: روحي ربنا يكرمك.
1: والله
3: انا بعمل حاجه حلوه ابني ومراته حبيبتي وحفيدتي روح
0: يا بختهم بيكي.
1: حفيده حضرتك
0: يا بختهم بيكي.
1: مدام نيفين حضرتك
0: مدام نيفين
1: صوتك ما يبانش عليه خالص. مش عشان حاجه برضه هو ينج
0: بيعاكس يا مدام نيفين.
1: فاهم قصدي ايه بس
3: لا لا لا هم يعني كل اللي يعرفوني بيقولوا لي كده. وعموما انا ولادي صحابي ويعني وحبايب ولادي كلهم صحابي يعني.
0: لا ده احنا احنا احنا حقيقي تشرفنا وحابين ان احنا نبقى نشوف حضرتك يعني في يوم من الايام، معرفش ازاي بس محتاجين نقابل حضرتك حقيقي يعني.
3: يلا بينا يلا بينا والله.
0: يلا احنا احنا نخلص هوا ونيجي نساعدكم بقى في النقل ان شاء الله.
3: ربنا يخليك. لا لا اليوم تمام وحلو وانا مبسوطه اكتر ان انا لحقتكم.
1: ده حظنا احنا اللي حلو والله
3: بجد والله. كنت عماله بتمنى بقول يا رب بس ما تفت الطريق دي نشوفوا لنا كده برضو ايه يظبطوه شويه فتبقى الدنيا كده تمام.
1: والله حضرتك
0: احنا
1: يعني
0: الويكند بدأ بحضرتك والله بالنسبة لي
1: بالزبط. والله احنا كنا ناويين والله ناخد مكالمتين الصراحة بس انا حاسس ان احنا مفيش مكالمة احلى من كده نختم بيها الاسبوع والله حقيقي.
3: حبيبي ربنا
1: والله نورتينا وشرفتينا ومكالمة حضرتك دي على راسنا من فوق.
3: مرسي مرسي
0: مرسي لك انت.
3: نعمة في حياتنا ودايما فاتحين لنا اليوم حلو كده بوزيتيف انرجي.
1: الله يخليكي مرسي جدا جدا جدا ويوم حضرتك سعيد وزي الفل.
3: صباح الفل.
1: صباح الفل. يا اخي
0: ده ايه الجمال والحلاوه.
1: يا اخي لما بتقابل ناس زي مدام نيفين كده
0: ايه ده ايه ده
1: تحس ان انت عايز تفهمها
0: ايه ده وانت تقول لها انتش مش عارفه حاجه يعني صعبه حاجه ايه ده
1: البلاغ طلع كده.
0: اكتم اكتم اكتم البلاعه اللي بتتكلم دي اكتم خالص. عيب كده عيب. شوف شوف نيفين بتتكلم ازاي.
1: انا تعلم. انا سعيد بالمكالمه دي والله وسعيد على فكره بالمكالمات كلها والرسائل الصراحه اللي جت لنا يعني. طبعا بنعتذر للناس اللي ما لحقناش نكلمهم بس فعلا والله احيانا بيجي لنا رسائل ناس كتير بتقول لنا يا جماعه عايزين نتكلم وعايزين نخش وعايزين نعمل مداخله والحدوته دي كلها ولما بنكلمهم فعلا ما بيردوش فبيبقى واخدين وقت من فكره ان احنا نقدر نرد على ده ونسويتش من المكالمه دي لدي. فعشان كده احيانا الناس بتشمت فينا لما نقول لك ما حدش بيرد علينا فيقول لك طب ما انتوا عشان ما بتردوش عليا. ساعات ما بيبقاش جاي لنا اسمه ايه ده
0: جاي لنا قلب نعمل
1: كده عشان كده بس
0: يعني حقيقي انا عايزه اصبح برضو على اميره بعتت لنا وكانت عايز تخش تلعب معانا بس للاسف الخطوط كانت داخله في بعضيها كده فاحنا اسفين يا اميره. ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله تكلمينا ونلعب مع بعض. خلص الويك اند يعني هنبتدي الويك اند لسه هنبتدي الويك اند وفي حدث مهم قوي قوي هيحصل الويك اند ده. عايزه ابارك لعليا وعمر الف الف الف مبروك لعليا وعمر
1: الف الف مبروك. ربنا يتمم لكم على خير باذن الله.
0: مصر بتفرح
1: ومعقوله
0: مصر بتفرح
1: معقوله
0: والله وعملوها الرجاله لقد هرم كل حاجه كل حاجه عايزين نقول حاجات كتير.
1: الف مبروك عليا بلبع وعمر وان شاء الله ربنا يتمم لكم على الف خير وتبقى حياتكم كلها كده سعاده وفرحه على طول ودايما كده مع بعض ظهر وسند. يا رب يا رب ان شاء الله. انت مدعومه في الحدث ده.
0: انا الحدث لو سمحت. انا
1: انت مش الحدث انت الحادثه.
0: انا الحادثه.
1: انت المشكله انت المشكله اللي هتبوظ الحدث. طب يا جماعه علوا الراديو وابتدوا يومكم بمود مختلف وطاقه معينه كده ان شاء الله واستقبلوا الويك اند كده بروح
0: رياضيه.
1: لونج ويكند عندنا لونج ويكند الاسبوع ده يعني صباح الفل والجمال عليكم. نشوفكم او هشوفكم انا لوحدي للاسف لان ظن عندها فعاليات ان شاء الله تخلص الفعاليات وتيجي
0: ان شاء الله اجيلكم يوم الاثنين باذن الله.
1: الاثنين خليكي فاكراها
0: هتزل عليها بقيه السنه.
1: عندنا فعاليات ارقام قياسيه جديده.
0: يلا خد بالك منهم يوم الاحد.
1: انت مش رايحه مش عندك
0: انا بوصيك على المستمعين
1: مش عندك اجازه. اتفضلي. يلا يا جماعه
0: هتوحشوني يا جماعه.
1: صباح الفل.
0: لازم تسمعوا يوم الاحد. يلا
1: صباح الفل.

عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحاً على نجوم FM.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الكيمياء لشعبة العلم والجغرافيا لشعبة الأدبي.
2: إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الأحوال الجوية.
1: وزير السياحة والأثار يستعرض أمام وكالة الأنباء الفرنسية وعدد من ممثلي الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر مؤشرات نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
2: الخارجية القطرية تعلن اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة.
1: أسعار النفط العالمية تواصل التراجع مع أنباء التقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
2: ذوي انفجارات متعددة في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجمات روسية تستهدف عدة مطارات.
1: مصر تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتحقيق أكبر عدد للمتبرعين بالدم خلال 12 ساعة بتسجيل أكثر من 15,000 مواطن عبر مواقع متعددة على مستوى الجمهورية.
2: منتخب السنغال يهدر فرصة الصعود لدور 16 لكأس العالم بعد هزيمته من بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت الإضافي.
1: منتخب مصر يصل إلى مدينة دالاس الأمريكية للاستعداد لمواجهة استراليا غدا الجمعة في دور 32 لكأس العالم.
2: الطقس اليوم شديد الحرارة رطب النهار مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على

0: دلوقتي جه معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والأمل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح. تسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. أصبح طبعا على ملك المكسر عبد الله أبودي، منور الدنيا والله العظيم. الواحد بيحب القعدة معاك كده، بتبقى بالدنيا يوم الخميس الصبح وإحنا حتى في الأجازة. شوف احنا مع بعض في الاجازة، وانت طب وعلامات عبد الله وشه يا جماعة ان هو مبسوط جدا ان هو معايا وطالع معايا الصبح، وهو كل مرة بيبقى سعيد كده وفرحان حتى لما نكون اجازة. يعني كل سنة طيبين، الناس كلها مأجزة صيف بقى، وناس اخدة ويك اند طويل، في ناس مسافرة، في ناس سافرت من امبارح طلع مصيف، لكن في ناس يعيني قاعدين في البيوت. ثانوية عامة، بالتوفيق لكل طلابنا وأبنائنا في الثانوية العامة. والله الثانوية العامة ده موضوع كبير قوي، يجي بقى بابا وعمه وخالته ويقول لك يا عم ده موضوع سهل. ما تصدقش يا جماعة، أرجوكم ما تقولوش لولادكم كده. الموضوع ما كانش سهل علينا لما كنا في ثانوية عامة خالص. يعني أنا بفتكر، لا أنا مش عايز، أنا يعني لو تقولي بدل وارجع ثانوية عامة، لا يا عم كده زي الفل، أنا مبسوط كده. ولا انت عبد الله نفسك ترجع للثانويه العامه؟ انت عايز تنام، انا عارف. ماشي، واحنا برضو ايام الثانويه العامه كنا عايزين ننام، يعني ده كان نتحجج ان احنا مش هنقدر نذاكر عشان النوم تعبان. فربنا يكون مع كل اولادنا اللي في الامتحان النهارده. في ناس بتمتحن كيمياء وفي ناس بتمتحن جغرافيا، ربنا معاهم وان شاء الله بالتوفيق. خليني اقول لكم كده على طول، احنا هنتكلم على ايه النهارده يا جماعه؟ احنا في وقت في حياتنا حاليا في اختبارين شغالين لكل المصريين، الناس متابعاهم. منتخبنا في كاس العالم، الحمد لله ربنا كرمنا، وصلنا للدور الثاني لاول مره في التاريخ، وصلنا لخروج المغلوب. وفي ثانويه عامه، وده امتحان وده امتحان. في اوقات في وقت للدعم وفي وقت للحساب. في اوقات ما ينفعش ان انا اكون بدعم على طول، وما ينفعش ان انا اكون بحاسب على طول، ما ينفعش. اللي انا شايفه في الفتره اللي فاتت ان الناس بقى اسهل حاجه عندها هو الحساب. يا باشا انت مش هتعرف، انت وحش، انت كنت المفروض تعمل وتعمل وتعمل. ليه يا جماعة؟ ما بنراح على بعض. في مثل معروف في مصر قوي يقولك انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. ماشي، اهو وقت الدعم ده محتاج المثل ده. دلوقتي منتخبنا كابتن حسام حسن طلع خناقة في امريكا، عنده خناقة، واحنا بعتين احسن اتنين بيتخانقوا، حسام وابراهيم. مفيش في تاريخ الكرة المصرية ناس كده بتحب الخناق وتخش وتخبط مهما كان اللي قدامها قد كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن. راح كابتن حسام وابراهيم لموا اخواتهم، يا صلاح والنبي عايزينك في طلعة كده معانا امريكا، يا تريزيجيه فتوح، يا شوبير، يا زيكو، يا كابتن ده انا كنت طالع الساحل، لا زيكو ساحل ايه، تعالى ايه، احنا طالعين خناقه في امريكا، طب يلا بينا. طب يا حمزه عبد الكريم، يا جماعه ده حمزه لسه صغير، لا اسكت انت مالكش دعوه، احنا هنشده، الواد ده يجي منه في يوم من الايام، ولازم ايه ندربه من دلوقتي على الخناقات الكبيره. خلاص اخوات بقى مع بعضيهم وطالعين خناق. احنا بقى هنا في مصر كلنا كده نبقى ايه ولاد عم كابتن حسام حسن، شو بيقول لك ايه، انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. مفروض كلنا كده طالعين بقى معاه. الخناقه بدات، احنا مش لسه هنبدا ونبتدي نقول لا خلي بالك ده الناس اللي هناك ما ينفعش، ما اصل انت ما بتعرفش تتخانق، انت ما بتعرفش تعمل، لا ده كان قبل. لكن احنا دلوقتي الخناقه شغاله والضرب شغال. فما ينفعش في وسط الخناقه وهي شغاله اروح جاي اقول له على فكره بقى انت اوحش واحد بتتخانق، انت ايه اللي خلاك توصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي؟ يا ابني الموضوع شغال، احنا المفروض دلوقتي بعد ما الخناقه تخلص، لما تخلص كده نروح لكابتن حسام حسن نقول له هو احنا كنا بنضربه ليه؟ يعني انا معاك في ظهرك، ده وقت ان احنا نبقى مع بعض واقفين. نفس الموضوع ده على الثانويه العامه، ده مش وقت ان احنا نحاسب ولادنا، ما انت ما كنتش بتذاكر، خلي بقى انت طول عمرك مضيع نفسك مش هتفلح. يا ابني الواد في الامتحان، يا ست كل الواد البنت خلاص داخله اللجنه، مش وقت الكلام ده. فلازم كده في ناس لازم نشيلها دلوقتي ما نسمع لهاش، لو انت مش هتساعد فمش وقت الحساب ارجوك. فالناس دي محتاج كده ايه نقصها. الله بودي نطلع اول فاصل معانا عشان في ناس لازم تتقص.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام في طريق

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. يا جماعه في وقت للدعم ووقت للحساب. انتوا ابعتوا لي على الواتساب على 015-59-55-1006. انت او انت من نوعيه الناس اللي بتحب تسمع دعم وقت المشكله، ولا حد يوجهك ويقول لك لا خلي بالك انت غلطان؟ انت مين فين؟ في ناس ممكن تقول لك لا يا عم وقفني، شايفني غلط قول لي. وفي ناس تانية تقول لك معلش طبطب عليا، طبطب عليا عشان انا خلاص عامل كل اللي عليا وزياده ومش مستحمل نص كلمه، خلاص بقى سيبني قول لي برافو عليك طمني، لكن ما تقوليش بقى مش وقته بقى ان انت تقول لي كلام بقى ايه يخليني مش مرتاح ومش مبسوط. ومال انا جاي لك ليه؟ تعالوا نصبح على الناس اللي بعتوا لنا. طبعا صديقه البرنامج اول واحده بتبعت لنا كل يوم، آية وائل سعيد، صباح الفل عليكي يا آية. مبسوطة جدا، مبسوط جدا ومتفاعلة جدا مع المزيكا بتاعت عبد الله، بحبكم وبحب البرنامج جدا جدا، واحنا كمان يا آية بنحبك ودايما مبسوطين وانت معانا. عندنا ماهر، يا صباح الفل يا ماهر، صباح التفاؤل يا حودة. صباح الفل يا ماهر، عامل ايه؟ ايه قول لي رايح فين؟ اجازة النهاردة ولا عندك شغل زينا كده؟ خد ودي معايا يا ماهر، يلا صباحك زي الفل. عندنا طبعا صادقنا احمد السعدي، منور يا سعدي، عامل ايه؟ رب يقول ربنا يكون في عون طلبه الثانويه العامه ويقويهم على الحر الجامد ده يا حوده. ومعلش بقى يا حوده انت نزلت الشغل النهارده وناس كتير اجازه. والله عادي على فكره، خلي بالك يا سعدي انا بحب اجي النهارده اطلع على الراديو، يعني انا ببقى مستنيها الصراحه وببقى مبسوط. اجازه بقى مش اجازه انا بكون مبسوط معاكم. وصال من ليبيا، ايه وصال انت فين يا وصال؟ بقالك فتره مختفيه. وصال بتقول لي صباح الخير يا حوده يا جامد، وحشتنا جدا انت وبودي ملك المكسر. بودي راح في حته تانية خالص خالص، يعني مش عارف لما بيجي هنا لا وحط رجل على رجل وقاعد معايا في الاستوديو حكايه. وصال بتقول لي على الحلوه والمره مع بعض يا حوده. بتقول لي انت والله يا كتر خيرك، بيقول لي الحلوه من المستمع اللي بجد، بتقول لي انت مش هينفع والله يوصلك كتر خيرك على الكلام الحلو اللي انت بعتاه. بتقول انا بسمع نجوم اف ام من زمان جدا وشفت ناس، ربنا يخليك يا رب. بتقول في ناس مش قادرين مش مصدقين للي وصلوا فيه، وفيهم تناكه كده مستخبيه مش عارفين يخبوها. ماشي، ده احنا نتكلم على المنتخب، في ناس كده، في ناس كده بتنفسن برضو. يا وصال بحبك يا حودة، انت وبودي الجميل، يا سلام عليك. الأستاذ إسماعيل بيقول صباح المونديال يا برنس التفاؤل، يا صباح عليك يا أستاذنا، منور الدنيا أستاذ إسماعيل. صديق البرنامج محمد سمير كنفاني، نجم كنفاني يا جماعة ما شاء الله عليه، من من التوفن لكل مزعين نجوم اف ام، منور الدنيا يا كنفاني والله. ده عندنا رسالة برضو ده سعدي بيقول الدعم أحيانا بيكون أفضل والطبطبة أوقات تانية بتكون أفضل على حسب الشخصية كل واحد والمواقف. طب أنت يا سعدي بتحب إيه؟ يعني أنت بتحب ساعة لما تكون داخل على حاجة في امتحان أنت عايز قبليها حد يطبطب عليك، ولا حد يوجهك ويقولك لا خلي بالك اللي أنت بتعمله ده غلط، بالذات لو أنت بقى بدأت الامتحانات أو بدأت مشروع كبير؟ أنت من أنهي ناس يا سعدي بتحب ايه؟ صباح الفل، واول مره اسمع البرنامج، معلش هي اجازه ايه النهارده وازاي في امتحانات في الاجازه؟ احنا اجازه النهارده مسابقه ثوره 30 يونيو، هي كانت مفروض من يومين بس الحكومه ادت لنا النهارده الخميس اجازه عشان الناس تستمتع بويك اند طويل. ما دي مين مش كاتبه اسمها، بس صباح الفل عليكي. وازاي امتحانات في الاجازه؟ ما هو برضو يعني عشان جدول الثانويه العامه نزل من زمان، ربنا مع ولادنا يا رب في الامتحانات في الحر. عندنا اسلام، صباح الخير يا محمود، تفتكر ماتش مصر واستراليا هيخلص كام؟ والله الماتش ده اسلام انا شايف ان هو 50-50، فرصه استراليا وفرصتنا متساويه، يعني ماتش هيبقى الكفتين ممكن حد فيهم يكسب. اتمنى طبعا اتمنى ان الماتش يخلص فوز لينا باي نتيجة بقى، اكسترا تايم، ضربات جزاء، يعني يخلص لينا، ان هيبقى انجاز ما بعده انجاز، ان احنا اللي عملناه دلوقتي الصراحة انجاز بكل امانة. الناس قاعدة تتكلم على بلجيكا وفرقة وفرقة، السنغال امبارح كانت احسن من بلجيكا بكتير بكتير، لكن خمس دقايق قال لك يا عم خلاص الليلة خلصت، هوب جونين في اربع دقايق، وبعد كده نهاية دراماتيكية، نهاية دراماتيكية. اهو السنغال بقى في الوضع اللي هم فيه ده دلوقتي، زعلوا خلاص بعد ما يرجعوا بقى السنغال ويقعدوا كل واحد يروح يزور اهله معلش وحصل خير وبتاع، ممكن بعديها وقت الحساب، لكن مش انا من رأيي مش والماتش. محمود حسن، صباح الفل والورد والياسمين وهلا بالخميس. صباح الفل يا حودة، صباح الفل يا حبيبي، منور الدنيا. في بيقول لنا والله يا حودة اغلب الوقت بفضل الدعم. خليني اقولك ان الدعم في اوقات كتير جدا جدا جدا مطلوب، مطلوب جدا. وللامانة للامانة يعني انا واحد من الشخصيات اللي كان عندي مشكلة في وقت ان انا الدعم، حبي للشخص اللي قدامي كان بيجي في اوقات ان انا مش احاسب، ان انا اقول لا ما هو ده حصل غلط، ما انت المفروض كنت تعمل كذا، ما انت اتأخرتي في كذا، وتلاقيني لا اراديا كده وانا بقولها على الهوا اهو، كنت بدي محاضرات ودرغي واقول واجيب من بعيد وقريب، وانا قريت في كتاب وانا شفت فيديو وانا حصل لي موقف، ما كنتش باخد بالي ان الشخص اللي قدامي دوت هو ممكن يعني مش ده وقته خالص، هو عايز يسمع ده بس مش دلوقتي، مش في الوقت ده. فاتعلمت وانا بقول اهو، اتعلمت عشان الناس اللي بتسمعني تاخد بالها ان في حاجات احنا ممكن نتعلمها حتى لو هي من شخصيتنا، ان في اوقات اللي قدامنا محتاج تخطبها، محتاج احتواء، شوية هدوء، حنية. وده التاني للموقفين اللي بيحصلوا في مصر دلوقتي، عندنا منتخبنا في كاس العالم يا جماعة، في ايه بس؟ يعني الاول نبص على الحاجه بالواقعيه، احنا مش رايحين ناخد كاس العالم، واحنا تاريخنا كله في كاس العالم التمثيل المشرف، وما كانش بيحصل غير في كاس عالم 90. يعني كاس عالم 90 ده جبنا اتعادلنا مع هولندا جول كابتن مجدي عبد الغني، قعدنا كام 26 سنه، ده أهم إنجاز في تاريخنا في كاس العالم، 26 سنة من كاس عالم 90. أنا فاكر سجدة الشكر اللي عملتها في ماتش هولندا ده، أول سجدة شكر ليا في ماتش كورة، والناس ما كانتش مصدقة. نبص بالواقعية على اللي بيحصل دلوقتي، إحنا ما تغلبناش ولا ماتش، جايبين خمس أهداف، مش محمد صلاح بس اللي بيه وان، ده الفرقة كلها بتشارك، لينا رانك في الترتيب، ناس كتير بتتكلم على لعيبتنا ومش بيتكلموا على صلاح بس، بيتكلموا على لعيبة تانية كتير في المنتخب. فما ينفع يعني الناس تعمل ايه؟ عندي ابني في ثانوية عامة طول حياته، ولا بنتي طول حياته ماشي بيعدي طالب، يعني بندعي ربنا هو داخل الامتحان عشان ينجح، هيجي في الثانوية العامة هيطلع دكتور، هيجيب 98%، مش منطقي. فيبقى احنا بندعي له وبنطبطب عليه عشان بس تكمل، بلاش التوقعات الغير حقيقية بالمرة دي، يعني في حاجات كده ما تنفعش. عندنا ماهر، انا رايح الشغل بعد 9 ساعات بس حابب اسمعكم قبل ايام من كاليفورنيا. صباح الفل يا ماهر والله، ايوه انت بلس 1 اهو، زائد 1 4 1 5. ايوه صباح الفل او مساء الفل يا ماهر كده وتحياتنا لكل صحابنا اللي في كاليفورنيا. انت منين يا ماهر في كاليفورنيا؟ صباح الورد عليكم. ممكن اكلمكم محمد عبد المجيد؟ والله احنا مش موقفين كنت جينا بقى مع فانا ويوسف كانت شغالين تليفونات النهارده بسم الله ما شاء الله. صباح انت كنت بعت لفانا ويوسف. صباح الخير يا محمود، احب اشارك الناس الراي واشارك الناس في رايهم ونحل الموضوع مع بعض. ده محمد عبد المجيد. محمد عبد المجيد بيقول لنا ان هو بيحب يشارك الناس في الراي ويسمع وياخد ويدي معاهم عشان يوصلوا لحاجه كويسه. احنا ايه هنطلع اغنيه؟ ماشي انا موافق، يلا بينا فاصل ونواصل.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052. معنا كل يوم من السبت للأربع، من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
3: في كريشاندو. سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين في برنامجكم المواطن المتفائل.

في وقت للدعم وفي وقت للحساب. احنا حاليا في وقت الدعم للناس اللي في كاس العالم، منتخبنا بقيادة العميد حسام حسن وشبابنا اللي في الثانوية العامة. في شباب النهاردة بتمتحن كيمياء وجغرافيا، خرج من الامتحان ولا خرجت من الامتحان مش احسن حاجة، معلش مش وقته، احنا لسه في وسط الامتحانات، لما يخلصوا والنتيجة تطلع نبقى نشوف هنعمل ايه، لكن مش دلوقتي خالص خالص. ده وقت الطبطبة، وقت ان احنا نبقى في ظهر بعض. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. ابعتولي قولولي مين في حياتكم دايما بيديكوا دعم، ومين جلاد بيحبكم بس على طول حساب. يعني قولولي مين، يعني لو مش عايزين تقولوا اسماء خلاص ما تقولوش، بس قولولي لا في صاحبنا بابا ماما براحتكم، وانا هقول اسماءكم واتاكد ان بابا وماما سمعوا الرساله. عندنا رسائل. الموضوع يا حوده بيتوقف على عده اشياء، اولها مين اللي هيدي الطبطبه او النصيحه، وتانيها الموقف نفسه، هل يتحمل النصيحه او الطبطبه ولا لا. في ناس الواحد ما يقدرش يسمع منهم اي كلمه ولو كانت طبطبه، وفي كلام وفي ناس كلامهم لينا بيبقى زي العسل. فهو هنا بيقول لنا ايه، ان حبيبك يبلع لك الزلط يعني خلاص. في ناس مهما قالوا ايه كلامهم زي العسل على قلبنا. عندنا صباح الخير، انا بس هقول رايي كل، يعني هي بتقول لنا هي مش عارفه موضوع الحلقه دخلت في النص، بس هي غالبا جمعت وقالت كل وقت الانسان بيحتاج الاثنين، ان حد يوجهني بس في نفس الوقت حد يطبطب ويسندك. لازم الواحد يلاقي حد يسمعه ويواسيه في اصعب الاوقات. ممكن تسلم لنا على ماما ام حسام ويحيى ويسر. شكرا لك يا صباح الفل عليك يا ست الكل، بس ما قلتيش اسمك، صبحنا عليك. انا يا حودة بحب جدا ادعم الشخص اللي محتاج دعم، او غلطان او في مشكله في لحظه المشكله او الحدث اللي حصل. بعد ما الشخص يكون كويس ويعدي من المأزق اللي هو فيه ممكن اقول له لو محتاج رأيي. يعني احنا ممكن كنا عملنا كده وجربنا، ممكن النتيجة تكون اختلفت. يعني حتى لما اعطي رأيي مش بقول انك كنت عملت كده وكده وكأني ابو العريف. اه والله في اوقات مش لازم ان احنا نكون مفهمين اللي قدامنا، ما احنا كلنا بنحاول، يعني كلنا بناكل عيش. زوجي داعم جدا جدا. طب والله ده شيء كويس، بس بيتعصب في نفس الوقت طبيعي. عشان عايز الحاجة تتعمل صح، ويصعب عليه اني مفروض اخترت احسن من كده قرار، اكون اخترت احسن من كده قرار. والله ده شيء كويس جدا ان جوزك شخص داعم جدا جدا جدا. والعصبية، العصبية عند الرجالة هي اخراج المشاعر. الراجل اتعود وتعلم ان اسهل حاجة لاخراج المشاعر السلبية هي العصبية. احنا ما بنعرفش، يعني محتاجين تمرين كتير عشان نعرف نتكلم نخرج مشاعرنا باسلوب تاني غير العصبية، بالذات المشاعر السلبية. عندي بيقول والله انا اصلا مش عارف بعدت ليه، بس عاوز اعرف انك حد كويس واتمنى له كل خير. والله كتر خير. ده بعت لي رسالة بيقول لي ده بعت لي حكاية. هو بعت لي بيقول لي ان دي رساله جات له، انا اصلا مش عارفه بعت ليه، بس اللي عارفاه انك حد كويس واتمنى له كل خير. دي واحده كانت معايا في الشغل وكانت دائمه جدا، بس للاسف ما عرفتش ارتبط بيها. ما معلش يعني والله انا قلبي عندك، بس كل حاجه اسمه ونصيب، كل حاجه اسمه ونصيب. انا بحب. عندنا رسالة من سارة بتقول أنا بحب قوي أدعم صحابي، بس في نفس الوقت ببقى عارفة إن في أوقات ممكن ده ما يبقاش أحسن حاجة ليهم، لازم أتعلم الفرق. صح يا سارة، الواحد لازم يتعلم الفرق. في أوقات ندعم صحابنا ونقف في ظهرهم ونسندهم وناخد بالنا منهم ونطبطب عليهم، بس لازم برضو ناخد بالنا
هما بيعملوا ايه؟ ما انا كصديق كويس جزء من صداقتي الدعم والطبطبة، لكن في جزء تاني النصيحة. انا ما بقدرش اجبر حد يعمل حاجة، مش شغلتي. بابا وماما مع أولادهم وهم صغيرين بيقعدوا يدعموهم ويوجهوهم لحد سن معين وخلاص بقى، ورجالة بشنبات وستات متجوزة خلاص، خلاص ليهم حياتهم وليهم بقى كل حاجة مستقلة. لكن مع أصحابنا احنا في أوقات لازم نوجه لهم النصيحة. أنا إسراء، ماما دايما هي اللي بتواسيني وبتحن علينا جدا، ودايما دايما جملتها لينا يلا نبدأ صفحة جديدة. بقينا كل يوم بنبدأ بصفحة جديدة وننسى اللي فات. بتقول بقى الجلاد هو أنا نفسي، أنا اللي بجلد نفسي للأسف. أوه يا إسراء، عمق. إسراء خدتنا في حتة تانية. إسراء بتقول لنا إن الدعم حواليها موجود، لكن هي جلادة على نفسها، هي دايما اللي بتحاسب نفسها. فده إسراء يعني في أوقات بيبقى كويس وفي أوقات بيبقى مش كويس. لازم احنا برضو نعرف نتعلم نطبطب على نفسينا. بصوا يا جماعه احنا خلاص وصلنا بقى للنص اللي احنا بنطلع اغنيه ونرجع لكم تاني، بس الاغنيه دي دايما كده علي الصوت قوي. يعني لو انت سايق العربيه وانت في العربيه علي الصوت، لو انتوا في البيت ولعوا التلفزيون عشان اللي جاي خميس بجد بقى، هيصه واجازه ويلا نكسر الدنيا. يلا بودي.

مفيش دعم احسن من كده. يعني شاكوش اللي يسمع الأغنية دعم دعم بس. الموسيقى للرجالة تخليهم كده يهاصوا، والبنات كل واحد عايز حد يقول له كده الكلمتين دول، دعم بس دعم دعم دعم. الواحد ممكن يكون هو الداعم لنفسه ويكون السبب في انكسار نفسه، جايز. بس انا بحب ادعم نفسي، وممكن افكاري تكون سلبية وسوداوية في بعض الاوقات، لكن لازم اعرف مين اللي حواليا اللي انا بحتاجهم في اوقات معينة. مطلوب ان الاتنين يكونوا موجودين في حياتنا، الشخص اللي بيدعمني والشخص اللي بيخليني يقومني ويقول لي خلي بالك ده غلط، اللي انت عملته ده غلط او اللي هتعمله غلط. بس لازم برضو ناخد بالنا ان احنا نختار الناس الصح اللي تقول الكلام ده وفي الوقت الصح. لو في انسان في حياتنا عمال على بطال عمال يحاسب في كل وقت، والله لو هو قريب وبيحبنا تمام، بس في وقت انا مش هروح لك، انا مش هجي لك، وانا اللي اختار الوقت ده، اختياري انا ان انا اروح للشخص ده عشان انا مش محتاج ده دلوقتي، انا مش محتاج اسمعك. وفي ناس من جوه مش خصايا، مش عايزاني افرح، دايما بتقلل دايما بتهاجم، معلش موجودين كتير مالكش دعوه بيهم، متشغلش بالك، الناس دي مش عايزاك تبقى احسن، الناس دي عايزه توريك او توريكي ان هم احسن، وده انا مش شاغلني. الناس اللي بتطبطب مطلوبين ولازم يبقوا موجودين في حياتنا، لكن مش طول الوقت نسمع طبطبه، ان ده ممكن يفسدنا، ده ممكن يخلينا ما ناخدش بالنا من غلطات ونحس دايما ان احنا اللي مظلومين وان المجتمع والناس هم اللي جايين علينا، لكن احنا غلابة. واحنا ممكن في اوقات نكون غلابة لكن مش دايما، مفيش حد غلبان على طول. والله الوقت عدى بسرعة، ان شاء الله باذن الله الخميس الجاي نتقابل، ويا رب يا رب يكون منتخبنا عدى لدور الستاشر وغلب أستراليا إن شاء الله على خير. وأيا كان النتيجة إحنا فرحانين، كلكم كنتوا رجالة عملتوا إنجاز في تاريخ مصر، أنتوا وصلتوا، وإن شاء الله هنتعلم منه ويبقى دايما أحسن أحسن وأحسن ونتقدم للأمام. شبابنا اللي في الثانوية العامة ربنا معاكم، وإن شاء الله الامتحانات تعدي على خير ونفرح بيكم كلكم، وأشوفكم بإذن الله الخميس الجاي، والسلام عليكم.

0: الفنانة صحى الرامي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: وحشتيني يا حبيبتي.
0: يوم الخميس
1: من أمتى؟
0: من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت عبيطة، أغيظك إيه؟ أنت بنتي، أنا لا أقدر أغيظك ولا أزعل منك ولا أغضب منك ولا أي حاجة، لكن دي حياتي أنا، وأنا عايشة بطريقة اللي أنا عايزاها.
0: الفنانة صحى الرامي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: عايزاني أعمل إيه؟
0: يوم الخميس على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيجي. نجوم أفقام على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: الخطر بعيد، حلوة أبوكم، موضوع جديد جدا.

خطرة

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: الجديد يا أستاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الكيمياء لشعبة العلمي والجغرافيا لشعبة الأدبي.
2: إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الأحوال الجوية.
1: وزير السياحة والآثار يستعرض أمام وكالة الأنباء الفرنسية وعدد من ممثلي الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر مؤشرات نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
2: الخارجية القطرية تعلن اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين بالدوحة.
1: أسعار النفط العالمية تواصل التراجع مع أنباء التقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
2: دوي انفجارات متعددة في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجمات روسية تستهدف عدة مطارات.
1: مصر تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتحقيق أكبر عدد للمتبرعين بالدم خلال 12 ساعة بتسجيل أكثر من 15 ألف مواطن عبر مواقع متعددة على مستوى الجمهورية.
2: منتخب السنغال يهدر فرصة الصعود لدور 16 لكأس العالم بعد هزيمته من بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت الإضافي.
1: منتخب مصر يصل إلى مدينة دالاس الأمريكية للاستعداد لمواجهة استراليا غدا الجمعة في دور 32 لكأس العالم.
2: الطقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: شركة أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا كمان
1: انا سامع سوء
0: لا مش سامع حاجه انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشر ظهراً على نجوم فهم.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد أن هدف الاتفاق الإطاري لانسحاب الإسرائيلي الكامل ولا صدام مع حزب الله ولا تراجع عن حصر السلاح.
2: قافلة جديدة من قوافل زاد العزة تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
1: وزارة العمل تحذر من استغلال صفحات وهمية اسم منحة العمالة غير المنتظمة للنصب على المواطنين ونشر معلومات مضللة.
2: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطوير الخدمة المدنية أمام المنتدى العربي للإدارة العامة بالرباط.
1: طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات الكيمياء لشعبة العلم والجغرافيا لشعبة الأدب.
2: وزير الري يوجه بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وتطبيق القانون بكل حزم.
1: إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الأحوال الجوية.
2: وزير السياحة والأثار يستعرض أمام وكالة الأنباء الفرنسية وعدد من ممثلي الصحف والمجلات المتخصصة بالسياحة والسفر مؤشرات نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
1: مصر تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتحقيق أكبر عدد للمتبرعين بالدم خلال 12 ساعة بتسجيل أكثر من 15 ألف مواطن عبر مواقع متعددة على مستوى الجمهورية.
2: منتخب مصر يصل إلى مدينة دالاس الأمريكية للاستعداد لمواجهة أستراليا غدا الجمعة في دور 32 لكأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد على مواصلة اجراءات الانضباط بجميع لجان الثانويات العامة على مستوى الجمهورية.
2: وزير التعليم العالي يعلن عن رؤية شاملة لتدويل التعليم العالي وتعزيز تنافسيته الدولية.
1: وزيرة الإسكان تتابع تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة.
2: قافلة جديدة من قوافل زاد العزة تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
1: وزارة العمل تحذر من استغلال صفحات وهمية اسم منحة العمالة غير المنتظمة للنصب على المواطنين ونشر معلومات مضللة.
2: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطوير الخدمة المدنية أمام المنتدى العربي للإدارة العامة بالرباط.
1: وزير الري يوجه بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وتطبيق القانون بكل حزم.
2: إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الأحوال الجوية.
1: وزير السياحة والآثار يستعرض أمام وكالة الأنباء الفرنسية وعدد من ممثلي الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر مؤشرات نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
2: منتخب مصر يصل إلى مدينة دالاس الأمريكية للاستعداد لمواجهة أستراليا غدا الجمعة في دور 32 لكأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مصر، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أهلا أهلا أهلا وسهلا، صباح الفل، صباح الهنا والسعادة وراحة البال والرضا. زيكم عاملين ايه؟ النهاردة ايه؟ أجازة صح؟ بس احنا مش أجازة، احنا على الهواء. زيك يا بودي عبد الله أبو زيد؟ ايه تاني؟ تحب ايه؟ بوبو بوبو اي حاجة؟ طفل خالص. معكم ناجو إبراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في 11900، يعني ممكن نتكلم مع بعض على 38 350 22 و 0155 95 1006. النهاردة احنا بنتقابل في بيت العز، تنوروني، بحبكم جدا. النهاردة عنوان الحلقة الطفولة للجميع، مش لها حاجة، الطفولة للجميع دعوة أنا عاملها. فاكرين مهرجان الطفولة القراءة للجميع في التسعينات؟ كانت قعد كتير قوي سنين، عشرات السنين، السيدة سوزان مبارك زوجة المرحوم الراحل حسني مبارك، فاكرين؟ طبعا انتوا كبرتوا دلوقتي، اللي كانت العيلة كلها تروح كل شهر، كانوا بيروحوا القراءة للجميع. النهاردة الدعوة الطفولة للجميع، بس من غير ما تعلقوا بس شوية بالراحة علي. ايه حكاية الطفولة للجميع؟ لا استنى، اما هنقعد مع بعض الساعة دي هتعرفوا ليه انا بقول لكم الطفولة للجميع. كل عمرنا متقسم لمراحل، المراحل دي انا عرفتها لما ابتديت اشتغل 15-16 سنة، اما اشتغلت مع الاطفال عرفت ان الطفل بيبتدي من سنة لتلاتة، من تلاتة لستة، عارفين السينمات؟ من ستة لتسعة، من تسعة لحداشر، ومن حداشر لاربعتاشر او خمستاشر، لكن دلوقتي طبعا القانون بيوصل الطفل لغاية 18 سنة. لكن طول ما احنا بنعدي في المراحل دي والارقام العمرية دي، كوم والطفل كوم تاني خالص. الطفولة دي مش مرحلة تعدي، مش مثلا المراهقة اصله في مرحلة المراهقة يلا ومشيت، لا ده في الشباب ومشيت، لا في النضوج ومشيت، وبعدين في العجز والكهولة، وبعدين هو شخصيا او احنا شخصيا نمشي. إذن الطفولة هي عبارة عن مجموعة صفات وفيتشر، تقاطيع في الفيتشرز دي بتاعت الوش، تقاطيع الوش. يعني مثلا اللي أنا لاحظه قوي قوي، الزميل العزيز المذيع شريف عامر. شريف عامر، عامر ده عبارة عن طفل شعره أبيض وشه بيبي فيس، وكمان تصرفاته فيها طفولة، ان هو لما حد يقول له حاجة هو يسأل سؤال يسأل السؤال، لما يترد عليه يندهش، ايه طب هو ايه، وصوته هادي ودايما بيتأمل حاجات حلوة جدا، ما بيجعرش بالبلدي كده، صوته هادي. فالطفولة دي عبارة عن الدهشة، الانبهار، الصدق. يعني تلاقي مثلا هات طفل كده وقول له مثلا، لو انت قرصته او عارف ان انت دمك تقيل، يعني مش انت الشخصين اللي هم، بتحبني يا حبيبي؟ لا انت وحش، مش بحبك. ما عندوش لف ولا دوران، هو دغري قطر بيقول اللي فيه. احنا بنتولد بالعضلات والعظام والمش عارفة ايه والصوابع والشعر وكل الديتيلز بتاعتنا. إذن في حاجة اسمها الطفولة، لما هي عضلة برضو، لما هي ما بنقويهاش بكل المعاني اللي أنا قلتها بتضمر خلاص. زي بالظبط الخير، لو ما قويناهوش يضمر والشر يطلع. فإحنا لازم نمارس يعني نشتغل على كل الحاجات الحلوة فينا خالص. أول سؤال كنت سألته لواحد زميلي اسمه بودي، لا مش انت، او يعمل لي كده، قلت له فاكر ايه من طفولتك؟ فقعد سرح شويه كده وقال لي عارفه يا ماما نجوى، انا فاكر وانا صغير لما اقف تحت الدش اسقف. قلت له السقف والزغرط كمان، ما هو في العيد بقى. قعد يضحك ضحك وقال جاي دلوقتي قول لي فاصل. اوكي حاضر. وكسف قوي. لا مش انت برضو. نطلع فاصل.

0: سمع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في بي. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإثارة مستمرة في كأس العالم، ومع دخول الأدوار الإقصائية كل مباراة بقت حكاية لوحدها. ونبدأ كالعادة مع منتخب مصر واللمسات الأخيرة قبل استراليا. الفراعنة بيوصلوا استعداداتهم لمواجهة استراليا بكرة في دور 32، وخاضوا مرنهم الأخير في مدينة سبوكين قبل السفر إلى دالاس. خالد الدرندالي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد أن الجهاز الفني قرر خوض المران الرئيسي في سبوكين قبل السفر بسبب فرق درجات الحرارة بين سبوكين ودالاس، على أن يكتفي المنتخب بمران خفيف قبل المباراة. وأضاف أن هناك تفاؤل كبير بلحاق محمد صلاح وحمدي فتحي بالمواجهة، مؤكدا أن وجود صلاح مهم جدا داخل الملعب وخارجه. ومن معسكر استراليا، جوردان بوس اكد ان مواجهه مصر بالنسبه لمنتخب بلاده حياه او موت، مشيرا لان الجهاز الفني جاهز خطه خاصه للتعامل مع محمد صلاح وباقي لاعبي المنتخب. ومن نتائج دور 32، منتخب بلجيكا قلب تاخره وحقق فوز مثير على السنغال بنتيجه 3-2 ليحجز بطاقه التاهل الى دور 16، كما تاهل منتخب الولايات المتحده بعد الفوز على البوسنه والهرسك بهدفين دون رد، ليضرب موعدا مع بلجيكا في الدور المقبل. ومن إسبانيا، لويس دي لافوينتي أعلن جاهزية لامين يامال وفيكتور مونيوز ويرمي بينو لمواجهة النمسا بعد تعافيهم من الإصابة. ومن ألمانيا، الانتقادات ما زالت مستمرة ضد يوليان ناجلسمان بعد الخروج المبكر من كأس العالم، فيما أصدر الاتحاد الألماني بياناً اعترف فيه بأن المنتخب لم يكن على مستوى التوقعات، مؤكداً احترامه لانتقادات الجماهير ورفضه لأي إساءات أو تمييز ضد اللاعبين. لحظة إنسانية مؤثرة، مدرب الكونغو الديمقراطية سباستيان دي صابر غادر المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة إنجلترا عقب تلقيه خبر وفاة والده. دور 16 بدأ يتشكل، حتى الآن تحددت 5 مواجهات في الدور المقبل، أبرزها المغرب أمام كندا وفرنسا ضد باراغواي والبرازيل أمام النرويج وإنجلترا في مواجهة المكسيك وأخيراً الولايات المتحدة ضد بلجيكا. أما عن مباريات النهاردة، فتتواصل منافسات دور 32 بثلاث مواجهات قوية. إسبانيا تواجه النمسا والبرتغال تلتقي كرواتيا، بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة سويسرا والجزائر في ليلة جديدة من ليالي الحسم بالمونديال. وده كان كل جديد من كأس العالم 2026. نشوفكم في نشرة جديدة بآخر الأخبار.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في بي.
3: اهلا وسهلا. الطفل ده، بما اننا النهارده بعمل لكم دعوه الطفوله للجميع، الطفل هو اكتر كائن بيستمتع بالحياه. ده كده مش من عندي، ده ابحاث ومراقبه وازاي ان انت بتتعامل مع الطفل. مبسوط قوي، جرب كده تقول له مثلا بخ يضحك شوية كده، تقول له بخ يضحك، لو قلتها له 10 مرات هيضحك وهيموت من الضحك، فما تقولهاش 10 مرات. يعني الطفل بريء، الطفل هو المعنى الحقيقي للبراءة والمعنى الحقيقي للسعادة والمعنى الحقيقي لكل حاجة، للصدق. عمرك شفت الصدق مشوه عند الطفل او كذاب؟ الطفل عمره ما كان كذاب، احنا اللي بنعلمه الكذب. يعني اللي بيعشرهم هو ام او اب او اي حد قريب منه. زي هتقول يا ماما نجوى ازاي احنا بنعلم؟ ايوه، مثلا الباب خبط، اقول له بس بابا نايم، ماما مش موجوده. هو بيشوف ده او بيسمعك وانت بتكلمي في التليفون بتقولي حاجات ما حصلتش او حصل عكسها في البيت. فخلوا بالكم انه هو كائن جميل جدا جدا ونقي جدا جدا جدا. الكلام اللي انا قلته في الاول ده قاله الفيلسوف الالماني الشهير نيتشه مش ماما نجوى. لكن ماما نجوى باعتراف انا عيله قوي قوي بطبعي بعلاقاتي بالطفل من وانا طفله، يعني برضو 16 سنه دي طفله لغايه 18 بقى طفله الحمد لله. الطفل بقى بيعمل ايه؟ ليه هو عاوز يبقى كبير؟ وليه لما يكبر عاوز يبقى صغير؟ ايه الحكايه؟ طيب كون ان هو صغير عايز يبقى كبير، ايوه عايز يبقى كبير، عايز ما يسمعش الكلام، ما يروحش المدرسه، هو مين اللي اخترع المدارس؟ لا مش هصحى بدري، هو ليه انا سقطت في الامتحان؟ هو ليه وهو ليه؟ الموضوع مش تقولوا لي مثلا ماما نجوى الطفوله يعني البس لك بربطوزات؟ لا مش للدرجه دي، بس هي المعنى. فالطفل عاوز يكبر علشان يتخلص من القيود ويتربى وتعمل ده وما تعملش ده، واوعى اوعى هعمل فيك واسوي واديك اوضه الفيران، قال يعني عندهم 5 اوض ومدين اوضه للفيران. مثلا لما بنكبر برضو انا مش في الحكايه دي، لما بنكبر عاوزين نصغر نفسنا. لما نصغر نفسنا في حاجات بقى بتبقى ايه اوفر قوي. لما الواحد يكبر قوي قوي وعاوز يصغر نفسه لازم يبقى ماشي مع تقطيعه. انا مرة شفت بيبي صغير لسه مولود يعني بتاع مثلا 2 3 شهور، قلت لها يا حبيبتي انت خلفتي موظف، يعني هنا في طلع له شنب وشعره تقيل واسود وبيعمل حواجب فريد شوقي، بيرفع حاجب كده وينزل حاجب، وبعدين احس ان هو very serious. هو ايه ايه الحكايه يعني؟ هو 3 اشهر فلغايه دلوقتي اهو ابنك اللي ابني اللي انت قلت عليه موظف هو فعلا دلوقتي بقى موظف واتجوز. طبعا ايه سامعيني. طيب ايه بقى العادات اللي احنا متمسكين بيها من واحنا صغيرين وفاكرينها لغايه دلوقتي؟ اقعدوا كده دعبسوا وشوفوا في الذكريات، وخلوا بالكم ان الذكريات دي اللي في الطفولة بتفضل، عارفين العاهة المستديمة المستديرة، بتفضل موجودة لغاية لما بنكبر. ولما بننسى نكبر شوية واحنا 40-50 يا ده انا نسيتك مش عارفة، انا نسيت مش عارفة، لكن عمرك ما هتنسى وانت صغير حصل ايه. تقولي وانا صغير اتضربت علقة، وانا صغير كنت بتضرب على ايدي بالمسطرة بسن المسطرة وانا مش عارفة ايه. في حاجات تبص تلاقوا ان هي بتبقى محفورة، الطفولة بتبقى اثار على مخ الطفل، وعشان كده لما بيكبر بيبتدي يتصرف. ولو انت عاوز تعالجه وخدته للدكتور يقولك احكي لي شوية عن طفولته، قول لي هو كنت بتعامله ازاي، كنت بتقول له ايه، بيعمل ايه، حاجات كتيره من دي لازم يرجع يقول لك وهو لما كنت طفله حصل لك ايه. ده مهم قوي قوي. مثلا العاده اللي احنا لغايه دلوقتي تعرف ان انت طفل، مثلا مهما كبرت هتفضل وانت بتقفل باب التلاجة عاوز تشوف اللمبة بتطفي امتى. دي برضو عادة طفولية. انا لغاية دلوقتي احب اشوف هو ايه الحكاية وبص على اللمبة وبتطفي ازاي. مثلا هتفضل تتبسط في الملاهي. لما بسافر اروح اركب العربيات الصغننة المتصادمة دي واتحك وزقطت. هتقدم كمان حسن النية لكل الناس. لما تبقى كده هتحس، هتعرف ان انت فيك عادة طفولية، انت طفل او انت طفلة. هتفضل لغاية دلوقتي تفضل سهران تلعب جيمز على الكمبيوتر. طبعا وانت صغير ما كنتش بتعمل كده، بس كنت بتسهر مثلا تنزل تلعب في الشارع. فدي حاجات حركات طفولية جدا. وممكن برضو لو انت لغاية دلوقتي بتلم الكوينز دي وتحطها في الحصالة برضو دي عادة طفولية. انا فيها عندي برطمان حصالة كده احط فيها كل الكوينز وكل الحاجات اللي هي الورق الخمسة ساغ القرشين الحاجات دي تفضل معايا على طول. فدي حاجات طفولية كتير. لكن لو احنا اتكلمنا بقى على الطفلة نجوى، انا من صغري اللي ما عنديش حكاية الكذب، لكن كل اهلي يقولوا عمرك ما تقولي لحد كلمة وحشة في وشه، يعني تقولوا انت وحش انت غلس انت لا لا لا كنت تسكتي. يعني لو انت ناوي تقول حاجة بصراحة ولقيتها ان هي نزلت من المخ على الودن هتنزل على البق، اسمعها بالودن الاول، هتلاقي نفسك ما تقولهاش او مش هتقولها. يعني الطفولة دي قد ايه انا بحب الاطفال كده كده. يعني بودي ده طفل كبير حقيقي، يخش مش عارف ايه، شوف التيشيرت دي، شوف مش عارف ايه، ونقعد نتكلم ونضحك شوية. فهو عنده الطفولة دي. كل واحد هنطلع فاصل وكل واحد يكتشف نفسه او يشوف مامته بتقوله يا ماما هو انا فيا حركة. عمرك مشيت في الشارع ولقيت زلطة صغننة شطها برجلك؟ دي طفولة عيل، بس مش بربطوزات زي اللي انتوا بعتين اللي تقولي البس بربطوز، لا مش قوي كده. يلا يا بودي قبل ما نشوف بيقولولنا ايه تاني.

0: مرام وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

وشوفوا وانتوا صغيرين كنتوا بتحسوا ازاي وتعملوا ايه وبتتكلموا ازاي وبتتلقوا تعليمكم ازاي وثقافتكم والنصايح اللي بتسمعوها، ابتدوا تذكروها وشوفوا ايه اللي انتوا كنتوا بتحبوه وعملوه. وكمان ما تنسوش واحنا صغيرين كان كل امهاتنا كانوا يكذبوا علينا، يقول لك ايه شوفي بقى الرز اللي هتسيبيه ده والبسله دي دول هيبقوا يطلعوا زي العفاريت كده ويطلعوا يجروا وراكي، فخلصي الطبق. لازم اخلص الطبق. عشان كده انا دلوقتي من الطفوله اتعلمت الكلمتين دول، ان انا لازم اخلص الطبق، فاكبر طبق انا باكل فيه قد كده عشان اخلصه اللي يطلعوا يجروا ورايا. لا ما ينفعش. وكمان يقول لك ايه الممثلين اللي بيمثلوا والمذيعين قاعدين ورا التلفزيون نوم منبص ايه ده يا سلام، حاجات من دي. في كمان يقول لك وانا جيت ازاي، احنا يا حبيبي جبناك من اشتريناك من عند عمو الدكتور في المحل بتاعه الكبير، ولما نخلع سنه يقول لك ايه امسك السنه كده وحطها تحت المخده ونروح الصبح اول ما الشمس تطلع خالص في الشروق وترميها بايدك اليمين وتقول يا شمس يا شموسه خدي سنه مش عارفه مين وهدي سنه العروسه او العريس، يعني برضو بصين لقدام. او مثلا تقول وانتو عرفت ازاي انا عملت كده في المدرسة، انا ما اتخنقتش ولا حاجة او انا مش عارفة ايه، علشان العصفورة قالت لي. لغاية دلوقتي ما بص عند العصافير حاجة غريبة جدا طفولية قوي، اقول يا فعلا، وراقبهم الاقي ان العصفورة دي ذكية جدا جدا وعندها عشها في شجرتها ما حدش يقرب ناحيتها، وممكن تنقل الاخبار تروح من هنا تروح على الشجره الثانيه سيو سيو سيو سيو. بتقولوا ايه انا بحاول ان انا اعمل فيلم. طب جربتوا ان انتوا مين فيكم سامعني وشايفني دلوقتي بيتفرج على افلام كرتون؟ كلكم. انا بحب قوي افلام الكرتونز. الكرتون ده كان بيبقى بيدينا طاقه ولغايه دلوقتي بيدينا طاقه حلوه جدا، وكانت كل السينمات للأطفال اللي هي من 9 من 6 ل 9 أو من 9 ل 12 كنا نروح الساعة 8 في سينما مترو عشان نلحق الجريدة المصرية نتفرج وبعدين فيلم كرتون. ده جميل جدا جدا. طب لما تيجي تشوف مثلا المهندس المشهور جدا اسمه نيكولا تسلا قال لك خد اتعلم وخزن كل الحاجات اللي بيقولها لك الناس، لكن ما تعملش زيها او حسنها وصلحها، وخلي مخك هو اللي يمشيك مش مخ اللي انت سمعته. والله دي حاجة فلسفية جدا حلوة عجبتني. طيب الطفل بقى الليمت ده حدوتة تانية جدا جدا، اللي هو لما يكبر هيحصل له ايه. نطلع فاصل وهتعرفوا ان الطفل اللي بتقولوا عليه الليمت ده لما يكبر هيحصل له ايه، والطفل كمان الشقيان التعيس اللي كان في بيئة على قدها لما بيكبر بيحصل له ايه. يلا فاصل يا بودي من فضلك.

0: السمع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: x.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهلي مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: اهلا وسهلا، ده اخر فاصل. بمناسبة الفواصل، فواحدة بعتلي تقول لي ايه، والله انا بتفرج مع عيالي على افلام الكرتونز وبحبهم جدا، وانا زعلانة جدا جدا من بودي. ما هو يتقللوا الفواصل يتخلوا البرنامج ساعتين، ما احنا منسجمين مع حضرتك، وانت انسجام بيتقطع في الفاصل، عامل كده زي فاصل المية لما في الملعب عشان الدنيا حر في كاس العالم، ملوش لازمة وبيفصلك من الاجواء. طبعا دي وصال 96 وصال من ليبيا. اهلا يا وصال، سلام، منورة وسكرة. طيب، في كمان حمادة المصري باعت حاجة لطيفة جدا، بيقول لي لا في حد باعت حاجة دمها خفيف قوي، بتقول لي مريم، بتقول لي هو انت ماما نجوى القديمة اللي احنا عارفينها؟ ايوة انا ماما نجوى بس مش القديمة، انت زي ما انت شايفاني كده. حلو، ايوة ماما نجوى القديمة. ايوة، بصوا بقى، الطفل الليمت زي السؤال الليمت ده بتاع مريم، سؤال بريء جدا. هو انت بتاعت زمان؟ ايوه بتاعت زمان. الطفل الليمت ده اوعى حد يقصقص له ريشه، بطل بقى، اقعد ساكت، بطلي بقى، اعملي مش عارفه ايه خالص. خلي اللماضه دي اللي هو يقول لك مثلا انا هتعشى الساعه 8، انت هتقولي اتعشى الساعة كام؟ حاضر. اما يقولك بقى هتعشى ايه، هتعشيني ايه النهاردة، هنعمله ايه، ونزل ايه، ورايحين فين بكرة، سيبيه، هو عنده فيضان شلال اسئلة. الطفل الليمت ده تأكدي ان هو لما هيكبر هيبقى حاجة حلوة قوي. طيب، في طفل تاني، الطفل الشقيان، لما هيكبر هيبقى حاجة كبيرة قوي. الطفل التعيس لو كبر من غير ما يخش في متاهات الحاجات الأمراض النفسية ممكن يبقى أحسن واحد. الطفل اللي على قد حاله طلع في بيئة في الريف، حتى انتوا اعملوا حاجة، اعملوا تابعوا كل العمالقة وكل العلماء، تلاقيهم خارجين من الريف، خارجين من بيئة على قد حالها قوي، خارجين من عيلة متماسكة وكلهم بيشيلوا هم بعض وكلهم بيحبوا بعض، مفيش حد بيأذي التاني، يعني عندهم صلة رحم قوية قوي قوي. الطفل ده يعني مثلا أنا اكتشفت حد عظيم جدا وموجود لغاية دلوقتي، دكتور مجدي يعقوب أو السير مجدي يعقوب. اول مره اتعرفت عليه في النادي الاهلي في استاد القاهره، وقاعدين قالوا لي اهو قاعد اهو، نزرح المقصوره طبعا، واحنا التسعينات بقى، مقصوره خش، وقعدت جنبه ولقيته بيقول ايوه يا سلام شوت بقى، وعمال يشجع فعلا بطريقه طفوليه. الكلام ده عدى 35 سنه ولا 37 سنه اكتر، احسبوها انتوا. وقلت له انت مش ماشي بقى، قال لي انت يا ماما نجوى، قلت له ايوه ومعايا الكاميرا وبنصور وحاجه صور، قال انا مش فاضي انا رايح السياتر دلوقتي، حاجه اخدك معايا السياتر اللي هو غرفه العمليات. وفعلا من اجمل الفقرات في برنامج فكر ثواني واكسب دقايق كانت الفقره اللي في السياتر او المسرح او غرفه العمليات، من اول ما هو دخل ولبس الروب زي روب المحاماة، روب الشغل، وابتدى يعقم ايديه، شمر وابتدى يعقم ايديه اللي هو المفروض ان هو يصاب بين ايديه وبين صوابعه وايه كمان كان بيسمع موسيقى وبيسمع ام كلثوم. ايه الحلاوة دي، مفيش بعد كده. فطبعا الأطفال بحسب التربة اللي بيطلعوا منها. يطلع مش لازم يطلع بانسي وورد ليلا وبتاع، ممكن يطلع خرشوف، بس كله مفيد. وممكن يطرح مثلا على نخلة، يعني حسب البيئة اللي هو طلع منها. وتأكدوا ان كل ما كانت البيئة على قدها وفيها شوية شقة وفيها شوية مش تعاسة، يعني فيها شوية ضيق، هيبقوا هايلين. مثلا حلو قوي، لسه عندي 70307. انت بنتي ماما نجوى القديم. طيب في كمان، احبك يا ماما نجوى، انا ربنا كرمني ببنوتة سميتها حور، حور العين. الف الف مبروك، وخليها بقى تتشاقى كده وتضحك وابسطيها دايما. احنا بنحبك قوي، بنتفرج عليك دلوقتي على نجوم اف ام. اهلا وسهلا، بصي لي حور. طيب في كمان مين نرد عليه قبل ما نمشي؟ اجمل تحياتي ليكي مدام نجوى، الصوت العذب والذكريات الجميله. ليه ما بتألفيش كتاب يبقى فيه طريقه التعامل مع الاطفال؟ لان ممكن جدا الاطفال دلوقتي اكتر النصايح والتربيه بتبقى من الكبار، فبيعلموهم الحاجات اللي هم تعلموها، فلما بيكبروا بحق وحقيقي بيلاقوا ان هم في سكه تانية خالص وفي عالم تاني. مظبوط كلامك، مظبوط. يعني نحاول ان احنا نتعرف على اللي جاي. ايه تاني؟ برنامجك حلو قوي قوي قوي، اشكرك. علاء، اهلا يا علاء. تاني انا بقى عايز فانوس. الاول هو اسمه محمد المصري، ده الزبون بتاعنا ده كل اسبوع ولكل البرامج على فكرة، هو مش لنا احنا بس، ده بودي بيضحك. عدى عليك حمادة المصري صح؟ ايوه. بيقول مساء الجمال والطاقة الإيجابية عليك يا ماما نجوى، ربنا يسعدك يا رب. أنا فاكر حاجات كتير جدا وأنا صغير، كنت بفك الألعاب وارجع أركبها تاني، وبيقولوا عليا الطفل الذكي، هو اللي بيعمل كده بس. وأنا كمان كنت بفتح التلاجة عشان أشوف اللمبة المنورة جوه، وكنت فاكر ان في حد قاعد جوه التلاجة هو اللي بيطفي اللمبة. ايام الطفولة احلى ايام، مفيش مسؤولية، ناكل ونلعب ونروح المدرسة ونجيب درجات كويسة، ده كل المطلوب مننا. ياه، ده هو الحياة كانت سهلة قوي كده. طبعا كلنا بنقول الا ليت الشباب يعود يوما. والله انا بقى اقول لكم الا ليت الطفولة تستمر معانا، تفضل احنا فينا كل الصفات الحلوة بتاعت الطفل. جميل قوي. في خبر طريف قبل ما امشي اقوله لكم. طفل بيلعب الاستغماية في بنجلاديش، لقى نفسه بعد ما خلصت اللعبة لقى نفسه في ماليزيا. تعالوا احكيها لكم علشان عارفة ان انتوا كلكم لعبت استغماية وفاكرين ان نقعد دايرة كده ونقعد في الارض وبعدين واحد يرمي ورانا المنديل ونجري كده. اللعبة دي كانت حلوة قوي بحبها. شو بقى الطفل ده؟ اسمه فهيم، عنده 13 سنة، بيلعب استغماية مع أصحابه في ميناء اسمه شيتاجونج في بنجلاديش. كويس؟ فهو علشان ذكي شوية وفكر ان هو يعمل ايه في الميناء ده، راح قال أنسب حتة أروح استخبى فيها الحاوية، الحاوية اللي بيحطوا فيها كل حاجة وتبقى مقفولة. فهو دخل فيها بتاعة الشحن دي، وكانت موجودة على رصيف المينا اللي هو شيتاجونج، واستخبى. اصحابه دوروا عليه ما لقوهوش، لغاية لما تاني يوم لقى نفسه العمال فتحوا عليه ولقى نفسه بيتكلموا ماليزي، مش بيتكلموا زي ماما وبابا لا، ولقى نفسه في حتة تانية. المهم إدارة البحرية والمسؤولين والبوليس جابوه من كتفه كده وخدوه ووصلوه بلده. فدي حاجات حلوة جدا، اللي هو إيه زي بالظبط في الجري، فواحد بيقول للتاني في الماراثون بيقول له كفايه جري بقى انت بعدت عن البيت قوي. فبص كده وطبعا فشل في ان هو ينتصر لانه هو بص يمينه مين اللي بيقول. فبرضه في الحياه ما تبصش جنبك، لا جنبك كده ولا جنبك كده، استمر وبص قدامك وشوف هدفك انت رايح فين. زي الاطفال بالظبط لما بتلعب الكوره من هم صغيرين عايز يحط الكوره في الجون، حط الكوره في الجون. وان شاء الله يا رب يا رب يا رب عندنا ماتش بكره مش كده الساعه 9 مصر استراليا، ان شاء الله يكسبوا وناخد نتوج بقى. مش ده كده هيبقى حلوين نخش تاني في انا مش حريفة قوي بس ان شاء الله يكسبوا باذن الله. انا بشكركم جدا للزياره الجميله دي، نورتوني في بيت العز وبحبكم قوي قوي، ونتقابل معاكم كل يوم خميس من 1 لـ 2 ونعيد تاني نفس الكلام يوم السبت من 4 لـ 5. انا نجوى ابراهيم القديم، باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد على مواصلة إجراءات الانضباط بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.
2: وزير التعليم العالي يعلن عن رؤية شاملة لتدويل التعليم العالي وتعزيز تنافسيته الدولية.
1: رئيس هيئة موانئ دبي يؤكد خلال لقائه وزير التخطيط أن الموانئ المصرية تشكل عنصر ربط استراتيجيا بين الشرق والغرب.
2: وزيرة الإسكان تتابع تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة.
1: قافلة جديدة من قوافل زاد العزة تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزارة العمل تحذر من استغلال صفحات وهمية اسم منحة العمالة غير المنتظمة للنصب على المواطنين ونشر معلومات مضللة.
1: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطوير الخدمة المدنية أمام المنتدى العربي للإدارة العامة بالرباط.
2: وزير الري يوجه بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وتطبيق القانون بكل حزم.
1: إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الأحوال الجوية.
2: وزير السياحة والأثار يستعرض أمام وكالة الأنباء الفرنسية وعدد من ممثلي الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر مؤشرات نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. اكسكلوسيف نجوم اف ام، نيكول سابا، دوشة، أغنية جديدة على

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها بقرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض, فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الفنانة سحر رامي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: وحشتيني يا حبيبتي.
0: يوم الخميس
1: من أمتى؟
0: من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت عبيطة، أغيظك إيه؟ أنت بنتي، أنا لا أقدر أغيظك ولا أزعل منك ولا أغضب منك ولا أي حاجة، لكن دي حياتي أنا وأنا عايشة بالطريقة اللي أنا عايزاها.
0: الفنانة سحر رامي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: عايزاني أعمل إيه؟
0: يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير المالية يعلن بدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة في 20 من يوليو الحالي.
2: وزير المالية يوضح أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد على مواصلة إجراءات الانضباط بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.
2: وزير التعليم العالي يعلن عن رؤية شاملة لتدويل التعليم العالي وتعزيز تنافسيته الدولية.
1: رئيس هيئة موانئ دبي يؤكد خلال لقائه وزير التخطيط أن الموانئ المصرية تشكل عنصر ربط استراتيجي بين الشرق والغرب.
2: وزيرة الإسكان تتابع تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة.
1: قافلة جديدة من قوافل زاد العزة تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزارة العمل تحذر من استغلال صفحات وهمية اسم منحة الإعمال غير المنتظمة للنصب على المواطنين ونشر معلومات مضللة.
1: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطوير الخدمة المدنية أمام المنتدى العربي للإدارة العامة بالرباط.
2: وزير الري يوجه بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وتطبيق القانون بكل حزم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي

0: دلوقتي جي معادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، مساء الخير، مساء الجمال، مساء الهنا على كل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان. وحلقتنا حلقة يوم الخميس من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ويا رب تكون اموركم طيبة وبخير وبألف صحة وسعادة. بمسي كمان على عبدالله موجود معايا على الميكسر، وان شاء الله هنكون مع بعض لحد الساعة 5 إلى ربع. ملك يا عبدالله، بتضحك ليه يا عبدالله؟ انا عارفة ان انا وانت بنقدم البرنامج لأنفسنا، لأن الناس كلها على البحر. أنا عارفة، شايفاكو على البحر، شايفاكو. إحنا موجودين هنا، إحنا مش على البحر. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، وزيرو 15-59-55-1006 ده الواتساب. وموضوع جديد من المواضيع اللي إحنا ممكن تبقى ملفتة للناس، ممكن ما تبقاش ملفتة للناس، بس بتعدي قدامك في فكرك، ولو حتى بينك وبين نفسك في عشر من الثانية كده بتبص وبتشوف. يعني في حاجات كتير بتبقى موجودة في الحياة ممكن البني آدم يقف عندها كده ويبص عليها وينبهر، ينبهر من تفاصيلها، ينبهر من تمنها، ينبهر من تأثيرها، ينبهر عادي. وفي حاجات تانية ممكن لا. فكرة الانبهار في حياتنا، الانبهار بالأشياء، الانبهار في سن أصغر، يعني ممكن في الطفولة الانبهار بيكون بكل حاجة وأي حاجة، بالألوان حتى. عشان كده لما حتى الطفل الصغير بيلاقي مثلا لو راح ملاهي أو حاجة وشاف ميكي ماوس مثلا جاي يسلم عليه، فكرة الحجم والرأس الكبيرة والألوان والأحمر والأصفر والأسود، بينبهر وبيتبسط وبتعمله فرحة كبيرة جدا جدا. بعد كده بتدخل بقى، احنا دايما بيبقى في سنين او في لحظات كده براءة انك مستقبل كل شيء واي شيء بنية سليمة جدا. يعني على رأي أصالة في الأغنية اللي كانت مرة قدمتها في فيلم من الأفلام، الساوند تراك بتاع فيلم، بنيجي للحياة طيبين جدا، بسطة جدا. بعد كده بقى بتبتدي الأفكار تدخل في دماغك، وتبتدي الشخصيات تتشكل، بتتشكل على حسب البيئة اللي احنا اتولدنا فيها، أو على أساس المدارس اللي احنا بنروحها وبنشوفه، بتتفتح عينينا على الدنيا، بعد كده على الجامعة، بعد كده بتبتدي شخصيتك انت بقى تبان. وشخصيتك بتبان في انت بتنبهر بإيه وإيه اللي بيعدي قدامك عادي. المستوى الاجتماعي في بعض الأوقات، في بعض الأوقات مش في كله، لأنه في ناس بتبقى المستوى الاجتماعي بتاعها بسيط متوسط وأقل من المتوسط، وممكن يكون كمان بين المتوسط والبسيط جدا، وبالنسبة لهم في حاجات لا تبهرهم خالص. عشان الانبهار في أوقات كتيرة جدا بيكون لي علاقة وطيدة بالعين المليانة. العين المليانة بتخلي الانبهار بأشياء ممكن يكون تمنها مش غالي خالص، بس بتنبهر لها. وفي طبعا مش هعمم عشان ما بقاش يعني بلاش التعميم كفكرة، وفي حاجات مبهرة، في حاجات ممكن تنبهر ليها بس مش لازم تتمنى ان هي تبقى ليك، وفي حاجات ممكن بتنبهر بيها بس بتنبهر بيها وبتبقى لصاحبها، للي يملكها، للي عايش فيها، القصر الفلاني، الطيارة الفلانية، المكان العلاني، المعرفش ايه. في حاجات كتيرة جدا. طبعا الجمال ده من عند ربنا، وانك تعرف تتذوق الجمال ده من عند ربنا، بس في بقى لحظة بين الانبهار وبين حاجات تانية كتير هنتناقش فيها النهاردة. وخلوني اطرح الموضوع ده معاكو بشكل افهم فيه انتو وصل لكم اللي انا عايزة اقوله ولا لا. بتنبهروا بايه؟ ايه النهاردة اللي انت بتقف عنده وفعلا تنبهر وتقول الله حلو ده، لذيذ ده؟ مش لازم تقول انا نفسي يبقى عندي، انا بتكلم على فكرة الانبهار بالاشياء. هل هي اشياء معنوية؟ هل المادة داخلة فيها؟ هل بننبهر باخلاق؟ هل بننبهر باتشيفمنتس او باهداف ناس حققتها؟ الانبهار في حياتك في اني حته بالظبط؟ انت اللي هتقدر تشوف عينك بتنور لما بتقع على ايه، ولا لما الفكره بتيجي في راسك بيحصل ايه. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. الانبهار حلو جميل لانه لازم ننبهر، بس المستويات بتختلف. تعالوا نتكلم في ده النهارده، مستنيكم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من ردود الافعال العاديه جدا جدا انك تنبهر باشياء، والانبهار بالاشياء بيختلف على حسب النضج وعلى حسب يمكن كمان السن. يعني كل ما بيتم او كل ما بنعدي بالسنين ممكن تكون بتنبهر بحاجات اقل شوي. كل ما بننضج كمان في المعرفه ممكن يكون الانبهار باشياء ابسط. يعني دي بتبقى مختلفة على حسب بقى تجربتك، على حسب خبرتك، على حسب انت حققت في حياتك ايه. وعلى فكرة خلونا نقول، هل الانبهار ده بيكون نقص في الشخصية ولا ده بالعكس دليل على الحياة؟ خلونا هنتكلم في أكتر من نقطة في الموضوع ده النهاردة. بس معايا تليفون، معايا إيهاب على التليفون. ألو.
2: ألو يا مريم، ازيك؟
1: مساء الخير، اهلا وسهلا.
2: ازيك؟ مساء النور، ازيك، اخبارك ايه؟
1: الحمد لله تمام، كله كويس الحمد
2: كله
1: لله.
2: كويس. بصي، اتفق معاك 100% ان الانبهار بيختلف على حسب المرحله السنيه. اكيد في حاجات كانت بتبهرني من 10 سنين غير الحاجات كانت بتبهرني من 15 سنه. يمكن كل مرحله ليها ليها ليها ليها ليها انبهارها او ليها المعايير الخاصه اصلا بيها. اوكي. ويمكن حاجه ممكن تبهرني اوكي وتكون شداني ما تشجش اصلا غيري، او حاجه يكون هو شخص نفسه مبهر، وعلى سبيل مثلا المثال مذيع او مذيعه او ممثل او ممثله هو شددني، بس يمكن هو شددني اكتر مش عشان فنه بس، لا، فنه واخلاقه
1: وشخصيته
2: تمام. ممكن حد يبهره فن فقط لا غير، يبهره طريقة كلامه، يبهره
1: موقف عمله مثلا،
2: موقف عمله. فهي بتختلف من شخص للتاني على فكرة، وبتختلف على حسب عمره ونضجه وثقافته كمان.
1: طب النهاردة في المرحلة العمرية اللي انت فيها، مش هسألك عندك كم سنة يعني، بس أوكي. في المرحلة العمرية اللي انت فيها، ايه الحاجات اللي بتبهرك؟ ايه الحاجات اللي بتقف عندها وحاسس انه زمان ممكن عينيك ما كانتش بتشوفها خالص، سواء مادية أو معنوية؟ يعني أقصد أن أنت ترصدها، مش عينين بمعنى عينين، بس أنك ترصدها يعني في تقييمك.
2: يمكن أكتر حاجة ممكن تبهرني في أي موقف حواليا هو سلوك الأفراد اللي حواليا، أو أخلاقهم، أو طريقة تعاملهم مع الناس اللي موجودة. ويمكن في أي مواصلة عامة أو في أي مكان ما بكون فيه بتلفت نظري جدا شخص ما بيتصرف بطريقه ما، تمام، بتسيء المنظر العام او بتضايق.
1: يعني الحاجات اللي بتبهرك ان انت تلاقي كده شمعايه منوره في وسط زحمه كتير، انه في تصرف ادمي، سلوك ايجابي حصل قدامك
2: دايركت، اصلا بتمنها اصلا ليا او لولادي. بتمنى ان اشوف اكتر من حاجه في اكتر موقف مشرف زي كده. هو ده يمكن مثلا على دي نقطه من ضمن حاجات الانبهار. ممكن تبهرني، عارفه، حاجه بسيطه جدا زي ما انت قلت، حاجه سيمبل جدا، يعني مش لازم تكون حاجه واو او حاجه بتكلفه عاليه، بس بهرتني فيها طريقه صنعها. حتى ولو اكله بسيطه في مكان بسيط، بس لا، الاكله دي طعمها حلو، الاكله دي كويسه.
1: فهماك. وهي دي حاجات بتبان بعد ما الواحد يكون برضو يعني عينيه فتحت على حاجات كتير، وده الحاجات الكتير في الحياة، فهم فعلا معنى الحياة ومعنى النجاح ومعنى ان انت ازاي تعرف عينيك تقع على التفاصيل الصغيرة.
2: اكيد هو عامل الخبره في الحياه والمواقف اللي بيتمر بها البني ادم، اكيد بيكسبه خبره في تحديد المعايير دي كلها بالكامل، ويعرف هل ده شيء مبهر ولا ده شيء مجرد فقط لا غير، ده ضوء وهيطفي.
1: عندك حق. انا بشكرك جدا ايهاب على تليفونك.
2: ميرسي جدا يا مريم.
1: شكرا. ميرسي قوي قوي. شكرا. شكرا. باي باي. بضم صوتي لصوت إيهاب. وخلونا نقول إن معايير الانبهار اختلفت بحسب الزمن اللي احنا عايشين فيه. النهاردة الناس بقت بتنبهر بإيه؟ بتنبهر بالمعروض قدامها، بالحاجات المادية اللي بتشوفها، بالفنان الفلاني، بالشخصية العامة الفلانية، بعدد الفولورز، بعدد السينيهات أو البراندز اللي ملبوسة، و. لكن هل ده هو المعنى الحقيقي للقيمة؟ هل هو المعنى الحقيقي لفكرة انه فلان ده بعد كل الانبهار اللي هو عامله حواليه او اللي هي عاملاه حواليها، كل صورة لما تيجي توزن الموضوع مثلا تلاقي ان مصروف عليها رقم وقدره، سواء في الشنطة، في الجزمة، في الفستان، في النضارة، في الساعة، في المجوهرات، كل ده. وعلى فكرة مش غلط، بس أنا بتكلم على فكرة إن إحنا نبقى مثبتين الحاجات دي، اللي هو دي حياتي، دي أقل حاجة عندي. تمام. لما نيجي نبص بقى في لحظة من اللحظات، هل إحنا متأكدين ما وراء الصورة إيه؟ يعني هو بيكون المقصود إن أنا أبهر الناس، هو ده المستوى اللي أنا عايش فيه، هي دي حياتي، دي أبسط حاجة عندي. هل إحنا بننبهر بكل ده علشان إحنا عندنا نواقص في حياتنا، ولا بننبهر علشان هو لايق على فلان ولايق على فلانة، فبالتالي الله حلو ده، ده جميل. سيبك حتى من تقييمي للناس اللي بتبقى قصدة إن هي تبين ده طول الوقت، ممكن تبقى حياتهم عادي، بس في معلومة كده أو في دراسة كانت بتقول إن الناس اللي بتتمتع بأغلى الأشياء مش بيبرزوها عادي. يعني حتى كبار الشخصيات في العالم هتلاقي ممكن إن هو يبقى بيمتلك أفخم قصر وأفخم عربية وأفخم كل حاجة، وبيروح شغله بعجلة، وبيفضل لابس التيشيرت تقريبا هي السنة كلها، حتى لو هو بيغير التيشيرت عنده منها دستة، بس هو مثبت حاجة معينة. مع أنه يعني الناس اللي أنا بتكلم عنهم دول اللي هم في إيديهم نص ثروة العالم مثلا، بس هم ما بيشتغلوش بالطريقة دي، مش بيوريك الساعة ولا الجزمة ولا النضارة ولا العربية ولا الطيارة ولا أي حاجة خالص. هو بيبهرك بشيء آخر، بيبهرك بحاجة عملها غيرت شكل البشرية مثلا، بيبهرك باختراع أو بفكرة صنعها فبالتالي اتشهر بيها فجات له كل الفلوس دي، فبيبقى حط اسمه كده في حتة الشخصيات المؤثرة في العالم، في مثلا في الألفية الثالثة، الشخصية المؤثرة في العالم لأنه خلى الناس بقت موجودة بطريقة معينة، زي الاختراعات اللي احنا بنتكلم عنها زي فيسبوك مثلا. يعني أستاذ مارك ده هو إيه اللي عمله النهاردة؟ هو بقى شخصية بتمتلك المليارات وبتمتلك لأنه عمل حاجة كلنا النهاردة بقت جزء، أكنها جزء من جسمك. الموبايل اللي عليه الفيسبوك والحاجات دي كلها، خلاص هو هم عرفوا يخلوك بتتكلم عنهم طول الوقت، وخلاص اسمه بقى موجود. مين يقولي إن بعد مثلا 1000 سنة من دلوقتي الأسماء اللي موجودة دلوقتي مش هتبقى موجودة؟ هتبقى موجودة. فإحنا بقى بننبهر بإيه؟ ولما بتنبهر وتقول أنا عايزة أجيب الفستان ده، ده حلو قوي لون شعرها ده، أنا عايزة أعمله، ينهار أبيض على جمال الساعة اللي هي لابساها. هل ده في كل وقت معناه وحش؟ هل ده في كل وقت معناه إن أنا عندي نقص؟ لا، ده معناه إن أنا أولا عيني بتعرف تشوف الجمال عند الآخر. يعني أنا بتكلم بالطريقة السليمة، في حد لو يخرب بيتها بص لابسة ساعة شكلها إيه، في كده اللي هو دي ما بتهداش، دي ما عرفش إيه، في كده. بس أنا بتكلم على الناس اللي هي إيه، تعرف تبص أو تلاحظ وتنبهر، وبعد ما تنبهر تكون هي ماشية في التراك بتاعها اللي هو إيه، حلوة دي، أنا نفسي كده أجيبها، يعني ربنا يقدرني كده في مرة مثلا وأجيب الشنطة دي، ربنا يقدرني وأعرف أعمل معرفش إيه، أنا نفسي جدا أروح المكان اللي هم متصورين فيه لأنه أنا عارفة أن أنا هتبسط جدا، أنا لاقية شخصيتي في المكان ده ببساطته بما مش عارف إيه، مع أنه ممكن يبقى مكان غالي. الغالي دلوقتي على فكرة بقى بسيط، الغالي جدا دلوقتي بقت الحاجات البسيطة المريحة اللي ما بتجهدش الروح بتاعت صاحبها، دي الحاجات اللي الناس بتتبسط فيها وبتدفع فيها فلوس كتير جدا. عشان كده في ناس بتروح تعمل مثلا ريتريت او بتقفل على نفسها خلوة مثلا في حتة بحر وزرع، بتقفل تليفونها ومحدش يعرف عنها حاجة، دي بالنسبة لها انبهار. معنا تليفون؟ طيب ناخد فاصل الاول، كان معنا تليفون بس انا طولت في الموضوع، ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: السماء. السماء. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم، لسه بنتكلم على فكرة الانبهار والحاجات اللي كانت بتبهرنا زمان، الحاجات اللي بتبهرنا دلوقتي، هل هي هي ولا السنين غيرت حاجات كتير؟ يعني مثلا لو انت كل اللي بتحلم بيه من 10 سنين حصل دلوقتي، هيبهرك ولا هتبص كده تقول يا لهوي ده انا كنت عايز الحاجة دي من 10 سنين خلاص؟ او العكس، لو في حاجات كانت يعني مبهرة جدا في وقتها وحصلت عليها فعلا، وجيت بعد كده بتقلب في صندوق الذكريات بتاعتك او في شنط قديمة او حاجة، لقيت الحاجة اللي انت كنت وقتها يعني لو مش هتقدر تعيش من غيرها او هكذا كنت تعتقد، وتبص عليه لو يا نهار ابيض ده انا كنت زمان حفطس عشان اجيب الموضوع ده دلوقتي. اكيد بتحصل لنا كلنا الحركة دي اكيد، وده معناه انه الانبهار مش ثابت ومش بنفس الاشياء ومش في نفس الاوقات وبيختلف من شخص لاخر. معايا محمد على التليفون. الو.
2: الو،
1: مساء الخير.
2: مساء النور.
1: اهلا يا محمد، ازيك؟
2: الحمد لله بخير.
1: تفضل، انت معانا على الهوا، تفضل.
2: انا بيكي دلوقتي، انا كنت عايز اقول رايي في فكره الانبهار.
1: تفضل، انا سامعك. انت عندك كم سنه الاول؟
2: 31.
1: انت عندك 31 سنه؟ احلف
2: والله
1: صوتك صغير،
2: اعمل ايه بقى؟
1: طب قول، اتفضل انا سمعك.
2: والله بص، فكره الانبهار ممكن يعني حضرتك قبل المجامله انا سمعت الجزئيه اللي انا معاك حق فيها، ان احنا كنا زمان بنشوف حاجات بنتمناها وعايزين نوصل لها ومش عارفين، بس مع الوقت هل كان انتظار ليها ده يسوى فعلا؟ هل انا فعلا استحق اللي انا ده دلوقتي مع القدر ان احنا تفكيرنا بتغير مع مرور السنين؟
1: بس انت رايك ايه بقى؟ هل الانتظار للحاجات اللي انت كنت بتنبهر بيها وممكن تكون حققت جزء منها، كان الانتظار يستاهل؟ الشغل عليها يستاهل؟
2: مع الواقع والحاجات اللي احنا عايشينها بوسط الـ يعني مثلا حاجات بنتمناها وما بتحصلش، حاجات بنشوف مثلا بنكون يعني مشكله ان احنا نشوفها ما فيش، فكره مش مجزيه.
1: طب امال انت المفروض ان انت بتحسب اهدافك، او يعني لازم بيبقى في حاجه انا بحبها انا عايزه اوصل لها، مش بفكره أكيد. الانبهار بس ممكن برضو يكون الانبهار داخل فيها.
2: اكيد اكيد اكيد اكيد الانبهار فيها، بس فكره
1: يعني الوظيفه الوظيفه الفلانيه او المركز الفلاني. انت تخصصك ايه؟ انت بتشتغل ايه؟
2: والله بصي، انا تخصصي مالهش دعوه بيه لان هيبقى عكس الواقع شويه.
1: طب اللي بتشتغله ايه؟
2: انا المفروض ان انا شغال اخصائي اجتماعي.
1: شغال ايه؟
2: اخصائي اجتماعي.
1: مش سامعاك.
2: اخصائي اجتماعي.
1: اخصائي اجتماعي، اوكي. طب ايه الحاجه اللي انت مثلا وانت بتتعامل بالشغلانه بتاعتك دي بتبقى منبهر بيها ونفسك توصل لها؟ ايه المستوى او ايه الليفل مثلا في النجاح؟
2: المستوى اكيد يعني نفسي اكون في مستوى اعلى في شغلي، بس يعني الحياه العمليه حاجه والحياه
1: الفعليه او الواقعيه شيء اخر.
2: يعني الشغل اكيد بينقسم على الحياه، فاكيد مثلا الانبهار او الحاجه اللي كنت بتمناها في الحياه غير الشغل. الشغل كده كده يعني حاجه مش كل حياتي، مش هي التارجت الاساسي في حياتك. في حاجات انت كنت تتمنيها وكنت تتمنى توصلها في حياه وما عرفتيش.
1: طب ايه الحاجه اللي انت كنت منبهر بيها زمان وربنا قدرك شويه ان انت توصل لها ولو بمقدار معين؟ يعني
2: وانا صغير زمان كنت بتمنى ان اكون وسط اكون قاعد وسط ناس كبيره، يعني اكون مثلا
1: في المقام يعني.
2: انا كنت انا يعني اغلب وقتي انا كنت طبعا الطفل الكبير في العيله، بس يعني الى حد ما ماليش دعوه بالباقي، كنت اغلب قعدتي مع ناس كبيره.
1: اوكي،
2: فدي كانت بالنسبه لي اكتر حاجه بتمناها، ان انا انا حاسس ان انا مكاني مش هنا، مكاني فوق. يعني قبل الفاصل سمعت اغنيه عباس حموده انطبق، اللي هي فعلا انا.
1: اوكي، وعلى فكرة دي حاجة حلوة ان انت تفضل طول الوقت بتحفز نفسك، مش ان انت تدي قدر اكبر من شأنك او تتغرب نفسك، بس ان انت طول الوقت تبقى شايف نفسك كبير، دي حاجة حلوة.
2: ده حقيقي. ففكرة ان انا

0: مثلا انا ابقى مثلا شخصيه بتتخذ اعتباريه في سن صغير يتخذ بيها رايها، دي حاجه يعني بتمناها، كنت بتمناها من شغلي.
1: اوكي، وحققت جزء منها
0: الحمد لله.
1: حلو.
0: ولكن فكره ان احنا مثلا فكره الانبهار او فكره ان احنا مثلا الانبهار ده شيء طبيعي، بس الانبهار ده بيكون بيتم ازاي؟ ان فكره الانسان ما بيكونش عارف قدرته وقيمه نفسه في حاجات معينه، وبالتالي بيشوف الطرف الثاني وصل لشيء معين، الشيء ده بالنسبه له هو ما وصلوش، بالتالي انا ليه مبقاش هنا؟ ليه؟ فهو لو انسان ده حرفيا جات له الفرصه او ان هو طلع الطاقه اللي جواه دي وركز على هدفه هيوصل لها. ففكره الانبهار هنا فكره ان هو مجرد ما يوصل للشيء ده يركز، بس هو فكره ان في ناس ممكن بتكسل توصل تعمل ده وبالتالي بتقضيها انبهار، بس في ناس مثلا الظروف ما بتسمحلهاش انها تعمل ده وبالتالي بيقضيها انبهار بس.
1: فهمت.
0: فكره الانبهار مش دايما يعني ايه، مش دايما
1: سلبيه ومش دايما ايجابيه. على حسب الشخص هو بيشعر الانبهار من اي اتجاه.
0: هو ناقصه ايه او حياته شكلها ايه، وبالتالي بيجي الانبهار. يعني مثلا واحد مثلا ممكن ببزنس معين ممكن يوصل لليمت معين في الفلوس فيقضيها مثلا ايه، يبص مثلا في واحد طبقه ماديه اعلى منه، ما هو ممكن يوصل بس هو فكر ان هو لا هو مش عاوز، هو مقضيها كده. في ناس لا، الانبهار مثلا بحاجه جميله فعلا، الله الشيء ده جميل، فدي فعلا تستحق كلمه انبهار، ان انا اشوف حاجه جميله.
1: فكرتك وصلت يا محمد، وبشكرك جدا على تليفونك، وربنا كده يوصلك لكل الحاجات اللي انت بتنبهر بيها بطريقه ايجابيه.
0: يا رب. متشكر جدا.
1: شكرا. ميرسي قوي. خليني ومحمد بيتكلم كده، يعني جت في دماغي حاجه، انه ساعات مثلا بندخل اماكن اللي هو نبقى قاعدين، اللي هو انت بتتخيل انا نفسي اعيش هنا على طول، المكان فظيع، الفندق ده رائع، انا عايز. وفي ناس تنبهر بالمخدة اللي في الفندق، بس بالسلطة، بالاكل مثلا. يا في ناس تبقى عايزة تمتلك الشيء المادي، في ناس لا، تانية المخدة دي حلوة قوي، انا عايز اسأل الاوتيل هم جايبين المخدات او المرتبة دي حلوة قوي. هنا في انبهار وهنا في انبهار، بس هنا في حاجة ممكن تكون بتاعت العالم، الحاجة المادية الدنيوية، وفي حاجة تانية بتاعت الروح. الروح بتنبهر بتنبهر، بس بتنبهر ممكن بمعاني مش بتترجم في فلوس وفي ورق وفي حاجات كده. ممكن تنبهر بطيبة حد، ممكن تنبهر بكلمة حلوة، تليفون حلو جالك في وقت تحس ان انت منبهر بالشخصية اللي فكرت وسابت العالم كله واتصلت تطمن عليك من غير اي حاجة. ممكن ننبهر في العالم المادي باشياء كتيرة جدا يا جماعة، الدنيا اتغيرت خالص وبقت كل حاجة متاحة وكل حاجة قربت قوي منك عشان السوشيال ميديا، التليفون اللي في ايدك، الابليكيشنز المختلفة. لو ما شفتش اليخت ده هنا هتشوفه هنا، لو ما شفتش الطيارة دي هنا هتشوفها هنا، لو ما شفتش السفرية الفلانية هتعرفها في الحتة العلانية. قرب العالم بكل حاجة، فبيخليك ساعات تحس هو أنا محقق إيه؟ هو أنا اوعوا تقع في فريسل ده. انت لازم تبقى غالي قدام نفسك جدا، ولازم تنبهر بحاجات كتير جدا جواك في لحظات مع الحياة. لما بتبقى معاييرها بتتغير، لأ انت لازم تنبهر بنفسك انك بتعرف تقول الغلط لا، انت لازم تنبهر بنفسك ان انت عندك ضمير في زمن ممكن اوقات كتير المغريات، الناس تبص على الفلوس وتنسى هي جابتها ازاي، الناس تبص على البوزيشن وتنسى الرحلة بتاعته هو هنوصل لها ازاي، وكم التنازلات اللي ممكن اعملها، وكم الاخطاء اللي ممكن، وكم الناس اللي ممكن ادوس عليها واوصل. انت في لحظة من اللحظات لازم تنبهر ان ربنا في قلبك، وان ربنا حارسك، وان انت كان قدامك حاجات كتير قوي غلط وما عملتهاش. هنا ده انت تنبهر بنفسك جدا. وعلى فكرة من اهم الحاجات اللي لازم الانسان طول الوقت مهما الدنيا عملت فيه اللي تعمله، انت لازم تفضل غالي عند نفسك. اوعى حد يحس انه اقل، محدش مهما كانت إمكانيتك إن شاء الله بتاكلها بدق، لازم تشوف نفسك غالي عالي زي ما كان محمد بيتكلم، أنا عايز أنا شايف نفسي أستحق. الاستحقاق اللي كنا مرة عملنا عنه حلقة قبل كده، لازم بطول الوقت تشوف نفسك إن أنت تستحق. تستحق إذن بتشتغل على نفسك بمنطق هياخد منك شوية وقت بس ليه نتيجة، مش لازم تبقى حالا، مش لازم تبقى في المحيط اللي حواليك، مش لازم بس الكونسيستنسي بتاع ده أو الاستمرارية في التفكير بالطريقة دي بتوصلك حتما لمكان أحلى بكتير من اللي انت واقف فيه دلوقتي، في القيمة، في الغلاوة، في تقدير نفسك، في تقديمك عند الناس، في الناس بصلك ازاي. لو انت شفت نفسك بنواقص هتفضل واقف عند النواقص، وعينك هتفضل بقى تنبهر هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، هتوه، هتبقى يعني غير تعب الدنيا اللي بتتعبه لنا، انت هتكون بتتعب نفسك بطريقة مضاعفة. لازم نشوف نفسنا غاليين. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابع على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: انفجار في العاصمة السورية دمشق يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
2: وزير البترول يؤكد أن التوسع الخارجي لشركة القطاع يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
1: وزير التخطيط يبحث مع موانئ دبي العالمية آفاق التعاون ومستقبل الشراكة اللوجستية في ضوء رؤية مصر 2030.
2: رئيس هيئة الاستثمار يشدد على أن تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز كفاءة السياسات الاستثمارية وثقة المستثمرين.
1: رئيسة مصلحة الضرائب تؤكد بناء قاعدة بيانات ضخمة وإعداد استراتيجية متكاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
2: رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يبحث مع سفيري أيرلندا وأرمينيا سبل تعزيز التعاون.
1: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير بريطانيا.
2: وزيرة البيئة توجه برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: سمع سمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مشاهدينا مستمعينا لحلقتنا, حلقه اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بفكر حضراتكم بارقام التليفونات 3835022, ده رقمنا الارضي, 015-59-55-1006 الواتساب, وكمان طبعا في الانستغرام والفيسبوك حضراتكم تقدروا تبعتوا لنا عليه, وكمان في الابلكيشن اللي بقالي كتير ما حيتش الجمهور اللي بيسمعنا من جوه مصر ومن بره مصر من خلالها. معايا تليفون من استراليا. ألو
2: ألو, مساء الخير.
1: مساء النور, أهلا وسهلا أستاذ أسامة, أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أسامة حضرين وأنا معاك, عم بقى نسمعي.
1: أهلا وسهلا بحضرتك, أخباركوا إيه وأخبار أستراليا إيه؟
2: كلنا تمام, وعلى فكرة مش أول ما أكلم حضرتك, أنا كلمتك قبل كده.
1: ليا الشرف يا فندم.
2: أو ثلاثة وطبق قليل للبرنامج بتاع حضرتك, وبتشرف بالمكالمة.
1: الشرف ليا, الشرف ليا, اهلا بحضرتك. موضوع الانبهار لفت نظرك, او تحب ان انت النهارده تقول لنا فكرتك او تجربتك مع موضوع الحلقه؟
2: صدقيني نسمعي, انا بتصل بيكي عشان اكلمك في حاجه يمكن بعيده شويه عن موضوع الحلقه لو سمحت لي. يعني
1: طب اتفضل.
2: حضرتك بتتكلم على الانبهار, بس انا بتكلم على ان انا يعني عايز أقول لك مستغرب جدا, مش متقبل أو مش متخيل إن إحنا كمصريين, وأنا مش عشان عايش في أستراليا ما حدش يقول مثلا لا أنت عايش بره أنت مش شايفش الحياة, لا أنا لسه 19 سنة في أستراليا, كل سنة بنزل مصر وعايش مع الفيس كأني عايش في مصر. أنا أصلا من نجا حمادي وعايش في القاهرة في الزيتون, وبنزل أهل نجا حمادي ومعروف هناك في القاهرة في الزيتون وفي نجا حمادي, فالناس عارفني إن على طول موجود, الناس بتبقى مستغربة إن أنا كل سنة ببقى جاي من أستراليا. اللي أنا بستغربه ويمكن أقول لك عليه بصفة الحلقة بتاع حضرتك اللي أنا مش منبهر بيه كإعجاب, منبهر بيه
1: بعدم إعجاب,
2: بعدم إعجاب على الإطلاق سلوكياتنا كشعب. إحنا ليه كده؟ بقينا كده إزاي وإمتى وفين؟ بقينا ازاي كده؟ احنا ما كناش كده, احنا كنا ولذلنا في نظر شعوب كتير قوي احنا من احسن الشعوب الافريقيه العربيه. احنا ليه بتطلع مننا سلوكيات وامور تخلي الناس تبص لنا بنظره ثانيه؟ انا بالموضوع ده بيضايقني قوي كمصري, سلوكياتنا في مواضيع التحرش ومواضيع القتل ومواضيع الحاجة دي صعبة بشكل غير معقول, سلوكيات البلطجة والسرقة. ليه كده؟ احنا ما كناش كده, ده احنا كنا في عز ما كنا مش لاقيين ناكل, 67 و73 والدنيا كانت بالنسبة لنا ميتة, مش هقول لك عتمة, ميتة, وما كناش كده.
1: هقول لحضرتك حاجة, هو استغرابك لان انت دايما متعود ان المجتمع بتاعنا مجتمع يعني موزون ومتدين بطبعه, وكمان احنا شعب عاطفي, لكن لو حضرتك بصيت على مستوى الجريمة في العالم كله هتلاقي مستوى الجريمة بقى صعب جدا في كل العالم. وانا مش ببرر, احنا طبعا في اخلاق جديدة دخلت على مجتمعنا وفي افكار جديدة ممكن تكون دخلت على مجتمعنا, بس لسه يعني بنراهن ان في حاجات حلوه كتير قوي موجوده
2: في كتير, بس للاسف الحاجات اللي مش حلوه هي اللي واضحه للناس. الناس مش شايفاش الحاجات الحلوه, بس شايفين الحاجات اللي مش حلوه وشايفينها بشكل, صدقيني انا هقول لك
1: عارف ليه, عارف ليه, عارف ليه, عارف ليه, علشان في ناس بتبقى قاصده ان ده يحصل, وفي ناس بتبقى قاصده ان الوحش هو اللي يبان. يعني
2: من جوه البلد
1: يعني ساعات في ناس طبعا بتهدم, طبعا في ناس بتهدم, عايزه تبين ان انت شعب زي ما حضرتك كنت بتتكلم, مش عايزه يبان الحلو اللي عندك, بل بالعكس انا عايزه اقول لك على حاجه, ان في ناس دايما تبقى قاعده بتطلع العيوب في حاجه جديده حصل.
2: طب لو قلت لك كمان يا نسمه لما انا بنزل بشوف الحاجات دي بنفسي،
1: انا مش بنفي على فكره وجود حاجات كتير. احنا طبعا اولا فكره ان انت راصد ده وان انت زعلان على ده، ده شيء صحي جدا، يعني معناه ان انت ما بقتش استرالي، انت مصري، يعني انت واحد بتحب البلد دي.
2: انا ده لو انا عايش زينا بعقليه الناس بتقول لك انت عايش بره خليك بره، لو انا بره وبخ بره وعايش هنا ما ليش دعوه باللي بيحصل، بس انا حزين على اللي بيحصل لانه بيحصل بطريقه بشعه. يعني حتى لو في حد بيحاول ياخد حقه او يقتل، ما انا ما احنا ما بنضربناش القتل، بس ما بيبقاش بالبشاعه.
1: انا برجع تاني واقول لحضرتك انه
2: واحده ست في اي مكان حد يتحرج، ما بقناش كده. ده انا مثلا حضرتك بنتك والدتك اختك كل الناس بتخاف على ستاتها، وانا ليا مراتي واختي ووالدتي ومرات اخويا، الناس بدأ ما بتأمنش نفسها وتمشيتها في الشارع حتى ركوبها مواصلات.
1: لا مش للدرجة دي، مش للدرجة دي. خليني أقول لحضرتك بأمانة، يعني أنا بكلم حضرتك بأمانة، في طبعا سلوكيات بشعة، في ناس كده حتى لو هم واخدين أحسن تربية، هو في بني آدم بيبقى الشر فيه أكتر من الخير بكتير، بيبقى ماشي جر شكل الناس مثلا.
2: مش بتكلم على السلوكيات بس، أنا بتكلم على الليفل اللي وصلنا له في السلوكيات، لأن السلوكيات دي موجودة في كل مكان في كل مجتمع.
1: بالظبط،
2: التحرش موجود في كل حتة، الأكل موجود في كل حتة.
1: ده اللي أنا كنت حابة أحاول أقوله لحضرتك.
2: في دول ومنهم اللي أنا عايش فيها، يعني أنا ما استبعدش إن أمريكا فيها أصعب من كده، بس أمريكا لها إمكانيات، إحنا ما عندناش إمكانيات. يعني إحنا برضه زي ما قلت حضرتك شعب متدين، شعب.
1: بس هقول لحضرتك على حاجة، أولاً أنا يعني مبسوطة إن حضرتك وإنت بعيد الأميال دي كلها، وبشكر حضرتك جداً على تليفونك طبعاً. مبسوطة ان حضرتك وانت بعيد كل الاميال دي، انه تكون قلبك على البلد وان انت عايز تشوفها احسن حاجة.
2: ده لازم طبعا، انا راجل عشت في البلد وتربيت فيها وطلعت منها وطلعتني راجل معايا مؤهلات وليها فضل عليا.
1: هستأذن حضرتك تسمعني عشان ما نطولش عليك اكتر من كده. خليني اقول لك على حاجة، كلنا عندنا نفس الغيرة اللي حضرتك بتتكلم بيها، وده مهم جدا. في تصدي كبير سواء من الناس في الشارع أو من الشرطة لما بيحصل، يعني أنا فاكرة كويس قوي مثلا على الوقت اللي كان فيه تحرش في أعياد وحاجات كده، محدش بيتساب. النهاردة لما بيتم أي حاجة متصورة بتتصور، الناس في ثانية بيكون في إجراء وقتي على طول، فلان الفلاني اتجاب، فلان الفلاني بيتحقق معاه، النيابة بتصدر البيان بتاعها. كمان في حاجة تانية مش عايزة حضرتك تخفلها، ان بقى في كمان الكاميرات اللي بقت موجودة في كل حتة. الكاميرات اللي بقت موجودة في كل حتة بقت اعتقد النهاردة بتفرق كتير جدا جدا في مستوى او عدد الجريمة اللي بيحصل. بس ده مش معناه انه هتتمنع الحكاية دي في يوم وليلة، وفي طبعا انماط اختلفت، في شباب ما خدش الرعاية الكبيرة من بيته. السلوكيات دي بتيجي منين؟ السلوكيات دي بتيجي ان انا ما خلف كتير مثلا، ما ادتلهمش الاهتمام الكبير، خليت الشارع هو اللي يربي مش البيت هو اللي يربي. لكن إلا ما يكون في وقت بيحصل التقويم، أو إن تحس إنه الشقاوة دي قلت وإنه ما توصلش لفكرة الجريمة. أما بقى الحاجات اللي هي حضرتك بتشير ليها دي، أنا بضم صوتي قبل صوت حضرتك إن نفسي تختفي من البشرية عموما. إحنا في ساعات جرائم يعني، وفي ساعات حاجات الواحد يعني بدنه بيقشعر لما بيقراها حصلت في دول تانية أكثر رخاء، عندهم حقوق إنسان ما تتخيلهاش، عندهم الإنشورنس وكذا وكذا وكذا، وتلاقي جرائم ما تفهمش المخ وصل لها إزاي. فالجريمة موجودة عشان الشر موجود. لو هنعرف نشيل الشر من العالم هنعرف نشيل الجريمة من العالم، وهنفضل نتخض. هي للأسف الشديد هي دي الحياة، إن فيها خير وفيها شر. لكن مش عايزة حضرتك تبص بس على المنطقة دي، أنا بمشي في الشارع وعايشة في البلد دي وبروح وباجي وبسافر وبخرج، في حاجات كتير جدا، زي ما في حاجات مش عجباك في حاجات كتير قوي اتغيرت للصالح. وعلى فكرة ممكن أنا عشان عايشة هنا مش واخدة بالي منها، ممكن بالنسبة لي مثلا أنا خدت بالي أنه الطريق الفلاني سهل عليا المشوار اللي أنا متعودة عليه الأسبوع ده. لكن لما بسمع ناس كتير جاية من برة بقالها فترة مثلا ما نزلتش، لا بيقولوا لي حاجات أنا ما كنتش واخدة بالي منها أن هي حاصلة، وأنا نفسي في حاجات أكتر. يعني أنا هبقى طماعة كمان أكتر منك، إن أنا نفسي في حاجات أكتر تحصل للبلد، نفسي في حاجات أكتر تنور في البلد، ونفسي في حاجات أكتر تبقى سلوكيات بتتحسن. وطول ما احنا ماشيين إيدك وإيدي، قبل ما تكون الدولة هي اللي بتوصلنا القوانين والثواب والعقاب، إيدي بإيدك والناس التانية اللي حوالينا، إحنا اللي نظبط الشارع بتاعنا كمان على قد ما نقدر. طبعا في الجرائم لا، البوليس اللي هيتصرف ده أكيد، بس أقصد إنه اللي بيشيل ايده وبيشيل مسؤوليته من الحكاية على اساس انه ماليش دعوة بقى اللي يحصل يحصل، لا، في ناس بتعرف تظبط انه لا، حضرتك فلان اللي واقف الاسانسور قبلك هو ده اللي هيطلع، حضرتك معلش ده ضارب فلاشر هو اللي هيركن، حضرتك جيت ركنت كده والناس دي واقفة. ساعات كتير تدخلنا بيظبط حاجات كتير قوي. مرة تانية بشكرك على تليفونك جدا. فاصل مشاهدينا مستمعينا ورجعي.
3: نجوم ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم افلام
4: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكه
3: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: سمع سمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنواصل حلقتنا مع حضراتكم وبنكمل فكرة الانبهار، الانبهار بالأشياء اللي حوالينا، الانبهار ومعنى الانبهار. وعلى فكرة صعب ان انت تلاقي حد ما بينبهرش بحاجات، بس هي الميزان بيختلف وبتبقى نسبية جدا. وحتى عايز اقول لكم مش بالحاجات المادية الكبيرة ولا الحاجات المبهرة العظيمة، في ناس وانت قاعد كده جنبهم وبتتكلم معاهم ممكن اللي يبهرني يبقى بالنسبة لك عادي، والعكس واللي يبهرك وانت شايف ان هو حاجة فظيعة بالنسبة لي انا مش شايفه. وفي كمان حاجات بنبقى من كتر ما العين وقع عليها خلاص ما بقتش تنبهر بيها، تلاقي بقى غيرك اللي بيلفت نظرك ليها، تلاقي غيرك اللي بيقولك انت عندك الحاجة الفلانية دي وساكت، هو انت مش عارف قيمة معرفش ايه، ففجأة وكأنك بتعيد تقييم الاشياء سواء في حاجات تخصك انت المادية، او هرد مثلا كمان بطريقة تانية على التليفون الاخير، فكرة ان احنا عادي جدا واحنا يعني وانا جاية دلوقتي الانتاج الاعلاني كل يوم خميس بشوف الثلاث اهرامات عادي، تعالى بقى اشوف الناس لما بتيجي تقف قدام الاهرامات وبتيجي تقف قدام المتحف المصري وتدخل تنبهر بقدماء المصريين كانوا عاملين ايه اللي هو نعم، وتشوف هما شايفين العيون ازاي او شايفيننا ازاي، لا ده كلام تاني خالص. النيل الاقصر واسوان، النيل بالنسبة لي انا بسكن عند النيل عادي، تعالى شوف ده بيبقى كده في البروجرام بتاع اي سايح وهو جاي الهرم المتحف رحلة نيلية الاقصر واسوان شرم الشيخ اسكندرية، كلام كبير جدا. احنا بالنسبة لنا العين اتعودت موجود حبقى اروح عادي، بينما لو اديت لنفسك فعلا فرصة لإعادة تقييم كل الأشياء اللي عندك انت هتنبهر من أول وجديد وبمعرفة ووعي أكتر فهتنبهر أكتر. معانا داليا على التليفون. ألو
2: ألو.
1: أيوة مساء الخير.
2: مساء النور، ازيك يا مريم عاملة إيه؟
1: أهلا يا داليا، أهلا بيك يا حبيبتي.
2: أهلا بيك. وأنا بشكرك جدا على اختيار الموضوع، الحقيقة بجد موضوع شيق جدا، موضوع حلو قوي، لان احنا فعلا الفتره الاخيره دي بقينا ننبهر بكل حاجه وباي حاجه. خلينا اقولك الانبهار او ثقافه الانبهار هي فكرتها ان انا ببقى معجبه قوي قوي قوي بالشخص اللي قدامي او الحاجه اللي قدامي، انبهار اعجاب مبالغ فيه اللي هو على غير الطبيعه اللي احنا متعودين عليها. الانبهار انا بشوف ان هو ممكن يكون حاجه كويسه، حاجه ايجابيه، وخاصة لو هي هتساعدني ان انا اطور من نفسي،
1: تحفز فيكي حاجة
2: بالضبط كده، اتعلم حاجة جديدة. وممكن يكون حاجة خطر عليا لو كانت هتصعب عليا
1: دنيتي
2: بالضبط كده، حاجة انا نفسي اوصل ليها بس مش عارفة، وفي نفس الوقت انا كل يوم عمالة اعشم نفسي فيها ومش عارفة، فبالتالي انا كل يوم الاحباط عندي بيزيد، حالتي النفسية مش حلوة. في حاجة برضو حساها ان احنا بقينا ننبهر بحاجات مش موجودة على ارض الواقع. يعني ممكن لو شفت مثلا اي حاجة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي مش حقيقية او حد بيزيفها لي، طبيعي جدا ان معظم الشباب تنبهر بيها وبتقلدها. والحاجة اللي انا برضو لاحظتها ان ما بقاش فيه انبهار بالقدوة، لا انبهار بالحاجات اللي هي بتطلع كده فترة صغيرة قوي وتختفي بسرعة قوي، فلا انا عايزة اقلدها، انا عايزة ابقى زيها. فالفترة الاخيرة فعلا بقينا ننبهر بحاجات للأسف انا بشوف انها مش على قدر
1: زي ايه بقى؟ اديني نموذج واحد كده.
2: يعني احيانا بننبهر مثلا ببعض الاشخاص او البلوجرز اللي هي مثلا بتدي محتوى غير جيد او محتوى وخلاص، الهدف منه ان انا بجيب نسبة مشاهدات وخلاص، بطلع اقول اتجاوز الحدود مثلا الحمراء في اي حاجه وخلاص، عايزه ابقى الترند اللي
1: ملفته للنظر
2: بالضبط كده، فبتفقد قيمتها، القيمه بتاعتها اللي احنا كنا متعودين عليها خلاص ما بقتش موجوده. عشان كده احنا دايما بنشوف في علاقتنا بالناس ما بنصنفش الناس كويس،
1: بننخدع يعني ممكن شويه فيهم، بنشوف الظاهر اللي هم عايزين يبينوه بس ما وراء الظاهر ده اكيد بيبقى في حاجات تانية ما نعرفهاش
2: بالضبط. دي حاجة. الحاجة الثانية برضو أنا ليه بنبهر، يعني سؤال برضو كده، أنا ليه بنبهر؟ أكيد في حاجة ناقصة عندي، قد يكون شعور عدم الاهتمام في زمان، ما كانش عندي شعور بالاهتمام، عدم الاحتواء.
1: ولا لان يمكن الحاجات بتوصل لك شئتي ام ابيتي، اول ما بتمسكي تليفونك في ايدك بتلاقي كل الحاجات وقعت قدام عينيكي، من كل الصفحات، من كل الابليكيشنز، من المشاهير، من البلوجرز، من الناس العاديه، من اللي من جوه مصر، من اللي بره مصر. فبتلاقي نفسك ان انت اليوم بتاعك دخل فيه كميه مدخلات جوه مخك وكميه حاجات لفتت نظرك، فانت بتقعدي بعد كده مع نفسك لو انا محققه ايه، الناس دي ازاي؟ صح، بيحصل ساعات لناس كده
2: كتير قوي، بيحصل كده. وفي نفس الوقت برضو المحصلة بتبقى صفر. يعني تيجي تبص كده، طب انا استفدت ايه من اليوم، او انبهرت بايه، او طب انا عايز اعمل ايه، بلاقي النتيجة في الاخر صفر. فده اللي فعلا بيزعل حد في علاقتي.
1: عمر ما النتيجة بتبقى صفر على فكرة يا دالي،
2: مش دايما بتبقى صفر، ولكن الفكرة كلها ان انا لو بلغت باعجابي لشخصيات معينة وهي مش على قدر المسؤولية.
1: بصي انا بحس انه بالعكس، انت لو جيتي على زي ما بتقولي في النتيجة في الاخر صفر، طب ليه ما تقوليش انه حصل كل سبل الابهار اللي تشتتك، اللي تزعزعك، اللي تحسسك ان انت النتيجة في الاخر صفر، انا ما عملتش اي حاجة ولا، انه بالعكس نعتبر ان دي كانت مغريات، كانت حاجات تحفيزية لو خدنا الجانب الايجابي. وقبل ما ننام كده، لا ده داليا مع نفسها عارفة الأرض اللي هي واقفة عليها، حلمها لسه هي شغالة عليه، حلو ان ده يبقى طبعا موجود، وان ده يبقى موجود، انا هاخد الفكرة الفلانية يمكن تفيدني في المشوار اللي انا ماشية فيه وفي رحلتي. يعني اقصد انه الا ما يكون ان عندك حاجة ايجابية طلعتي بيها في اليوم، ومن كفاية ان انت لا ده العالم ده ما يخصنيش، لا ده اوفر قوي، لا انا برغم ان الحاجة حلوة قوي انا مش هلاقي نفسي فيها. يعني في ناس مثلا بيبقى فارق معاها جدا ان هي تسكن في حاجة رهيبة مثلا، اللي هو انت من جواكي لو مثلا البيت الفلاني اللي مدفوع فيه ملايين رهيبة، انت ممكن تقولي مش هبقى سعيدة، انا مش هقعد في كل ده لوحدي، يعني احنا اسرة في الاخر، انا هعمل كل ده عشان لا مش عايزة، او العربية اللي مش عارف ايه. طب لا يعني انا هبذل مشوار طويل قوي قوي قوي قوي عشان اجيب حاجه، بس انا لا مش عايزه اروح في الحته دي. في ناس ممكن تمشي مشوار طويل قوي عشان تحقق حاجه واحده عشان تبهر بيها الناس، مش عشان هي تبقى مبسوطه.
2: صح،
1: فده ده موال تاني بقى، ده هنا لازم هنا التروس بتاعت المخ تتغير.
2: والله انا بجد نفسي اغلبيه الناس او اغلبيه الشباب تفكر بهذا المنطق. يعني فعلا في ناس بتشتغل على نفسها مش عشان تحقق حاجه ليها، لا عشان تحقق حاجه
1: للناس اللي حواليها.
2: بالظبط كده،
1: طول الوقت يبقوا شايفينها ازاي وتبقى في صوره معينه، بينما هي لا، انت يعني ممكن تكوني عماله تيجي على نفسك في حاجات عشان تبقي لابسه الفستان. طب ليه يا بنتي تلبسي حاجه حلوه ولايقه عليكي؟ مش مهم يبقى الناس المهم انت مستريحه وشنطتك لسه فيها ان شاء الله 2 جنيه يستروكي، لكن ليه نعمل الحاجات كلها وانا في الاخر مش مبسوطه؟
2: بالظبط، للاسف دي ثقافه الانبهار اللي خدعت كتير قوي من
1: للاسف. ميرسي على تليفونك يا داليا، ونورتيني واسمع صوتك مره تانية، بشكرك جدا جدا جدا. فاصل مشاهدينا، لسه حلقتنا مكملة ولسه الكلام عن الموضوع بتاع الانبهار ده مكمل، لانه انا كنت متخيلة ان انتوا على البحر، لا ده انتوا ما طلعتوش على البحر، ده انتوا قاعدين ومعانا وفي المسجز وعلى التليفونات، فلسه الحلقة مكملة، خليكم معانا.

0: وجود عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم؟ الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني؟ وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: هقرا لكم شويه مسجز من اللي جاي لنا على الواتساب. في رقم اخره 1171. مساء الفل يا مريم. لا احنا لونج ويكند بس احنا مش على البحر, احنا معاكم. وبيحاولوا لسه هو يفوق يعني, بيشربوا قهوة. أكتر حاجة بتبهر صاحب المسج أو صاحبة المسج إن هي لما بتلاقي حد إيجابي وقعدته مبهجة رغم إن عنده ظروف صعبة في حياته. دي رسالة حلوة جدا. مش ساعات يا جماعة أنتوا بتبصوا لنفسكوا كده بتبقى في يعني مشاكل الدنيا فوق كتافكوا, وبعد كده تقابلوا حد يبقى عنده مشاكل فتلاقي نفسك عمال تقوله كلام إيجابي وإن المشكلة مش كبيرة وحتشوف وحيحصل وكذا وكذا وكذا, وما ترجع تاني تقف أو تقعد مثلا في العربية بقى وإنت مروح أو كده تحس إنه هو وأنا جبت الكلام ده منين, هو إزاي يعني أنا عارف أدي السبورت ده كله لحد وأنا عندي البلاوي دي كلها. بس في اللحظة دي تحديدا, وانا صدقوني انا لسه عيني واقع على المسج دلوقتي حالا, في اللحظة دي انت لازم تنبهر بحجم ربنا جوه قلبك قد ايه, وان هو بيعزيك من خلال الاخر. هو بعت لك الاخر ده عشان ما تفتكرش ان الدنيا ضلمة وكحل, لان لما تلاقي نفسك بتفاجئ نفسك بان انت بتقول حاجة زي كده اعرف ان ده ايمانك الحقيقي من جوه, برغم لو الصورة قاتمة او المشاكل حواليك كتير. وانت جبت الكلام ده منين؟ ما انت ممكن مش بنشوف الناس اللي بتزود اللي هو انا تعبان انا قرفان انا زعلان انا متنكد انا عندي مشكلة ده انا عندي بلاوي, مش بيفضلوا يعلوا على بعض كده. بس لما تلاقي نفسك بالعكس بتعرف تديله كلام ايجابي يقوي, لا ده هنا ده حقيقي عمق ايمانك من جوه ان انت عندك رجاء حتى لو الصورة من بره مش لطيفة, بس جوه قلبك النبض شغال واللمبة بتاعته منورة. في كمان حد بيقولي أنا متابعك هدير من طنطا. أشكرك يا هدير على كل الكلام, مرسي إن أنت بتسمعينا.

مبسوطين ان انت معانا على طول. في رقم اخره 689، يعني ثانك يو سو ماتش. لو انا كل ده انا ابقى طايره في السماء، كتر الف خيركم. في مسج كمان حلو قوي، مساء الفل يا مريم، اللي بيبهرني بجد دلوقتي ان يكون في حد لسه عنده احساس بالاخر، لسه متربي وطباعه بتاعتنا الحلوه بتاعت زمان سواء وسوي نفسيا، وطبعا انه يكون طموح وناجح في شغله ولسه عنده اخلاق في كل تصرفاته. انا مبسوطه بالمسجز اللي انتوا بتبعتوها، لانه زي ما انا قلت قبل كده، الواحد لما الحياه يعني الى حد ما بنكون شفنا بقى حاجات كتير قوي، بتلاقي انه اللي بيبهرك وبيبسط قلبك الحاجات البسيطه جدا اللي مش مدفوع فيها ولا مليم، الناس البسيطه اللي في الشارع اللي هي تبقى يعيني هي نفسها مش لاقيه يعني قوت اللقمه، وتلاقيها بتقسم الاكل بتاعها مع كلب وتقعد وتاكله وتقسم اللقمه معاه. انا ده دموعي بتنزل. فكره ان احنا الاقي شاب كده محترم، ولا العسكري اللي بيبقى واقف يعيني في البرد ولا في الحر، ولقى حد كبير هو اللي بيعديه، يقوم عدي بيه الطريق علشان العربيات تقف، علشان الراجل او الست الكبيره دول مش هيعرفوا يعدوا لوحدهم. زي ما قلت لحضراتكم، فكرة ان يبقى فيه ذوق، تفضلي حضرتك، لا ان انا اقوم لحد كبير عشان حد يقعد. تخيلوا ان الحاجات دي بقت بتبهر، تخيلوا ان السلوكيات دي بقت بتبهر. يعني ده معناه ان احنا محتاجين قوي ان احنا نكتر من الحاجات الحلوة اللي جوانا، محتاجين قوي ان احنا نسيب الحاجات الفيك اللي بره او الحاجات البعيدة عننا قوي. لازم تبقى مدرك المربع اللي انت فيه. يعني خليني هشرح الفكرة أكتر. كل واحد فينا في مربع هو بيبني لنفسه، في مربع هو واخد حاجات من أهله من بيته، سواء في العلم سواء في المال سواء في الدراسة سواء في حاجات كتير، والمربع ده بيكمل بإنجازاتك أنت لنفسك، أنت اللي هتزود الحاجات دي، أنت اللي لازم تشتغل عليها عشان المربع بتاعك ده يبقى مليان وتقيل، فعينك ما تنبهرش بكل حاجة وأي حاجة، وبالعكس يكون عندك الميزان ده، ميزان إنه الحاجة دي حلوة قوي بس مش بتاعتي، الحاجة دي تجنن بس لايقة عليهم، الحاجة دي هم تعبوا فيها أنا ما تعبتش كده. فتبقى أنت مش بني آدم هش، مش بني آدم سطحي، مش بني آدم المظاهر هي اللي بتحركك. ننبهر، بس ننبهر بالجمال بالأخلاق، مش لازم الفلوس على طول، مش لازم الحاجات المادية على طول، ننبهر بالأخلاق، بالمحبة، بالجدعنة، بالنظافة، نظافة القلب ونظافة الشكل ونظافة الناس في التعاملات. الانبهار يجي من الحاجة اللي تبنيك الحاجة. انبهر بنموذج محترم زي دكتور مجدي يعقوب ده، يعني اتمنى ان كل الدكاترة تبقى زيه، يعني نبقى في حتة تانية خالص، مش الدكاترة بس، البني ادمين. فكرة ان انت تبقى عايش وانت مش مدرك انت مين على الارض، ده واحد يعني ننبهر لما ننجح. يعني هو النجاح مثلا بتاعنا دلوقتي مع المنتخب، وربنا يا رب يا رب، استراليا دي انا خايفة منها، الاحجام رهيبة، واحنا يعني البنية بتاعتنا الجسمانية البنية الافريقية ليها شكل. فماتشنا بكرة 9 ان شاء الله، ربنا يا رب يكمله لنا على خير ونصعد لدور 16. هنا بقى لو حصل ده انبهار، الانبهار بقى لا، احنا كده بنعمل معجزات جديدة وبنصنع تاريخ جديد، وربنا يا رب يقوي كل الفريق المدير الفني بالطاقم الطبي بكل حاجة، ونبقى قد المواجهة اللي جاية. وعايز أقول كلمة بس بسيطة لحاجات كتير قوي أنا بسمعها وبشوفها فيما يخص المنتخب، لأنه بقت الحكاية بتميل للصعوبة جدا. اللي لينا عند الناس دي اللي جوه الملعب بس، اللي لينا واحنا بنقيم الناس دي اللي جوه الملعب بس. احنا من منا بلا خطيئة، ولا مين فينا احسن من التاني، ولا مين فينا معرفش ايه، لانه انا مش حابة خالص في ناس بتجرح وناس بتهدم وناس بتدخل حاجات اللي ليا
من فلان او فلان او فلان اداؤه في الملعب، الجانب الشخصي والجانب العائلي والجانب انا مالي انا مالي، انا هسقف له لما هيلعب حلو وهقول له انا زعلانه منك انك لعبت وحش، بس بس بس بس خلاص، هنا نقف، هنا نقف، هنا. اتمنى، انا بشكركم جدا جدا وميرسي على الحلقه الجميله اللي كانت بيكم ومعاكم وعلى تليفوناتكم، وان شاء الله ان شاء الله نكون فرحانين، وان شاء الله ان شاء الله اقابلكم الاسبوع اللي جاي واحنا في مرحله جديده. ادعوا يعني النهارده كده نقعد ندعي كتير قوي لغايه بكره الساعه 9. اشوفكم على الف خير. باي باي.

هيعمل قاضي وبخياله يسرع اوعى تدخل معاه الحرب عمرك شفت واحد بيعض كلب هشو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة صدق نفسك تعيش كده امشي في طريقك لو كل الناس مش عكسك ما تحاولش تبقى

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا ناجو إبراهيم.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الفنانة سحر رامي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: وحشتيني يا حبيبتي.
1: يوم الخميس
2: من أمتى؟
1: من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: أنت عبيطة، أغيظك إيه؟ أنت بنتي، أنا لا أقدر أغيظك ولا أزعل منك ولا أغضب منك ولا أي حاجة، لكن دي حياتي أنا وأنا عايشة بطريقة اللي أنا عايزاها.
1: الفنانة سحر رامي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: عايزاني أعمل إيه؟
1: يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
0: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: تابعونا على x.com/nuhumafm.
1: Exclusive نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة. أغنية جديدة على نجوم اف

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وسائل إعلام سورية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق.
2: وزير البترول يؤكد أن التوسع الخارجي لشركات القطاع يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
1: رئيس هيئة الاستثمار يشدد على أن تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز كفاءة السياسات الاستثمارية وثقة المستثمرين.
2: رئيسة مصلحة الضرائب تؤكد بناء قاعدة بيانات ضخمة وإعداد استراتيجية متكاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يبحث مع سفيري أيرلندا وأرمينيا سبل تعزيز التعاون.
2: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير بريطانيا.
1: وزيرة البيئة توجه برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية.
2: وزير المالية يعلن إصدار ميدالية تذكارية فضية لمنتخب مصر بمناسبة تأهله للدور الثاني في كأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: جماعتكم معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجومة في أم 100.6 ونجومة في أم تي في. يا مساء الجمال واللذاذة على كل اللي بيسمعونا وكمان اللي بيتفرجوا علينا على التي في. دايما بنكون معاكوا أربع وخميس وسبت من 5 لـ7 معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. وبنبسط قوي لما تكلمونا وتبعتولنا على واتساب 015-595-2106 ونتكلم بقى عن كل حاجة. وطبعا طبعا طبعا الماتشات وماتش بكرة يا جماعة في الدور 32. لقد تأهلنا. ايه يا منير مبسوط؟ إيه مبسوط كم في المية؟
2: يا 99%
1: 100.
2: حد يشوفك ما بقاش. ازيك عم اسال فل عليك يا دينا واسال فل على كل مستمعينا على نجومه فام ومشاهدينا على نجومه فام تي في. نرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجومه فام ونجومه فام تي في. اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره. صح. ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا. والان القاهره تكتسي بالوان الاعلام المصريه في كل شبر. بالزبط. في بلادي كل الاعلام بترفرف استعدادا للقاء المنتظر بكره باذن الله في الميعاد الغير طبيعي الساعة 9 بالليل.
1: 9 بالليل ده. أيوة. ميعاد غريب جدا يعني. ايه اصلا ايه ده ميعاد عادي
2: مش طبيعي بعد ما قلبته اليوم يعني كده. بعد ما قلبته اليوم كده والواحد بقى بيصحى كده وينام كده فجأة يجي الماتش الساعة 9
1: ده.
2: وانا اللي استأمنتكم على كاس العالم.
1: انا حسيت ان احنا بقى يلا على الفجر بقى ولقينا فجأة 9 بالليل. يعني ايه الكلام ده؟
2: اه بس ان شاء الله ان شاء الله يبقى معاد وشه حلو درجة الحرارة هناك وقت الماتش تبقى حلوة. وكل الدعم كل الدعم لمنتخبنا الوطني. عايز الفت انتباهكم لشيء صغير عشان ايه ما نتسرعش في الحكم على المنتخب ايا كانت النتيجة. ما انا بقول من دلوقتي
1: ايا
2: كانت النتيجة عاملة ازاي. افتكروا من قريب كده من قريب مش بعيد خالص خالص كنا معظم طموحاتنا يعني قبل ما كابتن حسام حسن يقود منتخبنا الوطني دايما طموحاتنا في بطولات اللي هي زي كاس العالم. الفرحة الكبيرة طبعا بتبقى فرحة التأهل رغم ان احنا نستاهل اكتر من كده بكتير. ما نفرحش عشان تأهلنا المفروض نفرح علشان ننافس في البطولة. ولكن دايما افتكروا من قريب جدا جدا كنا كل ما بنروح كاس عالم بندعي اللي هو يا رب ما نتزيلش المجموعة يا رب ما نبقى حصلت المجموعة يا رب يبقى شكلنا مش وحش يا رب تعدي على خير. انما كابتن حسام حسن والاتحاد المصري لكرة القدم حطونا دوافعنا حطوا الدوافع بتاعتنا في منطقة مختلفة تماما بسبب اللي بيقدموه. وخلوا بالكوا عايز الفت انتباهكم كل شيء تاني برضو من المرات القليلة يمكن النادرة ان انت تلاقي لعيبة المنتخب والجهاز الفني للمنتخب وجماهير الكرة المصرية والصحافة المصرية كلهم على قلب رجل واحد. وده ما بيحصلش دايما بيبقى فيه ضلع من دول عنده كده ايشو على جنب في حاجة مضايقاه. انما تلاقي كل الناس على قلب رجل واحد وكلهم ورا المنتخب وبيدعموه تعرف ان في حاجة جديدة في المنتخب فعايزين نحافظ عليها. نحافظ عليها ازاي بقى؟ ان احنا باذن الله ان شاء الله نتمنى النتيجه ايجابيه بس ايا كانت النتيجه احنا كل الدعم لمنتخب مصر الفتره اللي جايه عشان كابتن حسام حسن برضو بيبني جيل مش جيل يلعب بطوله وخلاص وانتهى. لا جيل يكمل ويلعب بطوله وينافس ويخش كاس عالم بعدها بطوله افريقيا وينافس ويتوج بعدها يصعد كاس عالم اللي بعده وده يبقى العادي بتاعنا بقى ان شاء الله.
1: خد بالك بس هي المشكله ان احنا كشعب بيكون لما نلاقي انه الحاجه بقت احلى وحلوه بنحس انه لا احنا عايزين الاجمد بقى عايزين الاكتر.
2: ما كنا زودنا.
1: طب ما يلا
2: نخليهم اتنين بقى.
1: هنلعب مين بعد انجلترا؟
2: كلمني بس في اللي بعد
1: مين بس عشان بس
2: نيوزيلندا والكلام
1: نفهم بس يعني عشان نعرف كده لان احنا خلاص بقى بقينا في حته كده احنا عارفين انه
2: كلمني في النكست من فضلك.
1: ما تكلمنيش عادي يعني نكلم حد يكلم حد يكلمني
2: ارجوك ما تكلمنيش دايركت.
1: فبيبقى الموضوع ان احنا متوقعين وتوسقف توقعاتنا بيعلى لانه زي ما انت بتقول طبعا العميد حسام حسن على توقعاته.
2: اللعيبه بصراحه هي الاول.
1: ربنا يحفظهم جداً. وطبعا يحفظ بلدنا والمنتخب كله ومتحمسين لماتش بكره 9 بالليل. طبعا قلنا هتتفرجوا مع مين وفين والكلام ده كله. هل هتكونوا بتتفرجوا في الساحل في الجونه في مصر عادي في القاهره؟ ايه القصه يعني؟ طمنونا كده عليكم وانتم بتسمعونا دلوقتي منين وفين والطرق عامله ايه وايه الاخبار؟ طريق سفر طريق رجوع من الشغل رايح الشغل يعني لو انت رايح الشغل انت مش لوحدك راجع من الشغل برده مش لوحدك مسافر يا رب ما تكونش لوحدك يعني كل المواضيع
2: استنانا يعني ما تستنانا يا اخي نسافر مع بعض
1: خدنا معاك
2: هو في ايه يعني
1: خدني معاك في الشرطه
2: والله عندنا حاجات وميوهات وشرطات ونشرفك.
1: هيموت ويقول بس
2: مش هقول مخرجنا الجميل بقى ان شاء الله يحاول. طيب المهم يعني يا جماعه لا هقول بس هاتوا فلاجز، هاتوا اعلام للاطفال وللكبار، هاتوا اعلام مصر.
1: افرحوا يا جماعه،
2: الشوارع مليانه اعلام مصر، فعيشوا كل الاجيال اللي طالعه ان هم للحظات دي بتفرق جامد جامد، فكرة الانتماء وحب البلد، وفعلا البلد تستاهل يعني كل الدعم. فهاتوا اعلام مصر وعودوا الولاد على تشجيع بلدهم بالزبط. دايما في الايفنتات دي وغير الايفنتات دي
1: الانتماء يعني بتحسوا اتليست حتى ولو لمدة ساعتين بتحسوا بالانتماء وبتتبسطوا
2: والفخر جدا
1: بالزبط.
2: والله
1: فخر بجد في كل حاجة، حتى لو بعد الشر حصل اي حاجة فخورين ومبسوطين وكل حاجة الحمد لله. 015-595-1-06 نروح نسمع اول اغنية ونرجع لكم على طول معاك في السكة مع محمد منير ودينا بك.

رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 7494 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تابعوا

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا اهلا
2: يا 300 ألف اهلا وسهلا
1: يا مراحب.
2: يلا نشغل
1: جماعة احنا البرنامج من ساعة ما بدأنا واحنا معاك في السكة, والنهاردة الشوارع فاضية شويتين علشان النهاردة اجازة رسمي, فخليكم معانا في البرنامج بقى.
2: يعني
1: محتاجينكم معانا في البرنامج زي ما احنا معاكم في السكة, فمحتاجينكم معانا في البرنامج النهاردة رغم وجود الاجازات, الا ان البعض او كل الناس عندها مشاوير يعني وسفريات ولونج ويكند وسواحل وسيد عبد الرحمن وحنيش وموضوع كبير قوي. فالمهم يعني ان احنا عايزين نطمن عليكم ونعرف الاجواء في الطريق عاملة ازاي, لو في اجواء مرورية غير طبيعية يا ريت برضو بهنا عشان نقول للناس اللي لسه ما نزلتش, ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم, راح مشوار راجع من مشوار, تعمل امر كده امر كده في البيت
2: لنا.
1: في الشغل
2: قول لنا
1: الساحل سلم علينا يعني كده سلم علينا
2: في البول,
1: قول لنا الجو ايه, البحر حلو الموج عالي والبحر مفتوح عادي ولا مقفول وفي ريد فلاج,
2: الشمس عامله ايه,
1: الدنيا ايه, الفريسكه ايه,
2: التان ايه اخباره,
1: جندوفلي ايه,
2: الاكل ايه, انتوا ايه هتتغدوا ايه النهارده. ده بدايه السؤال, وطبعا فقرتنا اقتربت جدا جدا جدا, وعايزين نطمن عليكم وتبعتوا لنا واتساب 0155925106 وتقولوا لنا ايه الاخبار, ونقول لكم برضو الطقس عامل ايه. هقول لكم بقى, الهيئه العامه للارصاد الجويه قالت انه بكره الجمعه هيكون الطقس مائل للحراره, رطب في الصباح الباكر وشديد الحراره رطب نهار على اغلب الانحاء, وحار رطب على السواحل الشماليه يلي في السواحل, ومائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء. وكمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4-8 الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى في مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد, وهيكون في ارتفاع نسبة الرطوبة بيدي الإحساس بحرارة الطقس اللي هو المتوقع بيتراوح من درجة لـ3.
1: ماشي, بالنسبة لدرجات الحرارة بكرة بإذن الله, القاهرة العظمى 37 والصغرى 24, اسكندرية 29-27, بورسعيد 29-26, اسماعيلية 36-23, شرم الشيخ 38-28, أسيوط 37-25, وأخيرا سوهاج 39-27. فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش, ده بالنسبة للطقس عندنا. إنما الطقس هناك,
2: هناك بقى, هناك فين؟ كأس العالم.
1: أيوة,
2: في موجة حر برضو هتضرب كأس العالم 2026, والفيفا بتدرس اجراءات استثنائيه علشان زي ما نقول لكم الطقس هنا نقول لكم الطقس هناك, يعني هنخبي عليكم يعني ولا ايه؟ اكيد لا,
1: احنا اهل يعني في الاخر,
2: احنا اكيد هنقول لكم كل حاجه
1: ولا
2: يعني.
1: حاجه ما نرضلوش ان هو يحصل
2: ازاي. طيب يعني
1: ماشي, بتواجه اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم تحدي كبير بعد توقعات بارتفاع غير مسبوق في درجات الحراره وفي مناطق واسعه من الولايات المتحده الامريكيه تحديدا. بتواجه اللجنه المنظمه تحدي كبير زي ما قلنا لكم بعد توقعات بارتفاع غير مسبوق في درجات الحراره بمناطق مختلفه, وده اللي بيثير مخاوف بشان تأثير الظروف الجوية على المباريات المتبقية في الأدوار الإقصائية.
2: وكمان وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية, فموجة حر شديد هتكون في معظم أنحاء أمريكا زي ما كان منير لسه بيقول في الأيام المقبلة كلها, وبالتزامن مع استكمال منافسات الدور 32 زي ما احنا عارفين. الأمر بيكون بقى فيه يعني بيحط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ولجان المنظمة في اختبار جديد لضمان سلامة اللاعبين والجماهير طبعا, لأنه في الحر بيكون الموضوع يعني مخيف شوية عشان بتزيد بقى المخاوف عن انعكاسات درجات الحرارة وتبقى مرتفعة شوية أداء البدني للاعبين, وجانب برضو احتمالية تعرض المشجعين في المدرجات المكشوفة للإجهاد الحراري وضربات الشمس.
1: مع تبقي 6 مباريات فقط في دور الـ32 بتدرس اللجنة المنظمة تطبيق إجراءات إضافية للتعامل مع الظروف المناخية دي, أبرزها التوسع في استخدام فترات التوقف لشرب المياه وتبريد اللاعبين اللي هي الكولينج بريكس أو الهايدريشن بريكس, زي ما متابعين من بداية البطولة بيبقى فيه بريك في نص كل شوط علشان اللعيبة تقدر تاخد السوائل البدله اللي بتفقدها من المجهود البدني ودرجه الحراره اللي بيعملوها, فبيفكروا ان هم يزودوا الهايدريشن بريكس والكولينج بريكس خلال المباريات اللي بتقوم في اوقات النهار. وبتهدف كمان التدابير دي للحد من مخاطر الاجهاد الحراري والحفاظ على سلامه جميع المشاركين في البطوله في وقت بتترقب فيه جماهير قرارات فيفا بشان اي تعديلات محتمله على بروتوكولات اداره المباريات لو استمرت موجه الحر خلال الايام اللي جايه. وزي ما انتم تابعتوا برده في كاس العالم للانديه اللي فاتت كان في برده اجراءات بتتبعها الولايات المتحدة الأمريكية للتأمين الناس اللي موجودة في الاستادات، ولكن من مخاطر الأعاصير والرياح والكلام ده، مش درجات الحرارة المرتفعة. فدرجات الحرارة المرتفعة ده شأن آخر، ما ظنش ان هو ممكن نشوف بيحصل زي كأس العالم للأندية، فكرة ان الماتش يقف والمدرجات تفضى واللعيبة تخش وبعد كده يرجعوا يكملوا. فان شاء الله تتم على خير بإذن الله، المهم المنتخب يكسب ان شاء الله.
2: يا رب ان شاء الله، عشان يعني احنا مبسوطين قوي ان احنا صعدنا لدور 32، وان شاء الله تكمل ونصعد للدور 16.
1: تي تري تي تي تري تي تي تري تي تي
2: مصر
1: يا جماعه، اشتروا الاعلام يا جماعه، الشوارع كلها اعلام مصر.
2: زمامير بقى وحاجه
1: ممنوعه، دخلونا في الاجواء
2: ممنوعه، مش كده الزمامير والكلام ده
1: في امريكا؟ مالناش دعوه، احنا هنزمر هنا،
2: احنا هنزمر هنا،
1: عايز يزمر هنا يزمر يا باشا، يا باشا زمر
2: في القهوه
1: من بلكونتك وزمر
2: في اي مطعم، يعني شوف انت عايز تزمر فين وزمر براحتك عادي، اصلا يعني ايه، يعني احنا بنفرح كم مره؟
1: ايه الانسان يعيش مره واحده
2: بالظبط. 0-15-5952-106 ابعتوا لنا طمنونا عليكم، بتعملوا ايه، تتفرجوا على الماتش بكره مع مين، بتاكلوا ايه، رايحين فين، جايين منين، مسافرين فين، ايه الاخبار، عندك حاجه ولا
1: لا؟ عندي حاجات، انا مش عايز اتكلم.
2: لا
1: ده انا عندي حاجات.
2: لا ما هو لا
1: أقول. والله اقول،
2: والله لا تقول،
1: والله اقول.
2: طب يلا
1: ماشي،
2: هتهددني.
1: مجدي من هولندا، المصريين هيتجمعوا في هولندا ويتفرجوا مع بعض في كافيه مصري
2: تحفه.
1: ايوه خدونا معاك،
2: يلا.
1: للأسف مش لاقيين أعلام هنا، لو فوزنا الفرحة مش هتبقى كاملة علشان بره البلد، بس هنكسب 2-1 بإذن الله. لا طبعا اعتبر الفرحة كاملة طالما مصريين متجمعين مع بعض بإذن الله، إن شاء الله ربنا هيسعدكم بإذن الله ويبقى وشكم حلو على المنتخب، بس هنبعت لكم أعلام
2: ويرسموا يعني، فاهم
1: قصدي؟ نبعت لكم اعلام، ابعتوا لنا بقى حاجات،
2: ابعتوا
1: لنا حاجات ما كناهاش من هولندا
2: عادي كده. يعني الموضوع هات وخد،
1: بس هات وتحبوا يعني، فاهم؟
2: بالظبط، يعني نبعت لنا حاجه من هولندا، هنبعت لك حاجه من مصر
1: عادي، ونفتح بقى
2: يا جماعه احنا مش فاهمه بصراحه، انا مش فاهمه، هنفضل كل مره نطلب.
1: بسمعكم من دبي، وهنشوف الماتش ان شاء الله في تجمع الجاليه المصريه، ان شاء الله تكون فرحتنا في اي مكان كبيره باذن الله. يا رب يفرحكم دايما جماعه المصريين في بره مصر في التجمعات والمسيرات اللي بيعملوها،
2: مصر برضو بجد بتبقى تحفه، فرحة والانتماء والفخر وكل حاجة لما يكون في ماتشات الكرة بتبقى خطيرة بصراحة، بتبقى حلوة قوي قوي، وبنحس كده ان احنا كلنا مبسوطين نفس الفرحة وحاسين نفس الاحساس بالظبط. فيا رب يديمها نعمة ان شاء الله
1: ونكسب
2: الله.
1: بقى
2: يا رب.
1: ببعت بقالي كم حلقة ومش بتقروا رسالتي، انتوا زعلانين مني ولا حاجة؟ وربنا ما نقدر، والله ما نقدر،
2: ده ما ينفعش.
1: مساء الطاقه والايجابيه على كابتن منير وموسوعه الكره العالميه. ايوه النهارده بقى بتاكد وجاي تحسم الجدل،
2: خلاص
1: ماشي، وكل الدعم لمنتخبنا وربنا يستر في مباراه بكره. ده امينه رفعت، مساء الفل عليك امينه وشكرا جزيلا. طلعينا طب بريك بدل ما اقول بقى، والله اقول
2: والله ما تقول.
1: يلا يلا طيب،
2: ارجوك ما تقولش
1: راجعين
2: حاجة.
1: تاني والله يا جماعه،
2: راجعين لكم يا جماعه، وهنبطل مساومات ان شاء الله.

طيب اداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم وانا كنت بساوم ام اديني فلوس من جب هدية عيد الام وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجومة في ام ونجومة في ام تي في 100.6 ومكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت واخبارنا لسه كتير ولسه هنتكلم كتير معاكم ونطمن برضو انتوا فين وبتعملوا ايه. تبعتوا لنا واتساب 015-595-2106 ونعرف ايه اخباركم بتعملوا ايه بتاكلوا ايه رايحين فين مسافرين فين. ايه مش هفضل اسال كتير بقى يا جماعه انتوا فاهمين الدنيا كلها بقى مش كل حلقه تفضلوا تقولوا انتوا على طول تقولوا لنا كده وتسالوا اه معلش بقى نطمن عليكم نعمل ايه ما نطمنش لازم نطمن ما احنا بقينا اهل يعني عشان
2: أسرة
1: نعرف
2: أسرة بس بعضينا.
1: اسره مع بعضينا ماشي. عايز اتكلم على شيء مهم جدا جدا جدا
2: نهون.
1: طبعا نهون في فئات عمريه بتكون نفسها تجرب اشياء ما ينفعش نجربها زي المخدرات الادمان الحاجات دي كلها. فدلوقتي بقى في مبادره كويسه جدا من صندوق مكافحه الادمان باستخدام تقنيه الفي ار وهي شوفها قبل ما تجرب عيشها. دلوقتي ده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أطلق مبادرة جديدة بعنوان شوفها قبل ما تجرب تعيشها وهي تستخدم تقنية الواقع الافتراضي VR وعلشان ترفع وعي الشباب وطلاب الجامعات بخطورة التعاطي وإدمان المخدرات. والمبادرة دي بتوفر تجربة تفاعلية بتخلي المستخدم يعيش رحلة الإدمان كاملة بشكل افتراضي من أول بقى الفضول لتجربة المخدرات ومرورا كمان بتأثيرها على الجسم والعقل ولحد الخسائر اللي ممكن تسببها زي فقدان الأسرة والشغل والصحة من غير طبعا ما يتعرض لأي ضرر حقيقي. وكمان بيتحاكى المواقف ضغط الصحاب وانه بيكون في peer pressure او اللي هو الصحاب بيضغطوا عليك انك لازم تجرب الموضوع ده وبتدرب كمان الشباب ازاي يقولوا لأ للمخدرات وبهدف تنمية مهاراتهم في إنقاذ القرار ومواجهة الضغوط. والمفروض أنه تنفيذ المبادرة دي في المرحلة الأولى داخل أندية الوقاية بمراكز الشباب وبالتعاون مع وزارة الشباب وكمان في بيوت التطوع التابعة لصندوق داخل عدد من الجامعات المصرية إلى جانب طبعا تنظيم أنشطة تفاعلية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المخدرات والتوعية بأضرارها على الصحة والحياة. ودي بصراحة خطوة حلوة جدا ومبادرة كويسة قوي لأنه بيكون فيه فضول جامد للناس عايزين يجربوا ويشوفوا يعني يعملوا وفئات عمريه مختلفه بيكونوا عايزين يعرفوا ايه اللي طيب ايه الضرر طب ايه اللي هيحصل طب ايه الموضوع طب ما اجرب وهشوف ما انت بلاش عشان ده بيكون طبعا خطر كبير. وهو دلوقتي الفي ار زي ما انتم عارفين طبعا التجربه الافتراضيه واقع افتراضي بيكون انت دخلت الموقف نفسه من اول الفضول ان انت عايز تجرب لغايه ما تخسر كل حاجه من فلوس لصحه لاهل لصحاب وكمان
2: شغل بقى العلاقات
1: صعب
2: كل
1: قوي. الضغط بيكون وحش قوي لانه بيكون في كتير وانت في فئات عمريه مختلفه من شغل بقى المدرسه الجامعه الحاجات بتكون مختلفه قوي انه لا يعني يستحسن بلاش. فجربها نفس ما المبادره بتقول بالظبط عيشها وقبل ما تجرب شوفها قصدي قبل ما تجرب عيشها.

0: زي ما قالت دينا يعني الموضوع فعلا الفكرة مختلفة، فكرة الدخول للشباب من منطقة قد تستحوذ على يعني فكرة ان انت تلفت انتباه الشباب بطريقة تلفت انتباههم، يعني مش بس مجرد ان انت بتكافح او بتعمل مبادرة ما لمواجهة خطر تعاطي المخدرات، ولكن بطرق ما توصلش للفئة المستهدفة، لا دي طرق بتوصل للفئة المستهدفة. استخدام الفي ار اكيد هيبقى ليه علاقة بالفئة المستهدفة والسن الصغير اللي بيبقى عنده الفضول كبير جدا يعرف التريب بتاعت المخدرات دي عاملة ازاي، طب وانا لو عشتها ايه اللي هيحصل لي، طب ما انا ممكن عايشها وما يحصليش حاجة وحشة مش زي اللي حواليا، انا ممكن ابقى عارف وسيطر على نفسي مثلا. ودي الافكار اللي تيجي لاي حد بيندمج في السكة بتاعت المخدرات دي، فطبعا مبادرة كويسة جدا، واي حد عايز يشوف ايه اللي بيحصل في التريب بتاعت الموضوع ده يشوف عن طريق الفي ار، ان هو زي مثلا السينمات والحاجات ال 3 دي بتلبس النظارات بتعيش الاكسبيرينس بالظبط، فالفي ار ده هيديك الاوبشن انك تعيش التريب من غير ما تتعاطى اي حاجة وتشوف كل الجوانب اللي فيها، والاكيد الجوانب اللي فيها معظمها مضرة او لو ما كانتش 100% كلها مضرة يعني. فنتمناها باذن الله مبادرة فعالة وتوصل لكل الفئات المستهدفة او المستهدف الوصول ليها باذن الله خلال الفترة اللي جاية. طيب من المبادرات برضو جيدة جدا جدا، يعني علشان في سن كبير بتاع الجامعة ده بيبقى الفضول شوية ناحية التعاطي وتجربة حاجات جديدة، في اطفال بقى بيبقى الفضول موجود على فكرة ان احنا بنستخدم سكرينز على طول، ولو معناش احنا سكرينز بناخد السكرينز من اولياء الامور، بناخد موبايلات نفر فيها علشان نسكت في موقف ما كنوع من انواع ان احنا نهديهم فنديهم الموبايل عشان يسكتوا او عايزينهم يقعدوا ويسمعوا الكلام مثلا، خد يا حبيبي الموبايل الساعتين دول عبال ما نخلص.
1: فلا
0: ليه؟ علشان اللي بيتعرض له الطفل من محتوى غير قابل للسيطرة، ما حدش مسيطر عليه، يعني هو لو بيفر على اي بلاتفورم، اي بلاتفورم دلوقتي موجود عليه كونتنت ما ينفعش للاطفال، اي بلاتفورم
1: هو ما يعرفش اصلا كمان ايه الصح وايه الغلط بالزبط. يعني هو هيشوف مثلا
0: هو هيفتكرها كلتشر عادي او لايف ستايل،
1: هيقول ده عادي طيب تمام ما فيش مشكله، لو مثلا الفاظ معينه تلاقي مثلا ابنك او بنتك فجاه بيقولوها ما هو ما ينفعش.
0: لا انا بكلمك برضو على فكره اي بلاتفورم ده، انا اقصد اي بلاتفورم، اي بلاتفورم بجد، حتى السيف اللي احنا بنتعامل فيه ومنزل ستوريز وموجودين عليهم 24/7 كل البلاتفورمز دي لو جربنا نفر شويه كده في الريلز
1: كده في حاجات
0: الدنيا ما تنفعش كمحتوى يتعرض له اطفال. ففي خطوه بتستهدف تعزيز حمايه الاطفال من مخاطر العالم الرقمي، اطلقت وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر رسميا خدمتين، هم خدمتين مش خدمه واحده، اطمن واطمن على الاخر
1: الاثنين
0: المعروفين اعلاميا باسم شريحه الطفل، وده لتوفير بيئه انترنت اكثر امانا للاطفال عبر الهواتف المحموله. الخدمتين دول بيهدفوا لحجب المحتوى الضار وغير الملائم مع اتاحه ادوات اضافيه للتحكم في تجربه التصفح، من بينها حظر التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي في احدى الخدمتين دون الحاجه الى اعدادات تقنيه معقده من جانب اولياء الامور.
1: وكمان وضح النائب احمد بدوي هو رئيس لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري ان توقيع البروتوكول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات خدمات الاتصالات برضو لاطلاق الخدمتين دول بيجي تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه بضروره اتخاذ خطوات عمليه لحمايه الاطفال من مخاطر المتزايده على شبكه الانترنت، لانه الانترنت بصراحه دلوقتي بقى خطر قوي للاطفال، وكمان بقى في توسع كبير قوي في استخدام السمارت فون والخدمات الرقميه مختلف الفئات العمريه. اما بقى عن اليات التنفيذ، فقال انه هيتم ارسال كود تعريفي للاباء او الامهات وهم هيتولوا تفعيل المنظومه على الهواتف بتاعه اطفالهم، وده بيمنح الاسره سلطه وتحكم كامله في تحديد المنصات والمواقع اللي يقدر ولادهم يتصفحوا ويستفيدوا منها، علشان فعلا بيكون في خطر كبير قوي زي ما منير قال، بلاتفورمز كتيره ما حدش عارف اصلا ممكن يكون فيها ايه، وهو نفسه الطفل سواء بنت او ولد ممكن يشوفوا حاجات مش مناسبة لسنهم ابدا، يعني هتكون خطر وما تنفعش. فبصراحة دي خطوة مهمة جدا وحلوة قوي، فلو حد بيسمعنا دلوقتي وعنده اطفال في سن هو عايز ياخد باله منهم، فياريت نفعل الحاجات دي، علشان هي فعلا الخدمتين اطمن واطمن على الاخر، فانت بتكون يعني
0: مطمن على الاخر فعلا
1: بالظبط، حاضر في بطنك بطيخه صيفي
0: بجد بالظبط يعني. واحنا في الصيف موسم البطيخ يعني انتوا عارفين. المهم يعني ان المبادره مش بس يعني فكره، في اطفال كتير عندها تابلتس او عندها سمارت فونز او عندها موبايلات بشكل عام حتى لو مش سمارت فون، الأأمن إن إحنا نحط في الأجهزة دي السيم كوردز الجديدة. ليه؟ علشان هي بتبقى تحت الإشراف العائلي، فأي أبليكيشن أو أي خطوة بياخدها الطفل في الشريحة دي بيجي نوتيفيكيشن لأولياء الأمور الأول إن هم يدوا أبروفل أو يدوا موافقة إن الطفل يستخدم الكلام ده، فبيبقى تحت الإشراف الكامل وأكيد أأمن للأطفال. فنتمنى بإذن الله برضو الاستفادة من المبادرة دي بالزبط. بقدر الإمكان إن شاء الله هجيب لك شريحة، هجيب لك شريحة على فكرة.
1: الحمد لله الحمد لله وصلت لسن قانوني اقدر
0: هجيب لك شريحه اطمن على الاخر.
1: تمام انا هطمن.
0: انا مطمن بس عايز ابقى مطمن على الاخر. فهجيب لك الشريحه
1: مفيش مشكله خالص يا جماعه. 0-15-5952-106 طمنونا انتوا، طمنونا ايه الاخبار، يعني عايزين نطمن على الاخر بقى، ما هو مش هينفع كده. ابعتوا لنا بقى يا جماعه واتساب وقولوا لنا ايه الاخبار وايه الدنيا. واقتربت فقرتكم المفضله وهي فقرة الأكل، ولكن لحد دلوقتي ممكن نسألكوا بقى سؤالنا النهاردة بتاع الحلقة، وهو توقعاتكوا إيه لماتش بكرة
0: بإذن الله.
1: توقعاتكوا إيه لماتش بكرة يا جماعة؟ مين هنجيب أجوان؟ مين هتحس إنه هو بيلعب أحسن؟ مين المان أوف ذا ماتش اللي هو الرجل المباراة؟
0: أيوة كابتن دينا. أيوة إيه كابتن دينا؟
1: أنا بقولك بقى
0: طيب مين ممكن فعلا يهدف ماتش بكره؟ شايفين التشكيل عامل ازاي اللي ممكن يبدا بيه كابتن حسام حسن؟ اظن هيبقى في بعض التغييرات في التشكيل اللي خاض بيه المباريات اللي فاتت. توقعاتكم لنتيجه الماتش؟ تمنياتنا طبعا ان منتخب مصر يفوز، بس توقعاتكم ايه للنتيجه؟ هل ممكن نشوف فرق اهداف ولا
1: في حد توقع 3-2
0: فرق واحد بس؟ شفته امبارح يا رب.
1: ان شاء الله
0: يا رب
1: لينا. مش علينا اكيد، مش
0: تاكسي لازق فيه. ماشي بس بقى. خلاص بقى طيب هقول لي
1: توقعات.
0: هل فرق واحد فرق اتنين؟ الفروقات عامله ازاي؟ شفتوا ماتشات امبارح؟ اللي شاف ماتشات امبارح يعني بلجيكا بترجع قدام السنغال، انجلترا بترجع قدام الكونغو، الفرق كلها اللي كانت متاخره قدام الفرق الافريقيه رجعت
1: كريزي.
0: الكومباك بيبقى قوي عامه، الفرق اللي بتبقى متاخره وترجع تتعادل تعرف انها هتكسب على طول. فباذن الله ان شاء الله ما نتحطش في المواقف دي.
1: هو غالبا ده اللي حصل معانا عامه في الشوط الثاني، فاكر في الماتش اللي فات؟
0: بس الحمد لله ربنا عدى على خير الحمد لله، وطلعنا بالتعادل و100 فل و14، وان شاء الله تكمل على خير. اشتروا اعلام مصر، اعلام مصر مغرقه الشوارع في كل حته، علشان برضو الناس اللي واقفه في الحر بتبيع الاعلام دي من الصبح.
1: ايوه الجو حر
0: جدا،
1: ادوا لهم ميه.
0: هاتوا علم،
1: اشتروا علم وادوا لهم ميه.
0: عندي مسجز كتيره بس غالبا هنقراها بعد التراك الجاي
1: للاسف، ولكن لسه عندنا ساعه كامله يعني انتظرونا. هتبعتوا لنا واتساب 0-15-5952-106 هنروح نسمع
0: في فقرتنا في الساعه الثانيه.
1: ايوه
0: طبخنا ايه النهارده ست الكل؟
1: يلا بينا هنشوف. هلحق اروح المطبخ وارجع لكم على طول، لسه هنكمل معاكم في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. محمد منير ودينا بهجت.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: الساحل بيحب الحلو، وبارتيتو كيكس معاكم في أي مناسبة في الساحل زي كل صيف. للطلبات والتواصل زوروا صفحتنا على الإنستجرام بارتيتو كيك باي أسمى، وما تنسوش الساحل بيحب الحلو، والحلو يعني بارتيتو.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
5: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: وسائل إعلام سورية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في دمشق.
2: وزير البترول يؤكد أن التوسع الخارجي لشركة القطاع يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
1: رئيس هيئة الاستثمار يشدد على أن تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز كفاءة السياسات الاستثمارية وثقة المستثمرين.
2: رئيس مصلحة الضرائب تؤكد بناء قاعدة بيانات ضخمة وإعداد استراتيجية متكاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يبحث مع سفيري أيرلندا وأرمينيا سبل تعزيز التعاون.
2: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير بريطانيا.
1: وزيرة البيئة توجه برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية.
2: وزير المالية يعلن إصدار ميدالية تذكارية فضية لمنتخب مصر بمناسبة تأهله للدور الثاني في كأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بداية الساعة الثانية من معاك في السكة على النجومة في ام 100.6 ونجومة في ام تي في. لسه اللي بيتفرجوا علينا على التي في واللي بيسمعونا على الراديو طبعا عارفين الفقرة دي معناها ايه. الساعة الثانية يعني اكل، صح ولا لا؟
2: الو،
1: ايوه،
2: السلام عليكم.
1: معانا
2: ازيك
1: الشيف منير؟
2: ورقه وقلم واكتبوا ورايا ست الكل،
1: يلا بسرعه.
2: عايزين نفكر في تجربه ان احنا يبقى فيه مثلا في الساعه الثانيه يبقى فيه سيخ شاورما معانا هنا في الاستوديو،
1: هنا بيلف كده
2: في جريل بدل الديسك، يبقى فيه جريل.
1: ما غلط، مش هينفع والله. والله سالت يعني، فللاسف اسال بره مش
2: ولا سيخ شاورما ولا جريل.
1: صعب صعب يعني.
2: طب حاجه اللي هي بتاعه التحمير اللي هي نحمر
1: كريب بقى ونشقلب
2: نحمر. يبقى في اللي هي بتاعه التحمير، نشيل حاجه من الزيت كده ونفضي ونحط توابل.
1: لا ما غلط، ده غلط، ده ايه ده مش هينفع.
2: ما هو دي فقره من البرنامج اللي هي فقره طبخنا ايه النهارده ست الكل.
1: ما هو الفكره ان هن برضو بنتكلم انت وانا، فهتبقى ايه بقى طبخين ايه، ممكن نسميها كده الكرييتيف ده. ايه الكرييتيف ده؟
2: ده الطبخ قاسي الكل.
1: طبخين ايه؟
2: ايوه
1: طبخين باني،
2: مش هعرف اقول
1: سكالوب باني.
2: مش هعرف اقول. طيب ملوخيه ورز وكوكو ولا مكرونه وباني؟
1: بتاكل ازاي ملوخيه؟ قول لي الطبق بتاع الملوخيه بيتاكل ازاي، اشرح.
2: معايا رز عادي او بالعيش، باكل التو اوبشنز.
1: اشرح الطبق. ممكن لو بالرز؟
2: رز لا، باخد ملوخيه كتير مش قليل.
1: ماشي.
2: مش من الناس اللي بتحط ملوخيه كتير جدا على الرز دي، مش انا.
1: ما انت قلت لسه باخد ملوخيه كتير مش قليل.
2: لا مش بقولك مش باخد ملوخيه كتير.
1: اوكي،
2: باخد ملوخيه
1: يعني وغير. الرز اكتر.
2: نسبه ماشي. الرز بتبقى يعني مش بيبقى.
1: طب وشرح الكوكو؟
2: لا مش كوكو.
1: مفيش كوكو مع الملوخيه؟
2: لا مش كوكو.
1: ايه ده؟
2: مش تيم كوكو.
1: ما كوكو ممكن تبقى لحمه او فراخ.
2: كوكو لحمه. بس الكوكو تبقى لحمه، دي معلومه اول مره اعرفها.
1: او فراخ
2: ماشي، بس كوكو ما عمرها ما كانت لحمه.
1: كوكو
2: مشيها بقى كوكو. بس انا مش كوكو يعني، باكل الكوكو باشكال تانية خالص غير اللي بتبقى مع الملوخيه.
1: ايه بقى؟
2: بانيه بقى سبايسي.
1: لا ده
2: اللي هي تبقى متخفيه عن انها كوكو.
1: ما بتحبش الكوكو؟
2: مش دايركت، لا علاقتنا مش قد كده.
1: مشكله.
2: مش احسن حاجه جدا.
1: ماشي جداً. انا اشرح لك طبقي
2: ارجوك.
1: انت ما سالتنيش، بس انا هقول لك
2: ارجوكي.
1: ماشي. الطبق بيكون دلوقتي طبق ملوخيه رز وملوخيه، بيكون بروبورشنال مع بعض يعني، ما فيش حاجه ازيد من الثانيه، هما الاثنين مع بعض.
2: ميش.
1: ولكن ما يكونش ماي ماي، فاهم؟
2: ما هو لو قد بعض هيكون ماي.
1: لا يعني اللي هو
2: قبل يعني 60 40 60 40 60 رز 40 ملوخيه.
1: عليه كوكو، عليه سلطه، وقلب قلب.
2: ده عارف
1: قلب.
2: عارف المود ده، بعمل كده في اكلات السمك اللي هو أيوة. بفصص كله خالص على الرز. طحينه
1: مع الطحينه مع
2: وبغسل ايدي واكل بالظبط.
1: ما عشان كده انا بطيئه في الاكل.
2: ايوه
1: انا
2: بعمل كده في الفيش، انا بعمل كده.
1: ايوه مفهوم. بس انا يعني حتى لو جمبري او سي فود او مش عارف ايه، لازم برضو يبقى حاجات كلها رز السمك واخد قلبي عامه. رز السمك والسلطه لو ما فيهاش بصل غلط.
2: هقول لك على حاجه
1: غلط.
2: رز السمك وعليه طحينه. رز السمك وعليه طحينه
1: وسلطه بصل.
2: رز السمك وعليه طحينه مش مهم اللي جنبه ايه، بس بجد رز السمك وعليه طحينه ده بيبقى فيه حته جوايه كده بتكسر يعني.
1: يبقى لازم سلطه بالبصل، ما ينفعش
2: مع الفيش، صح؟
1: ماشي. يعني لو ما فيهاش بصل يبقى فيه عك شويه.
2: في ابتدى يجي لنا بقى حاجات حاجات.
1: يلا بقى اللي طابخ يبعت.
2: بنشوفكم الاوتيل وممكن تشغلوا لنا احمد سعد. حاضر، ده
1: طبعا عيوني
2: بيشغل لنا في الاوتيل فعلا. هاي اوتيل.
1: هلو.
2: هاي اوتيل.
1: عاملين ايه يا جماعه؟
2: انا ملك ورودي وهانيا. انت ملك ورودي وهانيا، انت الثلاثه ازيكم؟
1: ايوه ازيكم.
2: عاملين ايه؟
1: دول صحاب.
2: ايوه.
1: هلو.
2: والاوتيل فين؟ الاوتيل فين؟
1: غردقه.
2: ايه زيرو كام؟
1: خلاص
2: زيرو كام. ماشي ماشي.
1: اوضه كام؟
2: الروم نمبر.
1: واحنا هنيجي
2: نتقابل في اللوبي بعد الحلقه ان شاء الله. طيب انا جوسيانا، انتوا وحشتوني جدا بجد. مواعيدكوا ايه؟ ما ينفعش كده اشوفكوا يوم وعشرة. لا احنا اللي احنا قصرنا معاكي في حاجه.
1: اربعه وخميس وسبت.
2: جوسيانا اللي احنا قصرنا معاكي في حاجه. جوسيانا احنا اربعه وخميس وسبت من خمسه سبعه على الهواء مباشره، فقط وحصريا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، صح ولا ايه؟
1: صح 100%.
2: طيب مين كمان بعت ايه نقول لكم حالا؟
1: اللي لسه عايز يبعت يا جماعه 015-59-21-06. قلتها بالراحه من غير سرعه، بهدوء. اللي يبعت يتفضل يعني، واللي يبعت حاجه تانية برضو اكل
2: فويل،
1: يبعت
2: علب تلاجه
1: يعني شوف.
2: اللي يحاول يعمل سكرين شوت بس عشان ناكد الحجز،
1: بس عشان البص هيتحرك النهارده بص الرحله هيتحرك النهارده. انا حاسه انكم نسيتوا انه بيبقى في رحلات كاذبه
2: ان شاء الله هتطلع كاذبه يوم من الايام.
1: رحلات كاذبه عمرنا ما عملناها.
2: جامد بصوتكم في السكه الويك اند ده والله ده جامد بوجودك. ايه العظمه والروح الايجابيه الجميله بتاعتكم والله ده اهو انت. شكرا منير ودينا. ده ايهاب راضي بنحبكم قوي
1: واحنا كمان
2: والله
1: يا بوب.
2: بنحبكم جدا يا بوب. شكرا جزيلا شكرا على المسج.
1: من تاني
2: مساء الفل يا منير ودينا. ده رشاد بيقول الحمد لله انكم بتتكلموا في الاكل وانا هاكل. طب واحنا
1: طب ايه
2: مش ناسي حاجه ولا
1: هتاكل
2: ايه؟ هتاكل ايه
1: يعني؟ بصوا احنا عمرنا ما هنبص لكم في الاكل اللي هتاكلوه بس تقولوا لنا يعني.
2: بس هنشجع
1: قصدي هنقول لكم برافو حلوه تحفه كله تاني كله زود مثلا بتاع بعد الاكل كل ديزرت يبقى حلو الحلو يبقى كذا يعني فاهم قصدي. هنقول لكم يعني مش هنبخل عليكم بالمعلومه بتدخل علينا بالاكل يعني.
2: ها احنا هنقول لكم عن المعلومات
1: انتوا مش تبعتوا احنا
2: براحتكم براحتكم يعني. بتتكلموا في الاكل وتفائلوا خير ان شاء الله الماتش بكره باذن الله كل خير لمنتخبنا الوطني. حلاوة الملوخية بالعيش الشمسي موافق طالما في عيش مع الملوخية انا موافق جدا.
1: انا تيم رز اكتر بصراحة ولو إيه عيش عيش بلدي.
2: ايوه هو هتاكلي ملوخية في عيش فينو احنا هنهزر.
1: الشمسي
2: تمام
1: الشمسي
2: اكيد مش فينو.
1: لا فينو ده ايه ده؟ ده عكوكة دي عكوكة
2: ومش شامي.
1: لا لا لا لا الشامي ده اصلا ما بحسوش.
2: ما هو فينه بس مدور
1: يعني شامي اللي هو طب فين بقى؟
2: لا لا ليه حاجات لذيذه
1: ليه حاجه يعني لو مثلا اسمها ايه
2: شاورما
1: مثلا او فتت زبادي فاهم بتبقى
2: فتت بتنجان
1: برنجانه بيبقى محمص كده وحلو
2: ومفردها برنجانه واحده
1: برنجان. قول ورايا
2: برنجان
1: ماشي.
2: عندي مسجز ثانيه.
1: لا قول معايا.
2: لا
1: اصبري
2: بقى احلى مسا عليكم والله زي ما بتقول بالظبط. سمك مشوي ومقلي وسلطه الطحينه وخضره وبسمعكم. اتفضلوا معانا. اتفضل انت ابعت لك اللوكيشن حالا. ابعت لي حالا. تشرفوا في السويس. ده ايمن كيشو. ده ايمن بيبعت لنا من السويس. تحياتنا لحبايبنا في السويس والسمك بتاع السويس والجمبري بتاع السويس الازاز نمبر 1. بكره ان شاء الله المنتخب هيتعادل وهيكسب ضربات جزاء ان شاء الله. سجل عندك
1: رب.
2: هسجل بس اتمنى ان شاء الله ان احنا ما نوصلش ضربات جزاء
1: على طول.
2: علشان الاكسترا تايم ده بدنيا بيبقى مهلك شويتين فخلينا
1: الجو حر زي ما قلنا لكم يعني
2: والواحد اصلا على
1: واحنا اصلا انا عايزك تروق كده وتهدى لان احنا
2: لا بجد والله مش عايزين نوصل للاكسترا تايم علشان فعلا بيبقى في لود بدني كبير على اللعيبه وده ممكن يؤثر بعد كده ان شاء الله باذن الله لما نصعد للمرحله اللي بعدها. فان شاء الله نخلص في الوقت الاصلي باذن الله باذن الله
1: ان شاء الله.
2: مساء الخير يا منير ودينا. نجومة في قام على كيفك. حصل يا معلم. هاكل رز وكوسه بالصلصه وفراخ. ماشي ليه؟
1: لا ما بحبش كوسه.
2: بس الراجل عزم برضه.
1: بيعزم علينا؟
2: امال ايه بيقول؟
1: بيقول لنا ان هو بياكل بالهنا والشفا.
2: لا بالهنا والشفا لو بالهنا بتقول والشفا. بس انت بالهنا والشفا بقى
1: ما تقوليش على الكوسه. لو هتقول كوسه ما تجيبش سيرتي.
2: طب كوسه بالبشاميل؟ لا كوسه بالبشاميل.
1: ما تكلمنيش
2: بالبشاميل.
1: ما تكلمنيش بعد اذنك. جيب سيره الكوسه انساني.
2: ما فيش حاجه بالبشاميل.
1: انا هطلع فاصل اصلا.
2: لا خدي بس.
1: لا لا
2: طب والبشاميل؟
1: خلاص
2: استني ثانيه
1: خلاص احمد
2: ما
1: سعد
2: تطلعيش.
1: راجع لكم معاك في السكه.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
2: نشرة جديدة ومستمرين في متابعة كل ما يخص كأس العالم بشكل عام وبعثة منتخبنا الوطني بشكل خاص. وقبل مباراة استراليا في الدور 32 منتخب مصر وصل دالاس استعدادا لمواجهة استراليا مساء الجمعة في دور 32. الفراعنة خاضوا مرانهم الأخير في مدينة سبوكن قبل السفر، وبعدها توجهت البعثة إلى دالاس على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت حوالي 3 ساعات ونص علشان يبدأ المنتخب آخر مرحلة من التحضيرات للمباراة. وعن الغيابات في منتخب مصر هيفتقد 3 لاعبين أمام أستراليا، أحمد فتوح بسبب الإصابة في العضلة الخلفية ومحمد عبد المنعم بسبب إصابة في الكاحل، بالإضافة إلى مهند لاشين اللي هيغيب للإيقاف بعد تراكم الإنذارات. ومن معسكر السعودية سالم الدوسري حسم الجدل وأكد أنه مستمر مع المنتخب السعودي رافضا فكرة الاعتزال الدولي ومشدد على رغبته في قيادة الأخضر خلال الاستحقاقات المقبلة. ونروح للجزائر. مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش قال ان مواجهه سويسرا ليها طابع خاص بالنسبه له، لكنه اكد ان تركيزه بالكامل مع الجزائر وان هدفه الوحيد هو تحقيق الفوز والتاهل. وفي نفس السياق شدد حاج موسى على ان لاعب الجزائر هيدخل المباراه بهدف واحد وهو الوصول الى الدور المقبل مهما كانت الصعوبه. ومن بلجيكا تيبو كورتوا رجع بالذاكرة لريمونتادا ريال مدريد الشهيرة أمام مانشستر سيتي، وقال إن لاعبي بلجيكا استلهموا نفس الروح قبل قلب النتيجة أمام السنغال والتأهل إلى دور 16. أما في معسكر السنغال فأكد حبيب ديارة إن اللاعبين يعيشون حالة من الإحباط بعد الخروج، مشيرا إلى إن الفريق لا يلوم سوى نفسه على ضياع فرصة التأهل. ومن فرنسا تقارير صحفية نفت وجود أي أزمة بين ريان شرقي والمدير الفني ديدييه ديشامب، وأكدت أن انفعال اللاعب بعد مباراة السويد كان بسبب غضبه من مستواه في ظل الضغوط النفسية اللي بيمر بيها مؤخرا وليس بسبب خلاف مع الجهاز الفني. ولفتت وفاء تقارير صحفية كشفت أن مباراة البرتغال وكرواتيا هتشهد تكريما خاصا لذكرى النجم البرتغالي الراحل ديجو جوتا بالتزامن مع مرور عام على وفاته. أما عن مباريات النهاردة، الإثارة مستمرة في دور 32 والبداية مع مواجهة إسبانيا والنمسا، وبعدها البرتغال في اختبار قوي أمام كرواتيا، وتختتم مباريات اليوم بلقاء سويسرا والجزائر في ليلة جديدة من ليالي الحسم في كأس العالم. وده كان كل جديد من كأس العالم 2026. نشوفكم في نشرة جديدة بآخر الأخبار.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على تيك توك.com/

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. في حاجة ولا ايه؟
2: يعني بقى خايس انك متحمس على طول.
1: ايه الكلام الحماس والله الحماس. والله بجد الا كنت قلت اسم تاني غير البرنامج.
2: لا والله
1: لقيت بصة كده اللي هو انت بتعمل ايه يا معلم.
2: انا بس لسه فاهم
1: قصدي. ماشي معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين معاك في حلقة النهاردة مكملين لحد الساعة 7. ودينا
2: هتودينا
1: شكلها
2: هوديكوا.
1: يلا
2: ماشي يا جماعة. دلوقتي عندي خبر لذيذ وجميل وهو انه حد طلع يطلب ايد حبيبته.
1: حد طلع يطلب ايد حد.
2: مش هنقول مين. هنقول دلوقتي. طلع يطلب ايديها فوق امباير ستيت ونزل على عربية الشرطة.
1: حبيب قلبي. ان شاء الله تخلص مدتك وتطلع تقضي الهانيمون بقى.
2: اطلع انت ولا.
1: شايف البوكس اللي هناك ده؟
2: روح انت بقى.
1: خد القطة اللي معاك وروح. ماشي. في لقطة اقرب لفيلم اكشن يعني والفيديو منتشر جدا في كل البلاتفورمز واحنا بنتكلم دلوقتي الفيديو والصور بتاعت الموضوع اللي بنتكلم عنه ده.
2: صور.
1: والكور. المهم يعني اثنين من اشهر متسلقي ناطحات السحاب في العالم.
2: واحد
1: مين؟
2: واحد كده طلع يطلب.
1: انجلا وايفن قرروا ان هما يتسلقوا قمة مبنى امباير ستيت في نيويورك من غير اي تصريح. صباح الفل كده. قالوا لهم طالعين نظبط الطبق بتاع الدش.
2: عادي بنشوف حاجات فوق بس انتوا مش عارفين.
1: الطبق بتاع الدش مش جايب سيجنال.
2: ما اعمل ايه معلش والله.
1: معلش. لما وصلوا فوق رفعوا فلاج او لافتة مكتوب عليها لما قوة الحب تغلب حب القوة العالم هيعرف السلام. الحب يا يحيى.
2: الحب يا يحيى.
1: بالظبط.
2: الحب. المفاجأة بقى الحقيقية حصلت بعدها بدقايق. ايفن نزل على ركبة واحدة وطلب ايد انجلا للجواز على ارتفاع حوالي يعني 440 متر. و
1: كتير قوي.
2: هي وافقت.
1: 445 متر كتير قوي
2: يعني حاجه كده اللي هو
1: كتير.
2: معلش هطلبك فوق السحاب. ما
1: يعمل ايه؟ هو 100 متر اوريدي كتير.
2: ده الحب يعني يولع في الدره.
1: ده ولع بالزبط. في الدش
2: ولع في
1: فوق
2: السحاب.
1: في الدش.
2: يعني هو ده الرومانسيه دي ما طولتش كتير بقى.
1: بالظبط.
2: اول
1: اتفضلي. يلا محمد خلصنا.
2: مع الفل يا عم اشرف. اتفضل
1: يا فندم.
2: الرومانسيه ما طولتش
1: بقى. ماشي لما الاثنين نزلوا لقوا طبعا في استقبالهم طبعا هيكون مين؟ اكيد مش مأذون.
2: اكيد. لا.
1: اكيد مش مأذون.
2: فستان الفرح.
1: اكيد مش الفوتوغرافر. اكيد مش حاجه من الحاجات
2: الميك اب.
1: دي البوليس كان مستنيهم وطبق عليهم
2: انت والاموره
1: بتهم منها اقتحام المبنى وتعريض الاخرين للخطر. مش تعريض نفسهم بس. لان ممكن حاجه تقع.
2: هم اصلا مشهورين يعني هم الاثنين مشهورين دايما بالتسلق المباني الخطيره واتعمل عن قصتهم فيلم وثائقي اسمه سكاي ووكرز ا لوف ستوري. والمره دي كانت هي النهائيه. قصه حب كانت بخاتم في الايد وكلبشات في ايد تانية. اتفضل.
1: انت بالاموره.
2: يلا سلام عليكم. اتقدمت واتبسطت وعملت كل حاجه والكلام ده. يلا
1: شايف البوكس اللي هناك ده؟
2: روح انت والقطه.
1: والله بس هم مطلعين فوتج حلوه يعني الخبر حلو ومنتشر بشكل خطير والفلاج اللي رفعوه عليه ان هو قوه الحب هتغلب بحب الكلام ده بقى كله يعني الفيديوز المنتشره والصور المنتشره فايرل في كل حته وحاجه لذيذه بصراحه. بس برضو تجربه يعني بس دي شغلتهم شغل يعني ما عملوش حاجه اوت اوف ذا بوكس بالنسبه لهم هم بالنسبه لنا احنا.
2: هي كانت فايرل قوي فهو علشان كده انت نزلت قدمت خاتم في ايد ايدي التانية كلبشات. اتفضل. يلا السلام عليكم.
1: خلص مدتي واطلع ندغدغ الدنيا مع بعض. هانيمون وليلة كبيرة وقاعة وموضوع كبير قوي. سعادتك جالك تليفون على الارضي ولا ايه؟
2: لا والله بفهم إيه؟ بس في رسالة بحاول افهمها لو تقدر تساعدني بس. خلاص اوكي هنركز
1: نتكلم حد في التوكيل بتاع الجهاز ده يجي يظبط الدنيا.
2: الناس لسه بتتكلم على الاكل.
1: جاب سوفت ولا ايه؟ جاب سوفت.
2: الناس بتتكلم عن الاكل. فنعمل ايه؟ ما اعزمونا اتفضلوا. يعني انا مش عارفه ليه الموضوع بياخد وقت قوي كده. معرفش ليه.
1: علشان الحاجات بتاخد وقت في السوا.
2: طب ماشي ما احنا بنكون خلصنا ساعتين مش هيستوي
1: ان شاء الله.
2: ايه
1: ان شاء الله يبعتوا حاجه يوما ما. يعني
2: رقم اخره 196. احسن حاجه محشي السلق وورق العنب مع اللحمه تحت ورق العنب والرقاق. احنا دلوقتي مسافرين ومصبرين نفسنا والاولاد اسر ويوكا وادم بشيبس وعلشان نشم ريحه الاكل. دودو والله يا دودو بالهنا والشفاء.
1: وتحيه للاولاد وتوصلوا بالسلامه. رايحين فين؟ مسافرين رايحين فين؟
2: بتصبرون بايه يعني؟ هل الشيبس يكفي؟ هل يكفي؟ لا يكفي. لازم يكون في كفته.
1: في اجواء.
2: في سندوتشات حاجات
1: بانيه. سندوتشات كفته. سندوتشات سكالوب. يعني بيت بسطرمه لو مسافرين بدري مفيش مشكله مفيش. طيب. ما يمنع.
2: مينا بقى بيسالنا تتفرجوا على الماتش فين ومع مين؟
1: انا هتفرج على الماتش مع صديق عزيز عند صديق عزيز.
2: ما انا كمان صديق عزيز عند
1: لو دينا سالتوها السؤال ده هتجاوبكم اجابه صعبانيه جدا.
2: خلاص بقى.
1: لا والله هقول ده عادي عادي. طيب عادي تتقال. اصل انا الماتش اللي فات كلمت دينا وقلت لها معلش انت
2: لا يا جماعه والله طب بص بس
1: والله حصل والله حصل معلش ثانيه
2: ماشي انت كنت بتكلمني بقول لك
1: دينا بقول لها تتفرجي على الماتش لا لا
2: لا والله العظيم
1: يا فندم بقى
2: ما انا كنت قايله انا قلت لك انا في كذا مع كذا
1: لا
2: بعدين قلت لي طب هتتفرجي على الماتش فين
1: ردت ثانيه بقى هتتفرجي على الماتش فين يا دينا قالت لي رايحه معاهم عندهم
2: ما انت قلت
1: فاللي هو رد بلا هدف وبلا قيمه ولا فاهم حاجه
2: انا كنت
1: قلت لها بصراحه انا استفدت جدا من الرد ده وهشتغل بيه بعد كده ان شاء الله راح معاهم عندهم
2: ما انا كنت قايله لك انا فين
1: ماشي
2: مع
1: ماشي
2: مين
1: ماشي ماشي
2: هتتفرج على الماتش فين معاهم عندهم
1: مقنع جدا ومن ساعتها وانا بشتغل بالموضوع ده رد يعني
2: حاسه ان الموضوع تمام يعني
1: مش تمام والله والله لو تمام كنت قلت
2: ماشي منار بقى بتقول لنا عاملين مسله بالرز وجواها التقليه وعامله رز ابيض وباميه انا من اسيوط وعاملين عيش شمسي هل الاكل ده يعجبكم يعني
1: ولا اي اكل منكم يعجبنا يا جماعه
2: احنا
1: هزروا احنا نتشرف بمتابعتكم اصلا وتحياتنا لكل حبايبنا في اسيوط والله في
2: كل الاكل محفظة. يا جماعه اي حد هيقول اكل احنا معاكم
1: هي كلمه اكل لوحدها دي
2: هاكل رز وصينيه بطاطس وكوكو تعالوا ده رقم اخره 5 5 6 يلا كوكو لحمه ولا فراخ
1: ما فيش كوكو لحمه حد يقول لها ان ما فيش كوكو لحمه
2: ما انت بتقول للطفل ايه ما اصل هي كوكو دي بتاعت اطفال
1: يا حبيبتي الفرخه بتقول كوكو اللحمه ما بتقولش كوكو
2: مفهوم طب اللحمه هتقول عليه ايه للطفل هتقول ايه ما ايه ده شيء صعب بصراحه هنسمع بقى اغنيه للفنان حكيم
1: هو نفس الجمله اللي قالها وهما طالعين على الامباير ستيت
2: عادي فيها ايه
1: يعني

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: الفنانة سحر رامي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
4: وحشتيني يا حبيبتي.
3: يوم الخميس
4: من أمتى؟
3: من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: انت عبيطة، أغيظك إيه؟ انت بنتي، أنا لا أقدر أغيظك ولا أزعل منك ولا أغضب منك ولا أي حاجة، لكن دي حياتي أنا وأنا عايشة بطريقة اللي أنا عايزاها.
3: الفنانة سحر رامي في أسرار النجوم مع إنجي علي.
4: عايزاني أعمل إيه؟
3: يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV. تابعونا على youtube.com/@نجوم FM.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي
2: اوكي،
1: يعني تمام
2: أوكي.
1: مش هنقول لا يعني
2: لسه يعني حابه يعني، فممكن نقول شويه حاجات كمان يعني، منها اخبار، منها توب سكوررز بتوع كاس العالم لحد دلوقتي، منها الماتشات اللي جايه في دور 16، مسجز بتاعتكم على 015 59 55 1006. لسه في شويه كلام نقوله يعني ولا
1: كلام
2: ايه؟
1: كلام
2: ده مش اللينك الاخير صح؟
1: لا يعني هنقرا خبر وبعدين نسمع اغنيه مع بعض عادي، وبعدين هنقفل للاسف. ولكن لسه عايز اللي عايز يبعت واتساب 015 59 51 06. اتفضل.
2: ماشي اتفضل. بدات ملامح الدور ثمن النهائي من البطوله بتتضح تدريجيا بعد سلسله من النتائج القويه والمفاجآت اللي شهدها دور ال 32، واللي اسهمت في رسم عدد من المواجهات الناريه المرتقبه في المرحله المقبله من البطوله اللي بتستضيفها زي ما حضراتكم متابعين امريكا وكندا والمكسيك. جه فوز منتخب الولايات المتحده على البوسنه عشان يكون احد النتائج الحاسمه اللي ساهمت في اكتمال بعض معالم الدور ده. بالمناسبه يعني كل الدول المنظمه صعدت للدور المقبل اللي هي أمريكا ومكسيك وكندا. اكتملت حتى الآن 5 لقاءات من العار الثقيل في دور 16، منها مواجهات أوروبية أمريكية وأخرى لاتينية ولكن مثيرة جدا. منتخب المغرب ضرب موعد مع المنتخب الكندي في مواجهة مرتقبة بيسعى من خلالها كل طرف لمواصلة مشواره في البطولة وبلوغ الدور ربع النهائي. في مواجهة أخرى بقى لا تقل أهمية ولا قوة عن المباراة دي، هيلتقي منتخب أمريكا مع منتخب بلجيكا في اختبار صعب لأصحاب الأرض اللي بيأمل في مواصلة مغامرتهم على أرضهم وبين جماهيرهم.
1: وكمان هتشهد المرحلة دي مواجهة أوروبية أمريكية جنوبية من العيار الثقيل لما يصطدم منتخب فرنسا بمنتخب باراغواي، وبعد ما قدرت باراغواي تحقق مفاجأة كبيرة بإقصاء منتخب ألمانيا بركلات الترجيح، وكمان بتؤكد حضورها القوي جدا في النسخة الحالية من البطولة. وكمان في مواجهة قوية بين منتخب إنجلترا ضد منتخب المكسيك في لقاء بيحمل طابع تنافسي خاص جدا، وخصوصا ان المكسيك من اصحاب الارض زي ما احنا عارفين طبعا. اما المواجهه الخامسه المؤكده فهتجتمع بين البرازيل ضد منتخب النرويج في صدام قوي بين الكره الاوروبيه واللاتينيه ضمن واحده من ابرز مباريات الدور ده في البطوله. وبكده بتبدا معالم الدور ثمن النهائي من الاكتمال تدريجيا مع ترقب المزيد في المواجهات الحاسمه اللي هتحدد ملامح طريق المنتخبات نحو الادوار النهائيه من كاس العالم 2026.
2: طيب ترتيب الهدافين بقى، يعني انتوا ايه رايكم اصلا في اللي بيحصل وفكره الاهداف الكتير اللي بتيجي؟ في اهداف كتير بتيجي في البطوله دي، وكمان في اهداف حلوه مميزه بتيجي في البطوله دي. يعني متفرج بصراحه على شويه كوره حلوه قوي. وبعدين في سؤال اخر قبل موضوع الهدافين والاهداف ده، انتوا بترشحوا مين للفوز بالبطوله دي، النسخه دي من كاس العالم؟ ترشحوا مين بعد ما شفنا كل المنتخبات اكتر من مره وشفنا كل اللعيبه الجامده موجوده والمنتخبات كلها مكتملة يعني، فشايفين مين الأقرب للتتويج؟ أنا ممكن أقول لكم وجهة نظر قد تحتمل الصواب
1: أو الخطأ يعني.
2: فرنسا منتخب مش عادي. منتخب فرنسا منتخب مش عادي. ديمبلي وكيليان مبابي وأوليسي والشباب اللي في نص الملعب بقى رابيو والدنيا دي، لا مش عادي مش عادي.
1: أيوة كذا حد فعلا
2: منتخب مش عادي. التلاتة اللي في الهجوم ديمبلي وكيليان مبابي وأوليسي خطر على اي حد، خطر على بالي.
1: حبيب قلبي يا غالي
2: اهلا وسهلا.
1: تحب نسمع اغنيه وكده نرجع للمسجز؟
2: طب اقول لك بسرعه التوب سكوررز للهدافي البطوله لحد دلوقتي
1: سريعا.
2: ليو ميسي 6 اهداف، كيليان مبابي 6 اهداف، ايرلينج هالاند 5 اهداف، هاري كين 5 اهداف، فيني جونيور 4 اهداف. شايفه كل الاسامي اللي بقولها جامده اصلا. يعني هداف البطوله هم فعلا الهدافين في البطولات في انديتهم
1: يعني.
2: في الحياه بشكل عام. فان شاء الله نشوف في بطوله جامده جدا في ما تبقى من البطوله
1: يا رب ان شاء الله.
2: معطلك عن حاجه ولا ايه؟
1: نصعد بقى يلا للدور ال 16
2: بإذن الله.
1: يلا بقى يا جماعه،
2: يلا جماعه
1: هنسمع اغنيه واحنا معاكم عادي جدا على التي في، وهنرجع نقفل الحلقه للاسف.

0: بكل حزن وأسى وأسف. اللينك الأخير.
1: احنا متأثرين.
0: للأسف. للأسف.
1: بس جعانين.
0: خلصنا الحلقة. وطبعا مش هنسيبكم. انتوا لو مسافرين رايحين جايين واكلين قاعدين شاربين كل حاجة احنا معاكم. ولكن للأسف حلقتنا النهاردة خلصت وكنا معاكم النهاردة. عايزين نسلم على الناس كتير طبعا.
1: كل الناس اللي بعتت لنا مسجز بنشكرهم جدا جدا. بنعتز لأي حد بعت لنا مسج ما لحقناش نقراها. واحنا بنقرا اوف اير يعني كل المسجز. فشكرا على السبورت جدا. شكرا لورا كانت عايزة تسلم علينا من بدري. فهاي لورا.
0: هاي لورا.
1: Love you. Thank you.
0: Love you جدا. وللأسف حلقتنا انتهت النهاردة. لكن هنكون معاكم يوم السبت اللي جاي من 5-7 قبل دلوقتي بساعتين. وطبعا كل يوم 4 وخميس وسبت من 5-7 معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. وطبعا طبعا طبعا
1: كل
0: كلنا هنشجع مصر بكرة. ويا رب يا رب نتأهل للدور الستاشر ونعمل كويس جدا ان شاء الله. متحمسين ونعرف النتيجة معاكم يوم السبت ان شاء الله. باي باي.
1: باي باي.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم أف أم وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة إنه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد معهوبة. نجوم أف أم على كيفك.
2: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة نيجيرية متخصصة في صناعة السيارات والتعدين فرص الاستثمار في مصر.
2: وزير النقل يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون الثنائي ويوقعان مذكرة تفاهم في مجال الممرات الدولية.
1: وزير المالية يؤكد أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها.
2: وزارة التموين تعلن ضبط أكثر من 130 طن من السلع والزيوت والمواد الغذائية المخالفة والمدعمة وإحباط تهريب 450 أسطوانة بوتاجاز.
1: وزير البترول يؤكد أن التوسع الخارجي لشركات القطاع يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
2: وزارة الثقافة تؤكد التنسيق المستمر مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لإحياء المسرح المدرسي والجامعي كمنصة للوعي والتنوير.
1: وزير التربية والتعليم يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تعزيز التعاون واستضافة البطولات الدولية.
2: وزير المالية يعلن إصدار ميدالية تذكارية فضية لمنتخب مصر بمناسبة تأهله لدور ثاني في كأس العالم.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة الخميس من أجمد سبعة ساعة سبعة لنجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب يكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. مناسبة الأجازة 30 يونيو النهاردة، مصر كلها في أجازة بتحتفل. تحيا مصر، ودايما كده مستمتعين مع بعض بأيام الأجازات وأيام الاحتفالات مع نجوم أفهم مع المزيكا الحلوة. النهاردة اختاروا أغنية بتحبوها، مش عارف، في مزيج كده غريب، في مزيج ما بين المصايف والسفريات والاجازات وخلصنا الامتحانات وما بين الماتش، وطبعا لا صوت يعلو على صوت الماتش اللي بكره ان شاء الله، وتمنياتنا من كل قلوبنا ان شاء الله احنا قدها وان شاء الله هنكسب وهنفرح مصر كلها، كلنا هنفرح ان شاء الله بكره. الماتش مهم جدا الساعه 9 يا جماعه للي مش عارف، مصر استراليا على ما اعتقد، وهو يعني دور 16 و لأول مرة بنوصل للدور ده في كأس العالم، فماتش مهم جدا جدا إن شاء الله إن شاء الله نكمل. هتسمعوا بقى أغنيات في حب الماتش النهاردة ولا أغنيات في حب الساحل الشمالي؟ وفي ناس بقى يعني كتير هتكون بتصيف أو موجودة في الساحل وبتتفرج على الماتش، طبعا حالة التصيف وحالة الساحل وحالة البحر وحالة الخروجات وحالة كل حاجة بتتوقف في الساحل الشمالي لحظة حدوث الماتش الساعة 9، فكله بيتساوى. كنت بقى في القاهرة، كنت في الساحل، كنت في محافظة تانية، كنت بتعمل أي حاجة، حتى لو كنت في الشغل برضه على أعتقد أنه ممكن حالة الشغل تتوقف كله علشان الناس تتفرج الساعتين، كلنا نستمتع ونتابع ونشجع وندعي وندعم فريقنا القومي ومنتخبنا الوطني في الماتش بكرة. يلا بينا نبدأ بأول أغنية معانا.

0: شايفه فريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: سلاش آت نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حلقة الخميس من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. شجع مصر وشجع أي حاجة اللعبة الحلوة وشجع المصايف وشجع الأجازات و30 يونيو. طبعا احنا عندنا كده كومبو من المناسبات مع بعض النهاردة. في محمد بيختار كارل سماحة أغنية أجازة. في بشوفك على البرنامج على نجوم أفهم تي في. تحياتي مين يا رب مصر تفوز. منتظر برنامج بفارغ الصبر. شكرا. ياريت الاسم ما تنسوش أسمائكو يا جماعة. في كمان كان مطلوب معانا مجموعة من الأغنيات زي ما قلنا لك وكده. أطلبوا الأغنية اللي عايزين نسمعها تبقى موجودة معانا. الجو جميل لعمرو دياب مطلوبة معانا. في اللي كبرناه مصطفى قمر مطلوبة معانا. هابي ويك اند فاطمة لطفي. عمرو دياب اختيار لعمرو دياب ايه بقى؟ أنهي أغنية؟ ما اقدرش انا. خليني جنبك انت الحظ العالم ولا ليلي نهاري حبيبي. كل ده ألبوم كامل. ألبوم كامل. فيه كمان شيرين تباعا تباعا مطلوبة مننا. انا الاء لسه ما رحناش الساحل بقضي الاجازة في البيت على عكس اسماء اختي لسه في الشغل. فاه زينا كده فمسي عليها وبهدلها اغنية في الساحل للعسيلي. كان معانا من شوية اغنية الساحل الشمالي لميريام فارس ومنير. نسمع تباعا تباعا ويا راجعين.

اختيار للعسيلي ولمجرد كده اسم العسيلي. طيب لو عايزين الأغنية اللي بعد اللي جاية يعني على طول تكون لمحمود العسيلي، أني أغنية بقى عايزينها؟ احنا خصصنا خلاص الأغنية اللي بعد اللي جاية لمحمود العسيلي. أغنية إيه اللي انتوا حابينها؟ شاركوا وبعتوا أسماء أغنية عسيلي على 015-5955-1006. نسمع اللي كبرناه لمصطفى قمر، وفي انتظار اختياراتكم لأغاني كتير كتير موجودة عندنا على النجوم FM، بس المهم تكون جاية على بالكم في يوم إجازة، يوم هادي، الطرق جميلة والقاهرة الساحرة عظيمة ورايقة وهادية والدنيا تمام، وبكرة إن شاء الله تبقى أحلى وكل القاهرة هتبقى بتحتفل بفوز المنتخب. يلا نسمع اللي كبرناه وراجعين.

أغنيات الأسئلة اللي طلبتوها معانا كتير، منها يا ناس ومنها كذا حاجة، لكن الأكثر طلبا هي حبيبي وابن حبيبي اللي هنسمعها مع بعض دلوقتي، وطلب طبعا طلبت مننا في الساحل الشمالي. فهنسمع الأغنية دي وفي انتظار أغنية حابين تسمعوها برضو في حلقتنا المفتوحة النهاردة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كان في اختيار برضو من أول مرة، عايز أعمل إهداء لمصطفى يسري أغنية يا ناس، بنديله بقى أغنية حبيبي وابن حبيبي متهيألي ألطف هنا في الساحل زي ما قلنا. واحترت معاك بعديها الناس اللي طلبوها، والدلوعة كان مطلوبة معانا، والعسيلي فيك شيء غريب، ولسه في أغنيات أكتر وأكتر. لو حابين تختاروا معانا فكروا واختاروا وبعتوا وشاركوا على رقم واتساب كام بقى؟ مين حافظ رقم واتساب؟ 0 15 59 55 1006.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطه اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه سبعه مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حلقتنا النهارده مفتوحه من اجمد سبعة ساعه سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اختاروا اغنيه عايزين تسمعوها ان شاء الله تكون موجوده معانا. في احلى رسمه مطلوبه لفضل شاكر، كان في مطلوب اننا حلم بعيد لعسيري طبعا، بس خلاص بقى سمعنا حبيبي وابن حبيبي. نهله بطلب منك اغنيه يعني قوت عيني لحمائي. حاضر. في مسج بتقول عايز اسمع بيقولوا لك ايه وهديها لنفسي من مدونة. هاي مدونة، بس بيقولوا لك ايه مشاركة معنا في السباق كل يوم، مش هتشارك معنا النهارده بقى اجازه. معاكي هبه وسالي بن صيف في الغردقه، بنمسي عليكي وبنديك الاغنيه اللي جايه. حياتي شكرا على الهداء الجميل، انا اللي كنت عايزه اهدي لكم اغنيه حلوه بقى. فكروا كده عشان نرد الهديه. ارد لكم الهديه بايه؟ عايزين تسمعوا ايه؟ ان شاء الله الفوز المنتخب الوطني المصري، وممكن اغنيه الجو الجميل لعمرو دياب مع خالص تحياتي حسن فرج. حالا حالا بهدي لمراتي دينا الاغنيه اللي جايه، تكون اغنيه جميله عشان هي اجمل واحده، وده مارك ممدوح. يلا بينا نسمع الجو الجميل.

نقوت عيني لحماقي. انتي الاغنيه اللي بنسمعها مع بعض دلوقتي، فاضل معانا اغنيه واحده اخيره، فكروا فيها يا ترى عايزين تسمعوا ايه، انهي اغنيه. ابعتوا لنا اسماء الاغنيات المقترحه لختام حلقتنا النهارده المفتوحه من اجمد سبعه الساعه 7 حلقه الخميس. كل سنه وانتم طيبين، اجازه سعيده، انبسطوا، كملوا اليوم بكل الحاجات الحلوه اللي انتم بتحبوا تعملوها. فكروا في اسم الاغنيه وابعتوا لنا على 015 595 1006. طلبت مننا احلى رسمه بنسمعها دلوقتي حالا.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في.
1: إيه ده؟
2: ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: نوصل لهيت حلقتنا النهارده من اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. باقي معانا يعني بنشوف مجموعه من المسجز كده. الطلبات اللي انتوا اخترتوها معانا حلوه لنصيف زيتون ماشي اوكي. وفي محمد حموده كنت بعت لنا ايه مش عارفه في شيء مش مظبوط او مش واضح. بنحاول ان احنا نكتشف الاشياء قبل ما يمشي علشان تكون موجوده معانا الاغنيات اللي انتوا طلبتوها يعني. طيب باقي هتكون موجوده معاكم انجي يعني حلقه جديده من اسرار النجوم استنوها. بشكركم جدا. كنت معاكم جيهان عبد الله. بعيد عليكم من جديد بقول لكم كل سنه وكل مصر طيبه وبخير ومناسبه ذكرى 30 يونيو ثوره 30 يونيو. و بتمنى من قلبي كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكرة إن شاء الله في ماتش مهم جدا جدا في الدور الـ 32 لأول مرة التأهل وهو يعني مركز بنوصل له لأول مرة. فماتش مهم ومركز مهم إن شاء الله نكسب ونتأهل ونوصل لمركز 16. وأملنا يعني مفيش حاجة مستحيلة ومفيش حاجة بعيدة. أملنا في ربنا أكيد كبير. حاولوا تلتف حوالين الشاشات. ليه بقى؟ ليه نلتف حوالين الشاشات وليه نتفرج على الماتش؟ لانه يعني اللي بيحصل اليومين دول هو حدث. يعني كاس العالم مش بيجي كل يوم ومش كل يوم بتبقى المنتخب مش كل مره بيبقى منتخب الوطني مشارك. يعني اكيد كتير بيشارك بس المره دي منتخبنا الوطني مشارك وكاس العالم وده حدث برضو عظيم وكبير وما بيحصلش كتير. وذكرى حلوه ان احنا نبقى عندنا ذكرى زي دي نتفرج نتصور مع اهلنا مع اصحابنا نقول ايه ده يا ده احنا كنا سنه كذا في كاس العالم بنتفرج على الماتش الفلاني في المكان. ومصر كانت عامله شغل كبير جدا. ما فيش حد غير لما بيتكلم على المنتخب المصري بجد. كل ما اشوف على السوشيال ميديا الاقي قد ايه كميات التشجيع والهتاف والمسانده والدعم للمنتخب المصري من المصريين ومن غير المصريين سواء كانوا عرب او سواء كانوا اجانب. حتى يعني الاشاده بمجهود المنتخب وبادائه فوق الرائعه والجميع بيعترف بده على المستوى المحلي والعربي والعالمي. فذكرى جميلة ومناسبة حلوة وإن شاء الله تكلل بالفوز وتكلل بفرحة بقى ونتنطط ونزقطط ونغني ونحتفل ونخرج ونشارك بعض الفرحة. فيعني إحساس الفرحة بندور عليه وبنحب نعيشه. وكل ما الفرحة تبقى أكبر وأكبر بنلاقي منظرها وشكلها حوالينا في كل مكان. أعلام في الشوارع أعلام في العمارات في الكافيهات كل الناس في التجمعات كل شيء أو كل النشاطات الشخصية ستتوقف غدا معظمها يعني عشان ما بقاش بس بعمم معظمها هتتوقف علشان ماتش المنتخب المصري بكرة إن شاء الله الساعة 9 مع أستراليا. اللي عنده خروجة مش هيروحها. اللي عنده مشوار هيأجله. اللي عنده شغل هياخد أجازة ساعتين. اللي عنده مذاكرة هياخد أجازة ساعتين. اللي عنده أي حاجة هيبقى فيه حالة من المشاهدة والدعم والمتابعة والتركيز والتصميم والمنافسة والهتاف والفوز والفرحة إن شاء الله. ألف مبروك مقدما وإن شاء الله وش يبقى حلو على منتخبنا الوطني وعلى كل المصريين. انبسطوا وفرحوا وتأكدوا وتفائلوا. لما بنشوف الشيء قدام عينينا من دلوقتي بنشوفه كده ونحس بيه يقينا إنه حصل فبيحصل وبيتحقق. أشوفكم على خير إن شاء الله يوم الحد اللي جاي وبفرحة كبيرة عظيمة.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أثمنا مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة نيجيرية متخصصة في صناعة السيارات والتعدين فرص الاستثمار في مصر.
2: وزير النقل يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون الثنائي ويوقعان مذكرة تفاهم في مجال الممرات الدولية.
1: وزير المالية يؤكد أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها.
2: وزارة التموين تعلن ضبط أكثر من 130 طن من السلع والزيوت والمواد الغذائية المخلفة والمدعمة وإحباط تهريب 450 أسطوانة بوتاجاز.
1: وزارة الصحة تعلن استفادة 19 مليون شخص من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية خلال 3 سنوات.
2: وزارة الثقافة تؤكد تنسيق المستمر مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لإحياء المسرح المدرسي والجامعي كمنصة للوعي والتنوير.
1: وزير التربية والتعليم يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تعزيز التعاون واستضافة البطولات الدولية.
2: منتخب مصر يفوز على البحرين في البطولة العربية لكرة السلة لشباب تونس.
1: المحكمة الرياضية الدولية تخفض العقوبة المالية الموقعة على الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي 2024 من 200,000 دولار إلى 50,000.
2: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. نيكول سابا دوشة، أغنية جديدة على نجوم.

0: دلوقتي جيب معادكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير ومساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في كل مكان. النهاردة والنهاردة يوم الخميس والنهاردة كمان أجازة. عايز أقول لكل سنة كل سنة وإحنا كلنا طيبين. وممكن دلوقتي تبقى ناس مسافرة, اللي طالع الساحل, الجو بقى حر جدا جدا الصبح. فأتمنى تكونوا معانا النهاردة والمدة ساعتين اللي جايين دول, علشان النهاردة ضيفتي اللي منوراني هنتكلم ونقول ونقول للصبح, لأن عندها حكاوي كتير جدا. مرة تانية أنا هكون معاكم إنجي علي من دلوقتي لغاية الساعة 10, وأسرار النجوم على نجوم أف أم. تابعونا على 100.6 وكمان على نجوم أف أم تي في. وحشتوني أكيد من الأسبوع اللي فات, وزي ما بقول لكم دايما بجيب ضيوف بجد بيكون ليهم كده غلاوة في قلبي مختلفة عن أي حد تاني. وضيفتي النهاردة, قبل ما ابتدي وأقول المقدمة عنها, عايز أقول أن أنا كنت واحدة من الفانز بتوعها, وكنت دايما بحب أن أنا أقعد أتفرج عليها بتلبس إيه, بتعمل إيه, بتنطط إزاي. كانت شقية قوي قدام الكاميرا, وكانت ضحكتها تجنن, وكشي واز ريلي ريلي كول قوي قوي قوي. هي فيها رقه وضحكه يمكن مش شبه حد خالص, واول لما طلعت كان ليها ستايل خاص بيها جدا. حضورها خفيف على القلب زي ضحكتها اللي على طول على وشها. الجمهور كان دايما بيلقبها زمان بفراشه, لان هي كانت فعلا عامله زي الفراشه, تحس كده انها طايره من هنا لهنا لهنا. وطبعا ده كان بسبب جمال روحها والكاريزما اللي كان عندها والستايل اللي كان خاص بيها. ليها سحر خاص مش بيقل مع الوقت, بل عايزة أكد لكم دلوقتي وهي قاعدة قدامي إن السحر ده بيزيد وبيزيد. بالعكس كمان بقى, فوق السحر ده بتزيد هدوء ورقي وسحر خاص ورقيق جدا. يمكن هي فعلا عندها حكايات وتجارب كتير تستحق فعلا ان هي تتحكي, ما بين الفن والحياة والذكريات اللي شكلت مشوار طويل مليان بتفاصيل, ولسه عندها كتير جدا تقدمه. فالنهاردة أنا مني أنا عايزة نفسي أشوفها في أدوار كتيرة مختلفة على الشاشة, لأن هي كلها طاقة وحيوية وعندها الكتير. أول ما طلت علينا في رمضان كلنا ما صدقناش نفسنا وحبناها قوي ومسكنا فيها, وعدنا نقول لها انت فين, عايزينك عايزينك. النهارده هنقرب لها اكتر ونسمع حكايات مختلفه كتير جدا عن ضيفتي اللي منوراني النهارده, الامرايا سحر رامي. سحر يا جميله,
2: ايه المقدمه الرائعه,
1: كبيره وطويله بحكم جميلة. العشره والصداقه
2: طبعا
1: بس كل كلمه قلتها حقيقية جدا. ويمكن لما قلت كل المقدمة دي يا سحر, ايه أول حاجة افتكرتيها؟
2: أيام البالي.
1: أيام البالي,
2: أيام ما كنت لسه راقصة بالي, مش ممثلتش يعني.
1: وحشك البالي, بتتفرجي عليه؟ أكيد
2: طول عمره وحشني. بتفرج ساعات على حاجات باليهات, وفي أفلام بتبقى البطلة باليرينا بالي. في أفلام كتير ومسلسلات كتير من بلاد مختلفة, يعني أيوة مش مصرية مصر. طبعا بتفرج عليها طبعا, يعني بعيط وأنا بتفرج بس ببقى مستمتعة جدا, لأن رقصات الباليه لما بيتفرجوا على الباليه بيشوفوه طبعا بصورة بطريقة تانية غير لما الجمهور بيتفرج. الجمهور العادي يعني بيستوعب الباليه ويشوف لوحة حلوة, بنات رشيقة, يعني الحاجات دي, بس احنا بنشوفها بطريقة تانية. احنا اللي هم راقصين
1: بتحسي قد ايه هي بتتعب,
2: التكنيك, هي باليرينا كويسة او هو راقص كويس ولا لا, الحركات اللي محدش فاهمها اللي احنا يعني.
1: ايوه انتوا طبعا ناس, عشان انتوا اكتر ناس
2: ففاهمينها, فدي بتبقى الحلوة او الوحشة او اللي هي قوية, باليرينا جامدة, الحضور ايه كده, ده احنا بنفهمينه قوي, مش زي ما حد عادي يتفرج على فيلم ما شاء الله حلوة قوي ويطير في الهواء والحاجات دي. ممكن تبقى مش عجباني لان مثلا هي تقيلة, بس دي وجهة نظري انا, عشان
1: انت راقصة باليه. راح فين الباليه, ليه بقى قليل قوي يا صح؟
2: هو ما بقاش قليل, بس
1: يعني انا قبل كده كان الباليه ده موجود في المدارس, وفاكره كانوا يقولوا لنا هاتوا المايوهات.
2: ده بالعكس ده هو أكتر. انتشر دلوقتي اكتر وبقى فيه فرقه بتاخد من الصغيرين اسمها تنميه المواهب في الاوبرا.
1: اوكي
2: بيدرسوا لهم طبعا
1: باليه
2: زمايلنا يعني. أيوة. كل البتاع وبيطلعوا حفلات وبيطلعوا حاجات حلوه جدا وبيطلع منهم ناس كويسه قوي. يعني مثلا وفي النوادي في فرق برضو كبيره راقصين بيطلعوا منها لو هم كويسين قوي ممكن يروحوا يشتغلوا في الاوبرا. على ما اتذكر نادين
1: بتاعت الفوازير.
2: نادين دي مش دارسة عندنا في أيوة. دي دارسة في نادي الشمس.
1: أيوة صح كانت بتقول صح.
2: هي دراستها في أعتقد
1: حاجة تانية
2: سكريتير ملاش علاقة
1: ملاش دعوة بالفن خالص.
2: وكانت بتدرس من وهي صغيرة في الفرقة بتاعت نادي الشمس. وبقت هايلة وكويسة وخدوها في الفرقة. يعني راحت عملت أوديشن في الفرقة وخدوها. وبقت راقصة من الممتازين ومثلت بقى بعد يعني هايلة.
1: أصل الباليه ده الباليه ده فن حلو قوي وراقي جدا,
2: جداً يعني
1: وشيك
2: طبعا حاجة جميلة قوي. إن كل الأطفال إن شاء الله مش لازم يبقوا محترفين, ولكن أنا مع إن الباليه يبقى في المدارس يبقى في النوادي يبقى في نشاطات
1: كتير
2: حاجة كويسة.
1: ده محتاجينه
2: شخصية واستيعاب فني وبيدي ستايل كده حلو.
1: يعني سحر رامي النهاردة قاعدة قدامي, وقبل كده طبعا كانت نيلي كريم ونادين. بجد بجد أنا بشوف اللي انتوا باك جراوند بالي شكلكم بيبقى مختلف وقعدتكم فيها كده الظهر مفروض طول يعني الله اكبر. بس
2: حياتنا كلها كونت وطفولتنا عايزه اقول لك احنا بندخل اطفال يعني 8 سنين و9 سنين بندخل المعهد. هو الباليه بيبتدي من السن ده يعني مفروض عشان يتشكل. فانت عمرك وطفولتك وحياتك ومراهقتك قضيتيها في الباليه. فيعني ده جزء لا يتجزأ. كل الباليرينات اللي دارسين في المعهد عندهم نفس الستايل ده والمكانه دي يعني
1: غير بحسهم يا جماعه هم غير بجد. ما تقعدوا معاهم بجد هم غير. ما اعرفش يعني هم
2: اتربينا في ده خلاص بقى تحولنا بقينا حاجة تانية. بس ده جوانا ده
1: لا يتجزأ
2: ده جزء كبير جدا.
1: ما فكرتيش يعني أكيد طبعا الكتابة ممكن نكتب قصة باليرينا عالمية أو قصة باليرينا بجد ومرت بحاجات كتير طبعًا. جدا
2: أنا قصة حياتي أنا شفت نفسها لو تعملت
1: هتنجح.
2: مريت في حاجات كتير جدا يعني قصة
1: مليانة
2: جامدة. بس هاخد فلوس كتير قوي.
1: ده لازم حقك
2: لاني مش همثل الدور كبرت هعمله في المرحله الاخرانيه.
1: لا في المرحله الوسطانيه مش الاخرانيه.
2: لا بس لسة. بجد لما حكيت حاجات قصه حياتي يعني مع مخرجه مريم الاحمدي
1: مريم احمدي طبعا
2: حبيبتي معها مسلسل. أيوة. ولما حكيت لها قالت لي بس انا هقعد معاكي وهنقعد وهنكتب هنعمل مسلسل. قلت لها بس هاخد فلوس كتير اولا لان انا مش همثل الدور. قالت لي لا يعني طبعاً. الفكره ان انا ببتدي من هنا وطبعا بقى كل البتاع بقى فلاش باك بحد تاني
1: وانت بتغير بقى وانت بتحكي
2: لسه بيرقص
1: على فكره. بس انت فعلا دي تبقى حاجه حلوه جدا.
2: هي لا
1: يعني
2: لا
1: دي فكرة
2: مش
1: حلوة.
2: عايزه طبعا احرق قصه حياتي. بس انا بجد القصه حياتي مليانه
1: تصلح
2: يعني لا تصلح تعمل 30 حلقة يعني
1: رمضان.
2: واو 30 حلقة كويسين جدا لأن فيها أحداث مختلفة لأني عايشة بقالي كتير. فحضرت
1: ربنا يديك الصحة وطولة العمر.
2: حضرت
1: تغيرات كتير
2: حقبات كتير من الزمن في الحياة وأيام المعهد وبعد كده وما خلصت تعليم وما اشتغلت
1: والتغيرات.
2: وما سافرت وما تغيرت وما اتجوزت وما خلي يعني كل ال
1: التغيرات كتير قوي جت عليكي.
2: فالحقوا اللي عايز يكتب مسلسل كويس يكلمني
1: على طول يا جماعه من دلوقتي اهو مسلسل جاهز لرمضان. هاتوا لنا بقى شويه كتاب اهو قصه مسلسل جاهز لرمضان
2: جامد جدا كمان
1: جامد. يا رب سحر انت في المقدمه عندك حكايات كتير جدا تستحق فعلا إنها تتحكي.
2: عندي
1: عندي. إيه أسعد وأجمل حكاية في حياة سحر رامي؟
2: هي بصي أنا ما عنديش حكاية واحدة، أنا كله بيكمل بعضه بيسلم بعضه، يعني من سن لسن أو من مرحلة لمرحلة زي ما بيقولوا. المرحلة دي بتسلم دي، أنا ما بختلفش، أنا من يوم ما اتولدت وأنا كده يعني نفس الأفكار نفس الأحلام نفس طريقة الكلام حتى كل حاجة، يعني اللي يعرفني من زمان أو اللي يعرفني عموما يعرف إن أنا زي ما أنا ما بتغيرش، أنا بكبر طبعا
1: على يعني فكرة،
2: مش هقول لك إن أنا ما فيش حد ما بيكبر،
1: كلنا بنكبر
2: دي الطبيعة، ولكني ما بتغيرش، هي دي يمكن حاجة وحشة بس أنا مبسوطة.
1: دي أحلى حاجة، دي أحلى حاجة إن أنت ما بتتغيريش،
2: هي دي حاجة
1: وبنفس الضحكة وبنفس الروح، الروح ما بتعجزش، الروح ما بتكبرش.
2: هي مش فكرة ما بتعجزي بس إحنا يعني بنتغير، انما بنثقل يعني في الشخصيه من الخبره ومن الحياه ومن الحاجات اللي بنمر بيها. ما عنديش استسلام، ما عنديش يأس الحمد لله، ما عنديش، دايما عندي طموح وعندي امل
1: وتفاؤل
2: وعندي امل وعندي تفاؤل ومش متشائمه ومش نكديه ومش غلسة ومش بتعصب على الفاضي. أنا برج الثور ودايما يقولي أنت عصبية بقى، أنا ولا عصبية جدا يعني عصبية زي اللي هو يعني على الفاضي ولا عنادية على الفاضي، يعني دايما يقولوا أصل صفات برج الثور عنادي وعصبي، أنا لا يعني معرفش، هي صفة من صفاتنا من صفات برج الثور
1: بتطلع،
2: لكن
1: انت.
2: أنا عنادية
1: بتطلع
2: لا
1: انت.
2: ما بتطلعش خالص، ما انا بقول لك انا مش على، انا بس الحاجه الوحيده اللي انا فعلا برج الثور رسمي ان انا ما بسامحش حد عمل فيا حاجه وحشه يعني او ضايقني،
1: ده صح،
2: حتى لو حاجه صغيره ما بسامحوش، ما اعرفش ليه،
1: ما ربنا خلقني
2: كده يعني يمكن اتكلم معاه او اشوفه ولا بتاع، لكن انا مش شايفاه ساعتها يعني لو هو موجود انا ما ببقاش شايفاه بالصوره اللي هو اهلا صباح الخير وبس، انا مش فاكره مين ده، دي حقيقة، ده اللي بيحصل لي يعني. فمع ناس كتير
1: ناس كتيرة ضايقتك ما بتشوفيهمش
2: كتير لا خلاص هم مش موجودين، انا ما بضايقش نفسي، انا ما بحبش اضايق نفسي يعني،
1: ما بقاش
2: شايلة الهم ان انا مثلا هروح اتقابل مع فلان في حتة يعني مضطرة او هشتغل معاه او يعني اي حاجة من كده، ما بشيلش الهم خالص وكأنه واحد معرفوش
1: مش موجود
2: او واحدة يعني مش واحد
1: او واحدة مش موجودة بالزبط.
2: لا مش موجودة وهي زميلة يعني او انا محترفة بقى ما بيبانش عليا، انا مش بمثل ان انا ما يعني مش
1: فعلا
2: انا فعلا مش همامي، انا فعلا ببقى مش همامي بالحقيقي يعني. ناس كتير تقول لي انت عاملة نفسك بقى، لا انا مش عاملة نفسي، انا زي ما انا كده،
1: شخصية جميلة ولذيذة قوي يا جماعة سحر رامي، دي طول عمرها لذيذة قوي كده، وبجد انا بحس ان انا طول بحس انها قريبة للقلب، وانتي فعلا قريبة كده عارفة وبسيطة ولذيذة، وبقول لكم يا جماعة
2: يمكن عشان انا طبيعية، انا بقول على نفسي طبيعية. ان انا طبيعية وبسيطة فعلا وسهلة، حسين كان يقول عليا كده بسيطة وسهلة، سحر سهلة، قلت له يعني ايه سهله يعني، ليه سهله كده يعني سلسه كده وبسيطه ومش بتعفرت على اي حاجه من غير لازمه يعني، ومش بغير من غير لازمه برضو يعني، ممكن اما غير من حد او يعني على حسين يعني سواء غيره كده او غيره فنيه او غيره من
1: الف رحمه عليه
2: حسين الامام طبعا
1: طبعا،
2: او غيره من حد لابس احسن مني عنده حاجه مش عندي يعني، الغيره دي هي مش عندي بس عندي في نفس الوقت، عندي بس مش مضايقاني يعني، ممكن اما غير من حد بقى حباه قوي، انا حابه قوي مثلا ستايل لبسك بحبه قوي، بس ممكن عشان بحبه قوي مش لازم ان انا اعمله يعني ابقى زيك،
1: ايوه
2: لا انا ما انا ليا برضو شكل
1: ستايل بتاعك صح.
2: فانا لما ساعات بقول لحد مثلا الله شعرها حلو قوي، فحد من اصحابي يقول لي طب ما انت شعرك حلو، ايوه بس هي
1: المنع كمان شعرها حلو صح،
2: هي مش الفكره ان انت بتقولي على حد حلو يعني انت مش عندك
1: صح،
2: بالعكس ده انا ده امنيه حياتي. انا لما احب اشوف يعني بحب دايما كل الناس تبقى
1: شكلها حلو،
2: شكلها حلو، لابسه حلو، عامله شعرها حلو، يعني متوضبه
1: زيك. انت عايزه الناس تبقى
2: أنا
1: زيك.
2: عايزه اشوف الصوره دي على حلوة. طول صح. مش بقى بغلاسه، لا بس بحب، بحب اشوف كل الناس حلوه بشكلها، يعني مش شرط
1: بستايل بتاعها.
2: يعني مثلا واحده شعرها كيرلي، انا بحب الشعر الكيرلي موت، لدرجه ان انا بلبس البواريك دي وبتاع. الناس تقول لي مش لايقه عليك وبتاع، انا بحبها. ببقى مبسوطه
1: وانا شعري كيرلي. ايوه
2: وانا عامله حركات بحب كده، يمكن مش لايق عليا بس انا بحبه حبة. فبعمله ساعات وبعمله. فلما بشوف واحده شعرها كيرلي بفضل وراها، وهي تقعد عايزه شعرها يبقى ناعم، واقعد اقنعها انه شعرها كده حلو وشكلها حلو وتخليه كده. في بنات كتير صحاب بيسمعوا كلام وبيخلوا نفسهم، بيخلوا شكلهم الطبيعي يبقى حلو. انت على ما تعودي الناس، يعني اللي بتحط ميك اب كتير مثلا، يعني انا ما بحطش ميك اب غير في
1: برامج او تصوير
2: حقيقه
1: وخفيف
2: يعني،
1: كمان
2: بكرهه.
1: لا ما بحبش نضاره خضراء تجنن النهارده يا جماعه، بجد بجد يعني لذيذه. والله
2: بحب بقى ال ال ال ال في بقى اصحاب الساعه مثلا 8 الصبح لما بنروح التمرين في النادي مثلا،
1: يقول لك بالميك اب،
2: بيحطوا ميك اب، فانا صعبان عليا مثلا. هي بقى بتبقى عندها احساس ان هي لو نزلت من غير ميك اب
1: هتبقى وحشه
2: حلوه.
1: غلط.
2: مع ان ما وهي بتبقى متضايقه بقى، لان مثلا ممكن تبقى عرقانه، ممكن تبقى بتقعد ميك اب هيبوظ وقاعده متضايقه شايله هم الشكل، او شعرها هيكركر، او
1: الطبيعه متكتفه.
2: الطبيعه احلى حاجه في الدنيا، ان ما تبقيش انت عايقه ومتضايقه زي ما بقول. انا بقول على نفسي كده على فكره، على نفسي انا شخصيا عايقه ومتضايقه لما البس مثلا فستان قصير ولا حاجه واقعد اشد فيه
1: واعمل كده ليه في روحي.
2: طب انا عايقه ومتضايقه ليه؟ ما تضايقيش، البسي. يعني لابسه قصير اقعدي لابسه قصير،
1: ايوه
2: ما تقعديش بقى تشدي، بتشديه ليه؟
1: صح،
2: ما تلبسيهوش.
1: صح، وتقعدي تشدي كده وتشدي كده وتبقي قاعده مش براحتك،
2: واللي شعره بقى مضايقه فخايف شويه هوا تطيره فيبقى قاعد متضايق وقاعد متوتر وقاعد، سيبيه.
1: صح،
2: يعني سيبه على الطبيعه، ومش لازم تضايقوا نفسكم ابدا. ده دي نصيحه لكل البشر على فكره.
1: انت قلتي احلى كلام، نفسي بنتي تبقى سامعاكي دلوقتي عشان قلتي احلى كلام، لان فعلا بنحاول ان احنا دايما نطلع من جلدنا ونعمل حاجات وفعلا مقموطين جدا. أيوة. وماسكين كده. طب وليه
2: متضايقين؟ يعني اللي تلبس فستان قصير او مفتوح
1: لبستيه ليه؟ ما دام هتقعدي كل شويه
2: وتقعد كل شويه، فهي قلقانه، فمش انت مش براحتك.
1: صح.
2: دي مش عارفه هي دي، انت ما تضايقيش نفسك، البسي اللي يريحك، بس ما يبقاش كمان يعني لابسه بقى اي حاجه وخلاص مثلا اصل مستريحه كده. لا مش كده برضه،
1: مش مبهدله.
2: مش مبهدله، اصل ده مريحني. أيوه. بس مش قادره البس كعب مثلا في أيوه. في ايفنت او في فرح فلابسه
1: جزمه
2: اصل رجلي بتوجعني. لا مش ده قصدي. انا قصدي ان تلبسي حاجه مريحه، اصل في جزم برضه حلوه وكعبها معقول وما هياش اللي ماسكه قوي وحلوه
1: شيك.
2: يعني في كده اختيارات اذواق، مش شرط انك تلبسي مثلا الكعب العالي ما دام مش مريحك، في حاجات تانية شيك وحلوه برضه وتبقى مريحه، بس انما مش تستريحوا قوي زياده عن اللزوم.
1: سحر انت طول عمرك كده، يعني انت طول عمرك كده وطول عمرك ده وجهه نظرك. انا بحب الست اللي بتخلي بالها من شكلها وما يناسبها
2: طبعاً.
1: والست اللي بتبقى كده وحلوه ومخليه بالها من نفسها زي ما انت لسه قايله، بتحبي تشوفي كل حاجه حواليكي حلوه، ان عينك حلوه.
2: يعني بجد، يعني لو حد لابس حاجه مش معدوله او فيها بتاع او عايزه لازم اظبطها.
1: ايوه ايوه،
2: يعني هو انا مالي طبعا، بس انا بشوف كده. يعني انا بقعد اقول يعني انا مالي، ما تقولي لا، لازم اساعد.
1: مين اكتر حد بيعجبك في الممثلات بتوع زمان الستايل بتاعها؟
2: ناديه لطفي.
1: ناديه.
2: انا ما بروح النادي لابسه حاجات بتاعت الستينات دي والخمسينات، دايما بحب البس اللبس ده وبرانيت وبتاع، بقول له بروح بقى الصبح اقول لهم انا النهارده ناديه لطفي.
1: كانوا حلوين.
2: مش سعاد حسني.
1: ايوه
2: على فكره
1: ناديه لطفي.
2: يعني معظم الناس بتحب سعاد حسني. انا مش بكرهها ولا حاجه
1: طبعا،
2: انما بحب ناديه لطفي اكتر
1: كستايل ولا
2: طبيعيه اكتر، حلاوتها بحقيقي اكتر، ما فيش رموش، ما فيش بواريك كده.
1: أيوه.
2: اللي كان يعني بعض الناس ممثلات بتعمله. فنادية لطفي حلاوتها مش على حد، وتمثيلها رائع. لا بحبها، بعشقها.
1: كانوا
2: بحب نادية لطفي قوي، بحب طبعا شادية، بحب لا بحبهم كلهم طبعا بدون يعني، حتى بنتيحة يسري طبعا.
1: أوف. وكان كل لا واحدة جميلات ليها السينما ستايل دول.
2: وكل واحدة ليها شكل وستايل. كانوا بس هي مع
1: كانوا شبه بعض
2: نادية لطفي،
1: وكانوا طبيعي.
2: معظمهم معظمهم، بس جت فترة بقى بتاعت السبعينات ستينات اللي هي الرموش
1: كتير.
2: دي كانت فترة
1: كان
2: رهيبة. هو الدنيا كانت كده، حتى برا أمريكا كل الناس كانت كده، كرة الأرضية كلها
1: اتغيرت. كرة الأرضية سحر. أنا شايفاكي قاعدة قدامي دلوقتي، أنت لم تلجئي لأي عمليات تجميل ولا
2: لا لسه
1: أي حاجة.
2: لسه شوية.
1: لا يعني أنا حاسة، أنا حاسة أن أنت طبيعية جدا.
2: أنا طبيعية يعني بزيادة يعني. يعني في ناس كتير طبعا أصدقاء يعني دايما يقولوا لي أنت لسه ليه ما عملتيش، روحي اعملي بقى.
1: بتخافي؟
2: أعمل ليه؟
1: بتخافي؟
2: لا أنا بخافش. أوكي. أنا بخافش، بس أنا مش عايز شكلي يتغير. فدايما كنت أقول لهم على فكرة، عشان عملت اتنين قبل اتنين غيرنا. فقبل اتنين غيرنا عشان بقى لي فترة ما بشتغلش، فأقول لهم أول فبيقول لي كل الناس عاملة وأنت لا. قال لي ده حتى دول مش ممثلين على فكرة، دول أصحاب طبيعيين يعني، ناس كده كلهم عاملين. فيقعدوا بتقول ليه لسه ما عملتيش لغايه دلوقتي وبتاع، انت ده انت كمان اكتر يعني، انت المفروض احنا بنعمل وانت المفروض نجمه ما تعمليش. قلت لهم اول ما هبقى نجمه، دايما كنت اقول لهم كده، اول ما هبقى نجمه وابقى زيهم هعمل زيهم. وبعدين بعد ما عملت اتنين غيرنا وطلعت بعبلي كده.
1: انت كنتي قمر، كنتي قمر
2: زي ما انا كده، حتى يعني شعري كان كده يعني،
1: كنتي قمرايا
2: صاحيه من النوم بالنضاره.
1: عملتي الدور تحفه.
2: يعني طبعا مصر كلها حبيتني، حتى اصحابي اللي قالوا لي، اللي كانوا بيقولوا لي لازم تعملي، قلت لهم اهو عملت دور جامد جدا وكسر مصر من غير ما اعمل حاجه.
1: من غير ما اعمل حاجه بالظبط. عشان هي حلوه طبيعي والله،
2: قلت لهم الظاهر انه نجح عشان كده.
1: والله حلوه طبيعي زي ما
2: الحمد
1: انت.
2: لله ده والله النعمه من عند ربنا،
1: ده اللي جوه جد. بيطلع بره بجد.
2: الحمد لله.
1: ايه اللي اتغير من وجهه نظرك من ايام زمان وفضلتي محافظه عليه لغايه النهارده سحر رامي؟

0: لو ما كنتش بالعقل ده وربنا هديني وعقله كده، ما كنتش بتهيالي قدرت اقف جنب ولادي ولا يكملوا تعليم ولا يبقوا ما شاء الله راجلين
1: كم
0: النهارده.
1: سنة النهاردة؟
0: كتير
1: كتير، كبروا.
0: طبعا طبعا.
1: مين فيهم واخد حاجات صفات منك اكتر ومين واخد من حسين؟ مين زي حسين قوي؟
0: بصي، هما الاثنين واخدين مننا احنا الاثنين، بس هما اكتريه الاثنين ما شاء الله عليهم من حسين. يعني هو يعني هو طبعا حط كل التربيه فيهم بالاتفاق معايا، طبعا احنا الاثنين على دماغ واحده. بس هما الاثنين شاربينه، يعني هما اللي عندي اثنين حسين الامام
1: في البيت.
0: يعني حتى يوسف أكترية صوته حتى بقى زيه،
1: صوته
0: هو واخد شوية شكلي أنا، يعني مش إمامي قوي. وما شاء الله عليه، يعني أمور بس بيلعب مزيكا وعنده برضو. عنده دماغ جامدة قوي. واو، بيلعب مزيكا رائع. هو المفروض مخرج، هو متخرج من معهد سينما مخرج، واخرج اعلانات واخرج حاجات افلام قصيره، خد عليها جوائز. ويمثل، كان عنده تجربه في التمثيل
1: مظبوط
0: مع منى زكي. وبيعمل حاجات كتير، بيلعب درامز هايل دلوقتي، وطبعا كان بيلعب جيتار لان حسين علمه
1: طبعاً
0: جيتار
1: طبعا. هل كان في حلم
0: سالم بقى اخد ستايل حسين من حتة تانية، طويل اطول من يوسف.
1: سالم حسين كان طويل
0: يوسف مش طويل قوي، يوسف طويل زي حسين. سالم
1: طويل
0: هو
1: زي
0: اصغر
1: بابا.
0: أكبر. اطول
1: اطول
0: قصدي. وبيطبخ رائع. واو، بياكلنا كلنا. هفتح له مطعم ان شاء الله.
1: ده لازم. ده لازم. ده لازم.
0: لا بس هو بيشتغل في التصوير والمونتاج
1: حبيبي. هل في حلم او مشروع كان نفسكم تحققوه سوا مع بعض وما حصلش؟ صح، رامي وحسين الامام.
0: طبعا مشاريعنا كلها توقفت، احنا كنا هنبقى في حته تانية خالص. حقيقه يعني كل احلامنا وتخطيطنا كان متوقف على بس سنتين سالم يخلص المدرسه ونمشي. نمشي هنروح في حتة تانية خالص ونعمل حاجات تانية خالص، لأن أنا وحسين كنا بنعرف نعمل حاجات كتير، مش بس إحنا اتنين ممثلين. أنا بعرف أرقص، ممكن أدرس رقص، ممكن أفتح مدرسة رقص. هو طبعا في الطبيخ رائع
1: طبعا،
0: في التأليف رائع، في الإنتاج هايل. وبيمثل يعني
1: حاجات مالتي تالنت. كان
0: مزيكا طبعا ما حصلش. فكنا هنعمل حاجات تانية خالص، وانا طبعا انا بخيط هدومي وبعمل ازياء وبعمل. فاحنا كنا هنعيش في اولا احنا هنمشي خالص من بلد
1: كنت هتسافر
0: هنمشي هنسافر في
1: حتة
0: يعني
1: تانية.
0: حتة كنا منشنين على كذا حتة. وهنعمل بقى مشاريع تانية خالص وهنعيش بطريقة تانية خالص. عشان احنا كنا في ستريس، انت عارفة دايما الفنانين هنا الحياة قاسية علينا جدا،
1: بتجبر عليكي تعيشي بطريقة ممكن مش دي اللي انت عايزاها.
0: لا، ما انت عايزة تعيشي بهدوء وعايزة تختاري الأعمال اللي تعمليها، وعايزة ما تضطريش تعملي عمل انت مش راضي عنه أو تشتغلي مع ناس مضايقاكي، بس بتضطري عشان الحياة تمشي وعشان هو ده اللي موجود. انت مش قادرة تعملي الحاجة اللي هي احنا
1: بتحبين
0: ومستريحين. فاحنا كنا عايزين نعيش بالطريقة دي، كنا عايزين نعيش مبسوطين ومستريحين ومن غير ستريس، يعني من غير ما
1: ببساطة.
0: ما نبقى ستريس، هو عنده عمل فينكد علينا كلنا، فانا عندي عمل فمشدوده يعني هو ده ما كناش عايزين نعيش فيه. يعني ده اللي كان في فكرنا، ان احنا عايزين نعيش بهداوه في حته، والولاد يعملوا اللي هم عايزينه ويكملوا بقى تعليمهم، يعملوا ماستر، يعني يعملوا بقى اي حاجه. وهنفتح بقى مكان اعمل فيه ازياء، هنطبخ فيه، هنعمل
1: مزيكا.
0: انا بعرف اعمل كل حاجه، يعني ممكن اعمل برسم وبعمل، ممكن اعمل الستاير بتاعت حد، يعني ممكن اروح اعمل كده، انظم بتاع، اعمل طبعا فساتين. فكنا هنعيش بطريقه اللي هو على مزاجنا، يعني انت بتشتغلي على مزاجك
1: رواقة.
0: في الرواقه كنا عايزين نكمل حياتنا كده، ولكن طبعا هو القدر في نص السكه. هي دي كانت احلامنا اللي ما اتحققتش. انا طبعا ما كانش ساعتها اقدر اخد الولاد وامشي،
1: صعب.
0: لا لا لا، ما يعني كان صعب عليا قوي، لان لازم محتاجه الناس اللي بعرفهم، محتاجه

0: اهلي، محتاجة اخواتي، محتاجة امي، محتاجة
1: القرايب،
0: قرايبي، محتاجة اصحابي. ازاي اروح لوحدي وامشي مع
1: صعب
0: حسين؟
1: ولدين
0: انا
1: طبعا.
0: بولادي، انا حسين وولادي وخلاص، انا ما
1: مش عايزة حاجة تانية،
0: مش عايزة حاجة تانية،
1: مش عايزة حاجة تانية
0: انما
1: طبعا.
0: انا لوحدي بولادي صغيرين. كان صعب عليا، فطبعا اضطريت ان انا استمر هنا واكمل هنا، واي بقى عقبة لازم احلها، ولازم اللي هو
1: صعوبات.
0: عقلي بقى يعني خدي بوزيشن كده
1: الظروف
0: العقل، وربنا
1: ساعات،
0: اداني.
1: الظروف ساعات هي اللي بتوجهنا اكتر، الظروف بتضطري انك تواجهي يعني.
0: لازم لازم لازم، اصل ما فيش مفر،
1: ما عندكيش اوبشن،
0: اللي هو تيكت اور ليف ات بجد،
1: ما عندكيش
0: يعني
1: اوبشن. صح
0: ده الاوبشن اللي موجود، حبيه واعمليه بقى عشان تقرري تكملي. يعني انا يعني طبعا كل واحد عنده احلام، كل واحد عايز يعمل حاجات من وهو صغير، انما الواحد دايما يعني انا دايما بقولت لنفسي بعدين، يعني بعد ما كنت بقى اتعصب واتنرب، انا مش عايزه، مش عارفه اعمل اللي انا عايزاه، يعني حلمي مش عارف يتحقق او كده، فكنت دايما اقول ايه يعني اللي ربنا مديهولك ده، لو عشتي انت مش عايزاه واستنيتي اللي انت عايزاه ومش جاي، ممكن ما يجيش خالص،
1: ومش
0: هتبقي ضيعتي عليكي
1: حلاوة
0: الحياة اللي موجود، اللي ربنا مديهالك اصلا غصب عنك. انتي احنا مش
1: مخيرين،
0: مش مخيرين، احنا مخيرين في حاجات، بس في الاخر اللي ربنا بيبعته خديه، خديه واتبسطي بيه،
1: بي صح،
0: اتبسطي بيه، ويعني اي فيه على قدك زي ما بيقولوا،
1: صح صح.
0: يعني
1: بقدر ربنا
0: الإمكان
1: عليه،
0: مدي ربنا عليه، لان اللي انت عايزاه ممكن ما يجيش خالص، مش بايدينا على
1: صح.
0: فكره انا دايما بقول كده لاولادي على فكره، يعني هو عايز يعمل حاجه تانية بس جاله ده، اعمله اعمله وحبه لغايه لما يجي لك اللي انت، ممكن ما يجيش خالص، ممكن
1: وتفقد بقى اللي انت كنت، اللي انت اللي عندك
0: تعيشي.
1: واللي كنت عايزه،
0: مش بس تفقديه، انت هتعيشي متعكننه ومتضايقه وبس.
1: صح ده حقيقي. تفتكري اول مره شافك فيها حسين الامام؟
0: هو شافني في التلفزيون وانا بعمل، وانا عامله اعلان الشراشيب.
1: فاكره الشراشيب ده؟ كنت بموت فيه،
0: مصر كلها.
1: ده كان رهيب.
0: يعني الحقيقه كان عامل نجاح، ما كانش حد عارف اسمي.
1: أيوه.
0: مكسر مصر زي اتنين غيرنا كده. أيوه. انا دلوقتي يعني، ولكن ما حدش كان عارف اسمي، كانوا بيندهولي في الشارع يعني وانا نازله من العربيه ولا ماشيه على بتاع، شراشيب
1: شراشيب.
0: الشراشيب.
1: فاكره الاغنيه؟
0: طبعا. شوف إيه؟ الوبر، شوف العقد،
1: شوف الوبر، شوف الشراشيب.
0: ده من اجمل الاعلانات،
1: من احلى الاعلانات. ايوه طبعا كان تحفه. شافك في الاعلان؟
0: هو شافني في الاعلان ومش عارف اسمي، وانا اياميها كنت بعمل مسرحيه اسمتي مع استاذ فؤاد المهندس، وكنت هدخل اعمل تقريبا الفوازير، كنت بعمل الفوازير مش البطوله، الفوازير كل حلقه
1: قبل سمير غانم،
0: اللي هي اول سنه وتاني سنه كنت بعمل معاه حلقات،
1: حلقات
0: لانه كان بيجيب كل يوم نجمه
1: مختلفه.
0: ثالث سنه بقى اللي عملتها كلها. فهو ايامها بقى كنت بعمل حلقات، كذا حلقه كده يعني. فابتدى يدور عليا، قال له، هو قال لابوه اول حاجه وهو معدي
1: المخرج الكبير حسن الامام. طبعا
0: حسن الامام
1: طبعا، تحيه ليهم والف رحمه عليهم كلهم،
0: على الجميع يا رب. فهو معدي كده قدام الشراشيب، فقال له، الله، البت دي انا عايز اتجوزها، اتجوزها.
1: قال كده لبابا؟
0: قال كده. فطبعا ام حسن ضحك وكده، ومش عارفين مين دي، واحده عامله اعلان يعني كده. حلوه. وهو في نادي جزيره، اولاد محمد واحمد، اولاد فؤاد المهندس، اصحابه من النادي،
1: كانوا كلهم صحاب.
0: فكان بيقول، فجت سيره الشراشيب، فأحمد ومحمد قالوا له اسمها سحر رامي، وبتعمل مع بابا مسرحية اسمها اسمتي في مسرح الزمالك.
1: سبحان الله.
0: فكده بس
1: كان ممكن معرفش يوصل لك لو ما كانش،
0: معرفش بقى كان هيعمل
1: ايه المهندس.
0: ما بقول لك، هي ربنا بيستر.
1: ايوه طبعا.
0: فده اول حاجه
1: جالك المسرحيه،
0: جه المسرحيه هو وباباه ومامته.
1: عايزه اعرف يعني انت كنت عاجباه قوي فقرر يروح.
0: لا هو حسن الامام يعني كان بيروح كل المسرحيات وطبعا مع انا بشتغل مع الاستاذ كبير
1: وادي
0: المهندس، فهو حسن الامام وطنط نعمت كان دايما بيروحوا، وهم حسين ومودي كانوا دايما ياخدهم، وزيزي دايما بيروح المسارح يعني دايما
1: انا طنط زيزي بقى دي كمان حبيبتي
0: جميله
1: جدا جميله
0: جميله دي
1: اختهم
0: حبيبتي
1: اخت مودي وحسين الامام
0: طبعا.
1: زيزي الامام بوجه لها تحيه طنط زيزي بنحبها جدا برضه
0: اه
1: جميله. وانت فضلتي يعني مش عايزه اطلع برضه من الموضوع، انا بصي انا عايزه اقول لك انا السكريبت في حته وانا بتكلم معاها في حته تانية خالص بس انا مبسوطه اكننا قاعدين على الكنبه وحاجات عايزه اعرفها عنها وتعرفوا الست دي وسبيشلي الاجيال الجديده والمخرجين الجداد وتعرفوا قد ايه سحر رامي مرت بتجارب وقابلت كبار وتعلمت من الكبار، يعني ممكن تستغل النهارده استغلال في كم من الاعمال. تفتحوا دماغكم اكتبوا ارجوكم بجد والله انا بيصعب عليا، احنا عندنا ناس مهمه جدا
0: كله في معاده، انا مش بتكلم عليا انا بس، طبعا في زملاء كتير جدا وفي اجيال قبلي بكتير جدا ورائعين واجيال بعدي، وهي المساله انه بس يتعبوا شويه في اختيار الادوار، مش شرط ابدا ان انا بقالي كتير ما اشتغلتش ان انا بقيت وحشه او ان انا مش نافعه او ان انا
1: راحت عليا مثلا
0: او مثلا او اعتزلت او الحاجات دي
1: اسالوا
0: لا
1: اتكلموا واسالوا.
0: انا لما حد كان بيقول لي انت فين ومختفيه وبتاع قلت له ما حدش قال لي تعالي، انا بس انا بتكلم بصراحه
1: صح.
0: شديده جدا انا ولا اعتزلت ولا قلت لا انا هربي العيال ولا اقلع ما عملتش حاجه من دي خالص، ومهتمه بنفسي وبتمرن وبعمل ومحافظه على شكلي وعلى صحتي وعلى ادائي وعلى كل حاجه. بس هم ما حدش بيشوف يعني
1: لا
0: مش على بالهم ما تعرفيش بصي يعني مش عارفه لها سبب
1: لا هم بصي ما بيحاولوش يبذلوا يعني فعلا في ناس ما
0: بتبذلش
1: مجهود تدور وتطلع ناس مختفيه على
0: هو
1: الشاشه
0: هو كمان موجودين. مش حكايه مختفيه، في ناس بتبقى يعني انا بشوف حاجات كتير على مر السنين طبعا ادوار كتير جدا الناس مش في مكانها الصح والادوار دي تنفعلي
1: صح
0: يعني طب انتوا ليه مش شايفيني في الادوار دي يعني فاهمه ازاي ليه ما شفتونيش ليه شفتوا حد مش لايق على الدور ليه بتدوا فرص لناس وانتوا واضح ان اصل كل حد من حقه ياخد فرصه انا مش معترضه طبعا
1: لا طبعا
0: على حد
1: لا
0: ابدا
1: خالص خالص.
0: ولا دارس ولا مش دارس اصل دي مش من
1: كله
0: المعهد
1: يشتغل يا
0: انا مش من المعهد انت فاهمه ازاي انا من البلد
1: لا وكله يشتغل يا سحر
0: لا لا انا ما عنديش مانع خالص وكل واحد حقه ياخد فرصته بس ليه لما تبقى تيجي اعمال كويسه بتدوها وبعدين تزعلوا لما العمل يقع لان الشخص اللي واخد مش دوره مش دوره عمل مجهود وعمل كل حاجة بس دي شغلانة المخرج
1: فكر
0: المخرجين لأن دي أنت الليدر أنت اللي شايف مين بيمثل كويس ومين ينفع لدور ده ومين ما ينفعش يعني مش بس تدوا فرصة وخلاص عشان حد مشهور عشان حد يعني مش كده
1: الشلالية
0: رتبوا وممكن الشلالية تبقى حلوة برضو ليه لأ طب ما أنا عندي شلة بس ما بشغلونيش
1: لا ده انا عايزه اقول لك هتكسري الدنيا انا بقول لك بجد انا حاسه ان الفتره اللي جايه يا جماعه بجد فكروا مين موجود ومين كويس وممكن نستغله ونكتب له ادوار ناس كتيره قوي واحنا كجمهور الجمهور زهق كمان من اللي على طول بيجوا في نفس الادوار بنفس الحاجه بجد بجد يعني انا من الناس ايوه بقى نفس الممثل ده في نفس الدور ده ما ننوع مصر مليانه ومصر غنيه انا بتكلم بصراحه
0: أيوة طبعا
1: وندي
0: طبعا
1: فرص للكل ولازم نتكلم ونقول ما
0: لازم اللي بيشتغل ممثل ده يا جماعه يعني لكل الناس اللي بيشتغل ممثل او ممثله ده عايز يقعد في البيت ولا عايز يشتغل
1: طب.
0: طب ليه حرام كلنا لازم نشتغل كلنا صح. لازم صح. نشتغل بشكل او باخر واعتقد ما حدش بيرفض
1: صح.
0: ما حدش بيرفض لما يبقى عمل كويس ولا دور كويس ولا حاجه مناسبه هتقولي لا ليه
1: للأسف الحوار سخن ولسه عندي أسئلة كتير لازم نطلع لفاصل ونرجع للأمرايا الرائعة اللي لسه عندها كتير قوي وعندها قصص وحكاوي كتير جدا وبجد فنانة تستحق الوقوف عندها ورجعوا نفسكم وإلقوا نظرة تاني ومش هتندموا الأمرايا سحر رامي

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير البترول يبحث مع وزير الصناعة الإماراتي زيادة الاستثمارات لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة نيجيرية متخصصة في صناعة السيارات وتعدين فرص الاستثمار في مصر.
1: وزير النقل يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون الثنائي ويوقعان مذكرة تفاهم في مجال الممرات الدولية.
2: وزير المالية يؤكد أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستدخل حيز تنفيذ فور صدورها.
1: وزارة التموين تعلن ضبط أكثر من 130 طن من السلع والزيوت والمواد الغذائية المخالفة والمدعمة وإحباط تهريب 450 أسطوانة بوتاجاز.
2: وزارة الصحة تعلن استفادة 19 مليون شخص من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية خلال 3 سنوات.
1: وزارة الثقافة تؤكد التنسيق المستمر مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لإحياء المسرح المدرسي والجامعي كمنصة للوعي والتنوير.
2: وزير التربية والتعليم يبحث مع الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تعزيز التعاون واستضافة البطولات الدولية.
1: منتخب مصر يفوز على البحرين في البطولة العربية للكرة السلة للشباب بتونس.
2: المحكمة الرياضية الدولية تخفض العقوبة المالية الموقعة على الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي 2024 من 200,000 دولار إلى 50,000.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: سمع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع معاكم مرة تانية ولسه مكملين حلقة خاصة وممتعة وطاقة. فعلا فعلا يا جماعة الضيف لما بتكون طاقته كده حلوة ومختلفة بحس كده بتكون موجودة في الاستوديو، وده بالضبط اللي حصل لي دلوقتي مع النجمة الجميلة الرائعة الأمرايا سحر رامي. بجد في انرجي كده وفي طاقة وفي حيوية وفي حاجات حلوة قوي الحمد لله رغم الظروف، بس احنا مكملين وبنحاول طبعا.
2: لازم نكمل، اصل انت متورطه يعني انا متورطه في العيشه، يعني عايشه
1: ايه فلازم تختاري انك تعيشيها بالطريقه دي. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن علاقتك بحسين الامام، وهنا عايزه اعرف وجود حسين الامام في فيلم كابوريا كان بيخلي التجربه. طبعا سحر رامي عملت فيلم كابوريا مع احمد زكي ورغده، والفيلم ده كسر الدنيا وإيناس الدغيدي. النهارده قبل ما اسال السؤال، اما بقول كابوريا اول حاجه كده برضو على ذهنك على طول ايه النهارده بعد الوقت ده؟
2: حقبه زمنيه مختلفه خالص عن مثلا دلوقتي لما نزلت اصور اتنين غيرنا. اولا احنا كنا بنغير انا ورغده في الشارع،
1: ما كانش فيه الكرفانات اللي كانت موجوده دلوقتي،
2: ما فيش الكلام ده
1: خالص
2: ورا الوايرلس. كان عندنا اتنين وايرلس، بتاخدي اتنين وايرلس بس للفيلم كله يعني لازم المشاهد الخارجية تبقى اتنين بس لابسين وايرلس، لو في واحد تالت تبقى يعني يستنى هناخده خط لوحده ياخد المايك من زميله علشان يعرف يتكلم او نقرب كده
1: عشان الصوت يلقط
2: فكانت يعني حاجة ده تكنيك طبعا وزمن يعني،
1: بس فعلا
2: ما كانش
1: كل
2: فيه مش كرفانات بس، ما كانش فيه ولا حاجة من الـ دلوقتي متقدم للجهات الفنية او الفنانين او الاجيال اللي موجودة او طريقة الشغل. كنا بنشتغل في معظم طبعا قبل كابوريا كانت في السينما كلها ديكورات، اشتغل في استوديو مصر، اشتغل في استوديو الاهرام، استوديوهات السينما
1: العالمية،
2: اجدع افلام، كل الفيلل دي
1: استوديوهات
2: مبنية كلها، حتى البحيرة اللي في فيلم الخرصة البحيرة دي مبنية في استوديو مصر ده بحقيقي، يعني عاملين بحيرة
1: وما كانش في مدينة الانتاج.
2: لا ما كانش في حاجة،
1: في مدينة الانتاج خالص. أيوة صح.
2: خالص. أيوة. لا ما كانش في حاجة خالص يعني انا حضرت طبعا قطاع الانتاج وقطاع التلفزيون، يعني الفوازير كانت طبعاً في التلفزيون، مسلسل الزيني بركات في استوديو 5 في التلفزيون كان عمل رائع يعني
1: طبعا ينهار ابيض،
2: استاذ يحيى العالمي كان كله في استوديو مصر وفي استوديو 5 في مبنى تلفزيون. ما كانش فيه كل الفيلل دي يعني احنا يمكن ابتدعنا كمان في كابوريا الحقيقه الفيلل والقصور والحاجات دي عشان نوعيه الشخصيات بتوع الفيلم.
1: لا يعني والفيلم كان نقله في السينما يعني
2: طبعًا.
1: هو فيلم كابوريا ده كان
2: المجاميع ما كانتش كده، المجاميع كانت مختلفه خالص قبل كابوريا. بعد كابوريا المجاميع اتغيرت، شارون تات طالعة في
1: أيوة طالعة
2: في المجاميع، كانتش لسه بس الواحدة كده ماشية في الشارع يعني، قلنا لها تيجي تمثلي طلعت اتعجبها، راحت رايحة استوديو الممثل، عجبها الأتموسفير راحت استوديو الممثل في أمريكا طبعا، ورقصت باليه على فكرة يعني أخدت كل دروس كل حاجة وعملت فيلم رقصت فيه باليه هايلة وأخدت أوسكار. يوم ما أخدت الأوسكار قالت ايه سبب دخولها لتمثيل فيلم كابوريا، وكلمت عننا كويس قوي يعني عن الفيلم، وان ده اللي حببها في التمثيل وحببها انها تبقى ممثله، وبقت ما شاء الله يعني. فكابوريا لا كابوريا ده حدث غير حاجات كتير قوي في السينما.
1: وجود حسين خلى التجربه اسهل ولا اصعب؟
2: هو اللي غير كل ده، هو ده حسين كابوريا. حسين يعني خيري بشارة كان رافض طبعا يعمل فيلم اسمه كابوريا يعني كمان يعني طبعا عند كل الناس عارفة ستايل خيري بشارة ومخرج عظيم، بس كان عنده ستايل مختلف قبل كابوريا. بعد كابوريا بقى نجم جامد جدا، وبيعمل افلام بقى. ده اصحابه حتى ده يعني قالوا له ايه ده بتعمل افلام تجاريه كانها عيب يعني، ايه ده بقيت بتقبض فلوس كانه حاجه عيب يعني. وكان حسين يقول له انت لازم تقبض فلوس، امال احنا بنشتغل ليه يعني. حسين غير له مفاهيم جامده قوي، وهو استاذ خيري بشاره لحد دلوقتي بيقول الكلام ده يعني في اي مكان. حسين الامام غير فيه في خيري بشاره حاجات كتير، وفي في في ستايل وطريقه الشغل وطريقه احنا في الفيلم كان في حاله غريبه من محمد لطفي كان اول تمثيل وملاكم وكان اول تمثيل، وما شاء الله النهارده هو نجم جامد جدا
1: تقيل محمد لطفي كمان
2: هايل هايل لانه طبيعي وعنده كاريزما وحاجه بتاعت ربنا، ومن اول فيلم اثبت وجوده يعني. طلعنا حاجات كتير حلوه في كابوري. انا طبعا من احلى الادوار اللي عملتها في حياتي، انا مش البطله ولكني من احلى الادوار، ورغده كانت البطله وكانت من اروع الرائعات.
1: كانت عامله ازاي رغده؟ مختفيه هيلة. خالص
2: حاليا هي مختفيه
1: كبيره.
2: انا بقالي كتير قوي يعني كنت كنا على تواصل بقالي فتره قوي كبيره جدا، مش عارفه هي بتعمل ايه دلوقتي. وربنا طبعا يديها الصحه حبيبتي.
1: احمد زكي
2: الله يرحم الجميع طبعا كان رائع، كان رائع.
1: كان قال لك ايه اول مره
2: احمد؟
1: يعني ما شفتي.
2: كان لطيف قوي احمد على فكره، وحبوب قوي، وكان كان حبيبنا جدا. احمد من النوع اللي لازم يشتغل مع حد بيندمج قوي وبيتقمص قوي، ولازم يعني لو بيحب واحده يحبها بجد، لو مش بيحبها مش هيعرف يمثل. بكلمك بجد.
1: أيوة.
2: لو مش حابب حسين مش هيعرف يندمج معاه، مش هيشتغل معاه يعني. كان عنده كاريزما كده مختلفه عن كل الممثلين يعني. معظمنا الممثلين احنا محترفين. النهارده انت بتحبي ده ما تعرفوش، بس بتحبيه على الشاشه. أيوة. وبيبان حب وكل حاجه، بس انت ممكن ما تبقيش تعرفي، ده احتراف. انما مش لازم ابدا. انا ضد على فكره الاندماج قوي.
1: ما دي مدارس
2: الزياده. انا ضده. انا على الشاشه كويسه قوي يعني. مثلا في اتنين غيرنا اقول اقرب حاجه يعني. كنت طبعا بحب قوي حابه الجروب كله انا، عشان يمكن انا بحب كل الناس. بس بجد كنت حباهم بجد، بحب دينا وبنتي نور ودينا بحبها جدا، حبيتهم جدا. انا اول مره اشتغل معاهم كلهم، واسر بعرفه بس اول مره اشتغل معاه، حبيتهم جدا جدا، وانا معتبراهم فعلا ولادي. وياسر كنت دايما اقول له انت ابني البكري، هو اكبر من ولادي شويه بس يعني.
1: ما تقوليش كده، ما تكبريش نفسك، لان بجد صغيره يا جماعه جدا. لسه بتقولي جوه اتجوزت وهي صغيره جدا كمان.
2: طب ما طبعا كلنا اتجوزنا صغيرين،
1: زمان كنا بنتجوز صغيرين.
2: لازم نتجوز صغيرين في العشر،
1: بس دلوقتي شويه بيبقى لسه الحاجات اتغيرت.
2: بصي الزمن اتغير وسن الجواز عالي، وكل واحد ونصيبه يعني. ولكن انا مش معترضه على اي حاجه، ولكن بقول لك انا حبيتهم جدا جدا. انما بعد العمل ما خلص انا مش هقعد بقى اعيط ان انا مش اشوفهم تاني او مش هنتقابل. كل واحد عنده شغله وعنده حياته وعنده اولاد وعنده بيت وعنده اشغال تانيه، وهيقابل جروبات تانيه. بس انا بحبهم، حبيتهم جدا. انا بحب كل الناس اللي بشتغل معاهم عموما يعني، ولكن مش لازم قوي نندمج لدرجه ان احنا تاثر في حياتنا الشخصيه يعني. ده اللي انا بقوله. احمد كان الحاجات، احمد زكي التمثيل كان مأثر في حياته الشخصيه لدرجه انه كان ما عندوش حياه شخصيه
1: خالص.
2: يعني هو بره العمل يموت يعني، لازم يبقى مندمج ولازم يبقى منفعل زياده يعني. لو هينط من مركب في هو عمل كده فعلا في فيلم، هو ممدوح وافي، وخد ممدوح وافي معاه ورجله اتكسر.
1: ايوه
2: يعني ما حدش يعمل كده. الاندماج مش لازم يبقى زياده عن اللزوم يعني، لازم يبقى فيه احتراف.
1: هي مدارس بتبقى دايما.
2: في ناس بتندمج، اجانب كمان مش بس احمد زكي، في ناس بتندمج لدرجه انها بتعتزل التمثيل لانها تعبت
1: نفسيا. بياخد منك اعصابك ونفسيتك وكله.
2: ده طبعا
1: يعني. لا التمثيل مهنه صعبه جدا للي واخدها بجد.
2: لا، وهو احنا كلنا واخدينها بجد، انما الاسترس اللي بنعيش فيه صعب قوي. فلازم نخلي مساحه، لان هيجي يوم، مش هيجي يوم، هو بيجي ايام كتير طبعا. جدا مش انا بس، بنقعد كتير فترات كده كبيره بنكبر فيها وشكلنا بيتغير على ما تعملي دور تاني يعني. هي الفترات دي بتجيب اكتئاب طبعا لاي حد. فلازم يبقى عندك حياه تانية تتبسطي فيها برضو، مش بس
1: التمثيل
2: لانه التمثيل مش كلنا هنبقى كل يوم ومش كل وكلنا والناس كلها بتكبر وبتتغير ومش هتفضلي طول عمرك السندريلا او سنيورة
1: الفراشه بس انت هتفضلي فراشه انت صح رامي كمان بيلقبوها بالفراشه فهي هتفضل الفراشه
2: فراشات البلي.
1: ايه اكتر مشهد صورتيه في كابوريا ولسه فاكره تفاصيله لغايه النهارده؟ مش ممكن تنسي.
2: بصي كابوريا انا مش ناسيه ولا جمله منه
1: من الحوار
2: ولا جمله يعني قد كده. انا بحب ادواري قوي على فكره على فكره يعني ده يمكن الناس كلها متعرفش حتى لو الدور صغير انا فاكره كل الكلام وكل الحوار. انا زعلت قوي في اتنين غيرنا لان اتشال مني مشهدين وجمله زعلانه حزينه عايزه اعملهم
1: عايزاهم ينزلوا
2: انا عايزاهم.
1: سحر هسالك سؤال, ليه دايما الفنان اما بيعمل عمل وبيكسر الدنيا والناس كلها بتشيد بيه وتقول عليه ما حصلش تلاقيه بعد العمل ده بيقعد في البيت؟ دي على فكره دي حاجه غريبه جدا يعني عايز اقولك انا شخصيا بيحصل لي كده فانا دي بتحصل مع ناس كتير قوي يبقى حد بوم ازاي
2: يا ربنا معرفش يعني دي يمكن داخل فيها رزق وداخل فيها ربنا وداخل فيها
1: بس بتحسي بعد الدور هيجيلك ادوار كتير قوي.
2: اقول لك على حاجه, اصل الحكايه دي مش اول مره تحصل لي. انا من يوم ما
1: من يوم ما طلعت فوزير
2: قلت انا مش هبطل شغل مش ده انا خلاص كسرت الدق ما فيش يعني
1: ازاي كده
2: لازم بقى نمرن نفسنا على كده ان انت ناجحه ان يعني ده بعد بقى مشوار. أيوة. لما وصلت له النهارده كل الناس تقول لي طبعا بقى سيناريوهات عندك قد كده ومش ملاحقه ومش فاضيه وبتاع ما عنديش اي حاجه لحد دلوقتي وما عنديش حد حتى كلمني ولا اي ولا حاجه خالص. فدايما ارد اقول انا دلوقتي فرحانه باللي انا فيه دلوقتي وفرحانه بيه وسعيده, انا ما اعرفش اللي جاي بكره ايه, ممكن ما يجيش حاجه خالص. انا متعوده على كده او عودت نفسي مرنت نفسي على كده. بعد نجاح رائع ما بتعمليش حاجه خالص, ممكن وممكن اكمل يعني ممكن انا ما اعرفش بكره في ايه. انا خلوني في النهارده
1: انا مبسوطه باللي انا عملته,
2: انا مبسوطه في اللي انا فيه وعامله 500 طالعه في 500 الف برنامج قربت انزل من الحنفيه للناس يعني
1: بس انا النهارده بحاول ما اتكلمش على اتنين غيرنا لان هم كلموها كلهم على اتنين غيرنا فالنهارده انا بحاول اتكلم في حاجات تانية لان سحر عندها تجارب تانية ويمكن الاجيال الجديده النهارده ما تعرفش الكلام ده.
2: لا طبعا ما حدش يعني
1: مش
2: أجيال مش هيتابعوا كل القديم.
1: أنا كنت حابة النهاردة من خلال اللقاء ده إن أنا أقرب سحر من الأجيال الجديدة. أنا عارفة سحر
2: هو أحلى حاجة حصلت لي أنا السنة دي يعني عشان فترة ما كنتش بشتغل كتير يعني أحلى حاجة إن كل الأجيال والأعمار والأنماط بتاعت الحياة
1: شافوكي
2: بقوا معارفيني وبيتصوروا معايا وبيكلموني وكل الناس معجبة وأطفال صغيرة بيقولوا لي يا فوتة وكل بقى ده خلاص يعني تحسي ان انت فعلا خلاص مصر كلها بقت عارفاكي وانا سعيده جدا جدا باللي انا فيه دلوقتي
1: واللي بيندهلك
2: مش عايزه افكر اللي جاي
1: اللي جاي
2: مش عايزه
1: واللي بيندهلك بيا فوتة في
2: اللي انا جايه فيه كتير اطفال
1: فيكي
2: مبسوطه
1: إيه؟
2: قوي
1: فيكي ايه منها
2: من فوتة كتير كتير.
1: دي طبعا الشخصية اللي جسدتها في مسلسل اتنين غيرنا كانت شخصية عملت علامة جامدة جدا جدا في الدراما وفي رمضان وفي وسط كل الأجواء دي وكانت هايلة. فيكي ايه منها؟
2: لا فيا كتير. البيت اللطيف اللي ما فيهوش زعيق والعلاقة بينها وبين ابنها وبنتها. أنا ما عنديش بنات طبعا بس عندي ولدين ولكن كنت حاسة ان هم ولادي اتمنى يبقى عندي بنت. العلاقة الأسرية والتفاهم اللي بين الأم وولادها وأرملة ما فيهم لوحدها وهادية وعقلة ولطيفة مش ما عندهاش عقد وزعيق ونكد وكده يعني فيها كتير قوي من
1: طبعاً. دينا الشربيني كانت طالعة في المسلسل ممثلة وبتعيش قصة حب صعبة. هل الممثلة بتعيش قصة حب صعبة؟
2: بتعيش كل حاجة صعبة. ما الإضاءة دي سلاح ذو حدين. الشهرة بالذات دلوقتي لأن احنا كمان كنا نتكلم على السوشيال ميديا واللي عاملاها في الناس. هي دينا ذات نفسها عندها جزء من ده في حياتها الشخصية. السوشيال ميديا مبهدلاها يعني شيء حقيقي وشيء مش حقيقي وعمال على بطال ومش سايبين لها نفس يعني البنت. فده طبعا ده موجود بحقيقة حتى عند دينا اللي أيوة بتعمل أيوة. الدور. فده طبعا السوشيال ميديا مبهدلة الناس، هي برضو سلاح ذو حدين، بتشهر قوي وبتعمل وعاملة اتصالات وعاملة كل حاجة وعاملة ده، ولكنها يعني كل حاجة مكشوفة وكل حاجة الناس مسموح لها تتكلم فيها، مش مفروض. يعني ليه قوي كده؟ ليه احنا سماويين او قاسيين قوي كده؟ قاعدين كل حد في بيته يعني على الكنبة كده ومبهدل الناس بلازمة ومن غير لازمة. يعني
1: لازم يقول
2: وبعدين حاجة. مين يعني انت تبصي على الناس اللي هي بتبهدل او تشتم او مبهدلين الناس، مين دول؟
1: لا بس بتبقى
2: يعني ايه الفايدة من انه تعملوا حاجة زي كده؟ يعني انت مستفيدة ايه لما تشتمي حد او تقولي رأيك او دي؟ ما انا بيجي لي تعليقات معفنة يعني.
1: جالك تعليقات برضو وحشة
2: كتير كتير، انا مبقراش يعني يعني قريته فرحانه بقى بالنجاح
1: طبعا
2: ده، لان
1: نجاح
2: مش متعوده، والفيسبوك كلها بتقول سحر سحر سحر يعني كل الناس. أيوة. في ناس لطيفه وفي ناس مش لطيفه خالص. لا في ناس بتقول كلام يضحك
1: يوجع كمان كلام بيوجع.
2: انا ما بسالش، ما ببصش على الجانب الكويس، واللي بيقول بقى جانب وحش انا ممكن ياثر فيا، فما بقتش اقرا.
1: انا ما بقراش
2: الحقيقه، مش عايزه خلاص، اصلا من زمان ما بقراش وماليش دعوه مين عمل ايه ومين خد كام ومين. صح. الكلام ده كله عشان ما اتضايقش. فلما حصل النجاح ده وبقيت الصفحه بتاعتي اشتهرت قوي، بقى عندي فولورز كتير، وبقى عندي ناس يعني في ناس بقى لطيفه قوي زي الفل، وفي ناس ما وراهاش غير انها تقتتك وتشتمك وايه شكلك وايه لبسك وايه شعرك وايه وشك يعني حاجات غريبه جدا جدا. وده مش سنك، وده روحي حجي
1: ولبسي
2: طرحه
1: انتوا مالكم؟
2: لا يعني مش انتوا مالكم، يعني هو ده هيبقى انتوا مبسوطين يعني هتتبسطوا لو عملت انا كده؟ ما انتوا في ناس تانية هتطلع تشتم.
1: ايوه يا صح،
2: مش هيسيبوا حد في حاله، فانا بعمل اللي انا عايزاه وبس. صح. واللي يريحني واللي مش عاجبه هو مش عاجبه هو حر
1: ما يفرقش يقلب المحطه.
2: لا بجد يعني عايزي. انت ليه متابع حد بتشتمه؟ يعني انا مش عاجباك بلبس بلبس مش لايق على سني، بلبس مش عارف ايه، عامله ايه، لابسه ايه، بتكلم ازاي، كل الحاجات دي انا مش انت مش عاجبني، طب تابعني ليه؟
1: صح، تعب نفسك وبتتابع ليه؟ والله العظيم
2: يعني
1: عشان يكتب التعليق.
2: انا في ناس كتير قوي، انا شخصيا مش متابعه ناس كتير قوي. انا مش عايزه اتابعهم.
1: ايوه
2: اتابعهم عشان اشتمهم ليه؟
1: صح.
2: فهم اللي تعبانين يعني.
1: بس عايزه اقول لك الكلام ده كله كلام فاضي صدقيني، في الاخر الدور هو اللي بيفضل، والمسلسل والعمل هو اللي بيفضل.
2: لا انا يعني مفيش،
1: دي ناس مرضى وهم
2: حرين
1: نفسهم. بالظبط يعني
2: هم بجد
1: يعني.
2: اللي عايز يشتم الفن او الفنانه او الفنان او واللي عايز ما يتفرجش، بجد ما يتفرجش ويريح دماغه. هو ليه عايز يدخل ويبقى موجود وبيشتم؟ يعني ليه؟ انا مش عارفه السبب الحقيقه.
1: عيانين. عايزه اعرف انت كنتي فين اول لما جات لك المكالمه انك تشاركي في مسلسل اتنين غيرنا؟ كنتي فين ومين اول حد كلمك؟
2: اللي كلمني مدير الانتاج. مدير الانتاج بتاع العمل.
1: كنتي فين ساعتها؟
2: في البيت.
1: كنتي في البيت.
2: انا على طول
1: جالك التليفون.
2: عايزين حضرتك في
1: مقابلة.
2: في مسلسل. ما قاليش اي حاجه تانية غير انه مسلسل مع أستاذ خالد الحلفاوي وتأليف مدام رنا أبو الريش. فأنا أوكي مرسي، طيب فين العنوان؟ الساعة كذا هتقابلي الناس وبتاع. رحت بقى المكتب، قابلت أستاذة رنا أبو الريش على الأسانسير. فعرفتني من نفسها، أنا طبعا ما عرفهاش. أنا ما عرفش حد. مش عارفة حد. فأول مرة قابلتها على الأسانسير، قالت لي أنا رنا أبو الريش المؤلفة وبتاع، وطلعنا بقى مع بعض. ودخلنا وقعدنا، قابلت كان خالد الحلفاوي، هي وخالد الحلفاوي وبس، ما هم مش حد تاني يعني.
1: وقعدوا يتكلموا معايا.
2: اتكلموا بقى معايا على الدور. المسلسل الأول حكيت لي الحكاية، عندنا مسلسل لطيف قوي 15 حلقة. وحكيت لي الحدوتة، واحدة ممثلة والأم والسوشيال ميديا مبهدلها وبتاع الموضوع يعني. أيوه. كده وبياخدوها وبيحتضنوها والبتاع وبتحصل قصة حب يعني الحدوتة
1: كلها.
2: فأنا بقى ما سألتش بقى يمكن أطلع أنا الممثلة.
1: لا أيوة أنا مش عرفني.
2: ما سألتيش أني دور فيهم.
1: عايزيني أنا بقى الممثلة
2: أنا بقى اللي هتحب لسه دي.
1: حقك
2: فعجبني مش الدور عجبني المسلسل عجبني الموضوع الفكرة. قلت لها لا حلو حلو لطيف قوي وخصوصا الناس كلها متضايقة من السوشيال ميديا الايام دي وبتاع. بعدين ابتدت تقولي كاست فقلت لها الله حلو يعني حلو قوي انا اول مرة اشتغل معاهم بس معلش قلت لها معلش انا مش عارفة حد انا قديمة وبتاع. فقالت لي اسر ياسين والبنوتة بقى الصغيرة دي فقلت لها اسر جميل يعني كلهم جمال احنا بقى عايزينك في دور الام بعد بقى ما قالت لي الكاست والبتاع دور الام. قلت لها حلوه قوي اللي هو اللي هي قالت لي بقى هي فوتة وما بتحبش حد يقول لها وبتاع وما بتطبخش وارمله وكل بقى. قلت لها انت كاتبه قصه حياتي ولا ايه؟ أيوة. دي اول حاجه قلتها لها. قالت لي لا اتصوري ان وجوزها اللي كان بيطبخ وكده
1: ما خدتش بالك.
2: فقلت لها قالت لي فقلت لها انت كاتبه قصه حياتي ولا ايه؟ قالت لي صحيح ايه ده حسين كان بيطبخ ويعني استوعبت كده. فقالت لي لا انا هي كاتبه من الاول قبل ما يجيبوني هي جابتني في الدور عشان شافتني يعني. فقلت لها طب معلش مين اللي رشحني؟
1: انا عايزه اعرف.
2: هي رانا ابو ريش قالت لي انا الحقيقه انا رشحتك شفتك في برنامج بتكلم غريبا مع اسعد يونس برنامج ولاتني بتكلم وبتكلم عن حسين وبتكلم عن الحياه بطريقتي وان عندي ولدين وان كل الحاجات زي ما بتكلم كده عن نفسي. فشافتني فقالت لي انا شفتك انت لايقه على الدور. قلت لها بصوا انا ما عنديش مانع اعمل اي حاجه واطلع ام الخلول حتى ما عنديش اعتراض على كده لكن انا هطلع زي ما انا كده مش هكبر نفسي مش هعمل حد تاني مش هطلع واحده تانية يعني مش هعمل نفسي حد. فقالت لي احنا جايبينك هي وخالد يعني الحلفاوي قال لي احنا مش عايزين منك حاجه خالص
1: عايزينك زي ما
2: انت زي ما انت كده تتصرفي كده زي ما انت هو الدور لايق عليكي بشكلك زي ما انت بالظبط. فقلت له بس ده كلام مريح جدا وحاجه تانية انا ما بشتغلش بالمقلوب اللي هو بالليل النهار والسربعه دي والترمي على الكنبه وكده انا ما بعرفش اشتغل كده. فراح قال لي ولا انا كمان بشتغل كده فكان دول شرطيني الوحيدين.
1: بس برافو عليكي عشان تعرفي تدي للشخصيه وللدور.
2: انا زي ما انا ما دام انت جبتيني وشايفني في الدور خلاص سيبني زي ما انا. ليه بقى هتعمل لي شعر ابيض ولا تلبسني باروكه بيضة ولا بقى عامله كده يعني او امثل بقى كده ولا. قالت لي لا بالعكس ده احنا عايزينك كده دي رافضه حد يقولها يا طنط ورافضه حد وهي ست لذيذه وهي اللي بتجيب البنت وتاخدها وتقول لهم مالكوش دعوه وتتبناها وكده. فعجبني جدا الموضوع والدور طبعا عجبني طبعاً جدا طبعاً. وكانوا عايزين يغيروا اسمي كان في اقتراح كده ان فوتا غريب على الناس او بتاع يعني عايزين اسم دلع بس اللي هو الطبيعي يعني مديحه تبقى ديحه وزيزي فقلت لهم طب وايه جديد؟ قلت لهم لو غيرت فوتا مش هشتغل.
1: وفوتا فعلا معلق مع
2: معلق وغريب وجديد وانا عندي واحده صاحبتنا من زمان قوي اسمها ميرفت وكنا بنقول لها يا مرفوتا الحقيقه
1: مرفوتا
2: فهي فوتا. فقلت لهم ده اختراع ده اوعوا تغيروا اسمي
1: صح
2: لو غيرته مش هشتغل
1: صح برافو عليكي برافو
2: عليكي. لا قالوا لي لا خلاص ما دام عاجبك لا خلاص وفعلا طلع تحفه تحفه يعني وبعدين هو كان في حاله من ربانيه من التفاهم من اول المؤلفه للمخرج للممثلين طبعا ما فيش حد فيهم عليه ريمارك خالص فيش حد فيهم في غلطه الحقيقه الديكور العمال المساعدين المخرج الناس اللي مأجرين منهم البيت العمال اللي ماشيه في الشارع بتوع البوفيه
1: البيت كان
2: ما فيش حد كان غريب او مش لطيف معانا او مع بعض كلنا يعني حقيقه يعني انا زعلت جدا لما
1: المسلسل خلص
2: انا واحده من الناس اللي زعلت قوي.
1: ما يفكروش يعملوا جزء تاني؟
2: لا لا لا هيبوظ يا هيبقى في محكمه الاسره
1: اكيد اكيد. الحب فعلا ما بيدومش بالطريقه دي بعد الجواز؟
2: بيتغير بس لا بيدوم طبعا، بيدوم لو في تفاهم وصداقة أو صحبية، أو يعني زي أنا وحسين، يعني أنا بدي مثل، يمكن ما عرفش، يمكن لو كنا كملنا كنا زماننا اتطلقنا أو whatever ما عرفش، بس أنا لغاية آخر لحظة كنا متفاهمين وكنا يعني فاهمين بعض. وفي حاجات كتير قوي الحب، مش الحب ده أصله أنا وإنت، يعني أنا وإنت، الجواز انا وانت والمجتمع والناس والعيال والجيران وبابا وماما وخالتي وابن خالتي وعمتي وكده واصحاب وكل حاجه. ده انت هتستحملي ده ما تندمجيش فيه قوي، يعني ما العيلتين، احنا الحقيقه لما اتفهمنا انا وحسين وقررنا نتجوز قلنا ملناش دعوه لا بالاهل دول ولا دول ولا بالصحاب ولا بحد، ملناش دعوه غير ببعض. احنا متفاهمين اللي هيبوظ كل العلاقات الكلام الخارجي،
1: من هنا ومن هنا ومن هنا،
2: اصل خالتي، اصل صح، عمتي، اصل ابويا، اصل اخويا، اصل الجيران، اصل كل الاصل ده هيبوظ علاقتنا. احنا لو احنا يعني انا ما بتكلمش طبعا ان ما فيش حب، هو اوريدي في حب، في قصه حب، انما تكمليها ازاي والعشره والاستحمال المواقف الدنيا قاسية جدا جدا جدا، والطلبات رهيبة.

0: مثلا تاني يوم او تالت يوم النهارده عشان ولد النهارده يتجوز ويفتح بيت
1: صعب.
0: انت متخيله كم المصاريف؟
1: هي اهم حاجه دلوقتي ان الواحد لازم يشتغل ويشتغل كويس، يشتغل كويس يعني حاجه تكبري فيها يعني، مش
0: هو لو يلاقي شغل كمان. أيوة على فكره
1: طبعا
0: يعني هو الشغل كان مش متوفر،
1: ما هو ده انك ان في كم الاعداد كترت قوي وعشان يعني تتمكني من شغله، حتى على سبيل المثال التمثيل او المخرجين او الفن، يعني لازم تعملي ابداع ايه عشان تبقي مميزه. صح. انما ما في منك كتير. صح. انت فاهمه؟ ده بقى مع الوقت عمال يزيد يزيد يزيد، والضغوط والستريس بتاع الدنيا مش سهله، الدنيا مش سهلة. فربنا يهدي كل الناس اولا، وكل واحد يعني يقدر يعني ياخد الجزء اللي يريحه ويقدر يكمل فيه. مش لازم الواحد
0: كله
1: يعيش عيشه مش بتاعته،
0: مش لازم ياخد
1: وتتجوزي
0: كله.
1: حد مثلا وتدخليه بقى في قروض عشان المدارس وقرض علشان بتاعه، مش هيقدر يدفع في الاخر، مش هيقدر يبقى بيحبه
0: ومش هيساعدك.
1: لا لا يمكن، ولا انت هتبقي سعيده من كتر الطلبات، ولا هو قادر يعمل ده لان عنده ضغوط وستريس. مش الحياه بقى مش طبيعي. فالواحد لازم ينطر كل حاجه حواليه ويعيش ببساطة مع شريك العمر ده، وإذا كان عندهم ولاد يربوهم برضو ببساطة. ومش لازم يبقى يعني، إحنا حسين كان دايما يقول لنا كده، يقول لي أنا والعيال يعني عموما لما حد يقول عايز زي حد أو إيش معنى دول أو بتاع، يقوله خليك أنت أول واحد وإنت اللي تبقى مميز. ما عندكش مثلا أي حاجة،
0: أي حاجة
1: مش عارف
0: جزمة
1: إيه الغالية دي، جزء whatever يعني، أي حاجة من دي زيه يعني، أنت ما عندكش دي حبها لأنها بتاعتك.
0: صح.
1: بتاعتك. هو كان دايما عنده الأسلوب ده، إنك إن إحنا نعيش بفتلة ونعيش بمكنة يعني.
0: أيوة صح.
1: مكنة غزل يعني.
0: أيوة.
1: تقدري تعيشي كده وتبقي ريلاكس، وتقدري تعيشي كده وتبقي برضو كويسه يعني. انا كنت دايما اهزر معاه ما مثلا يعمل برنامج او حاجه ويجيب بقى فلوس يعني، يقبض أيوة مبالغ أيوة. كده فيجي يحطها لي بقى على السرير، كنا يعني أيوة. فان كده الله، وانا بقعد اقول له الله لا انا فلوس احنا هناكل بقى أيوة. نجيب بقى اكل وكده، قال لي على اساس ان ما كناش بناكل يعني يعني عارفه اللي هو
0: ايوه ايوه
1: يعني. ف البساطة جميلة جدا في الحياة، انك تعوزي تملكي حاجات كتير في الحياة اوحش حاجة في الدنيا. انا مش عايزة حاجة،
0: عمرك ما بتبقى
1: انا ما عنديش ذهب، ما عنديش
0: خالص.
1: انا بعت كل الذهب اللي كان عندي الصيغة لا. يعني او
0: لانك مريتي اكيد بظروف كنت محتاجة
1: فلوس. لا الحمد لله لا، ولكن يعني ما كنتش مضطرة ابيعهم قوي، لكن مسكت كل الذهب بتاعي كله ما عنديش غير دي اللي لابساها، ولا شبكه ولا حاجه، ما عنديش ناثينج.
0: بعتي كله
1: بعت كل الذهب اللي عندي وبس، وما عنديش حاجه، ما عنديش كله فيك يعني. كله اكسسوارات.
0: طب قمر
1: يعني كمان. كله اكسسوارات وبتاع، مش عايزه ابقى عندي حاجه خايفه عليها او هتتسرق، او مش أيه. عايزه المقتنيات والاملاك والحاجات دي كلها،
0: احساس متعب قوي ومتوتر
1: جدا جدا جدا يعني. ولا عايزه بيت في الساعه وبيت في السخنه وبيت في مش عارف ايه ليه انا هعيش هنا وهنا وهنا، انا هعيش في حته واحده في الاخر، الواحد قاعد في اوضه.
0: صح. مهما يعني البيت كان كبير
1: المحيط بتاعك هي في الاوضه.
0: صح. تجنني يعني كلامك النهارده.
1: فالواحد
0: بجد.
1: انا بجد ما بقتش عايزه حاجه، ده بحقيقي، انا مش عامله نفسي او بتاع يعني.
0: لا لا لا لا،
1: وما نفسيش قوي يبقى عندي الخاتم مش عارف ايه
0: السوليتير اللي بيبرق ولا
1: نو ده انا كانت شبكتي حاجه صغنطاطه قوي كده ولطيفه كده يعني. اساسا ما كانش عندي الهلع ده. انا بنصح كل الناس ما يبقاش عندهم ان الرغبات دي. انا ما عنديش حاجه في البيت اخاف عليها احسن خدامه تكسرها
0: ولا حاجة.
1: تاخدها ولا تسرقها. لا لا لا، ما عنديش حاجات، كلها انا عاملاها بايدي يعني كل حاجه بايدي.
0: ايدك انت البراند
1: بالظبط. انا كنت دايما اقول كده
0: مش
1: لما كانوا اصحابي يجيبوا حاجات
0: سينيات،
1: انا عملت لنفسي سينيه من زمان قوي وانا صغيره، والتيكت وبتاع باسمي.
0: أيوة.
1: مش ببيع ولا حاجه.
0: أيوة.
1: بس
0: أيوة.
1: انا عاملاه باسمي، فما حد يقول لي اصل دي سينيه، انا سينيه.
0: انا انت السينيه.
1: انا ذات نفسي يعني. انت جايب ده فيرساتشي، انا سحرشكي
0: يعني. انا سحرشكي. يمكن ناس كتيره جدا بتبقى عينها على السينيهات.

0: او الماركات
1: طبعا
0: العالميه
1: حقهم حقهم
0: وبيفضلوا حاطين. بس حلو قوي لو انت عندك الامكانيات وده بيسعدك، بس
1: طبعا.
0: الاهم من ده ان تبقى انت قيمتك في نفسك مش في قيمه الحاجات اللي انت
1: لا هي كمان
0: بتشتريها.
1: مش حكاية القيمة، انت قلقانة على طول
0: تتسرق
1: يعني.
0: تتاخد.
1: ما حدش،
0: ايوه
1: انا رحت عند واحدة صاحبتي حاطة كمية كريستال، كريستال بحقيقي يعني، وده جايباه مش عارف منين وده جايباه مش عارف منين،
0: واوعي يتكسر.
1: والكنبة لا اوعي يتكسر، ده انا هقول لك دلوقتي، والكنبة بقى عليها الكوشن كتير دي اللي بترتر وبربر وخرز، انتيش عارفة تقعدي
0: اي
1: يعني. احنا بجد رحنا
0: قاعدين
1: كانت عزمانة ومش عارفة اقعد في حتة، كل والسجاده بقى مش عارف عامله ازاي والبتاع، خايفين نبوظ حاجه. فجابت، كنا بنشرب شاي
0: فتلة.
1: بالفتله دي الشاي، وبعدين عايزين نشيل البتاعه
0: مش
1: دي
0: عارفين تحطوها فين.
1: مش عارفه احطها فين. لا ده بجد.
0: ايوه
1: فطبعا رحت حطاها في طقطوقه كريستال دي، ما هي طقطوقه
0: اي
1: في الاخر يعني،
0: طقطوقه.
1: في الطقطوقه جت، كانت هتطردني اولا وكانت هتذبحني، انت حاطه اللي شايف الكريستال دي مش عارفه اجيب كده. قلت لها بقى بقول لك ايه، منعول
0: كريستال على مش كريستال.
1: انا هروح، انا مش جايه لك تاني،
0: انا عايزه
1: انا مش
0: اشرب
1: عارفه
0: الشاي،
1: اقعد.
0: انا عايزه اشرب الشاي.
1: انا مش عايزه اشرب شاي حتى، انا مش عايزه حاجه خالص. فبقول لك هم بيبقوا قلقانين، والكنبه والشرشوبه يعني، تبقي قاعده انت متوتره واللي عندك متوتر اكتر،
0: ايوه
1: لا يعني قاعد عامل كده. طب ودي عيشه ايه السودة دي؟
0: لا وليه
1: انا عايزه
0: بعمل
1: اقعد
0: ده
1: على
0: كل ده؟
1: الكنبه
0: انا
1: وعلى
0: عايزه
1: الارض.
0: ابقى مبسوطه ومرتاحه.
1: هو ده
0: الراحه ده ما
1: بقى
0: بيجيبش
1: اللي
0: راحه.
1: يبسطني، انا مش عايزه اي حاجه ليها قيمه اكتر مني، انا اللي عندي القيمه، انا اللي قيمه، ولا طقطوقه ولا فازه ولا مش عارف ايه بوهيمي ولا بهيو، ابعد ماليش في الكلام ده خالص. انا عايزه حاجات نظيفه وحلوه تحطي فيها الاطباق ويبقوا حاجات نظيفه، مش عايزه بقى اصل ده طعم كروستوفر
0: ده كريستوفر
1: ما فيش
0: وده
1: الكلام ده،
0: مورانو وده
1: لا لا لا، انا عايزه حاجات نظيفه
0: بسيطة.
1: واغسلها بالسلك او كده.
0: ايوه بمية وصابون وتنضف وتبقى
1: بالسلك
0: حلوة.
1: كمان
0: ايوه
1: يعني، مش الهم ده، لا
0: حياة صعبة.
1: مش مريح. انا مرتاحه جدا، ما عنديش اللي هو ما عنديش حاجه بجد، حد عايز يجي ينظف ينظف، مش هيخسر حاجة، أصل حاجة ما تستاهلش ما تتكسر يعني.
0: سحر طول عمرك بتفكري كده؟
1: للأسف
0: طول عمرك يعني مش بالوقت
1: اتغيرش.
0: اتغيرتي
1: لا
0: خالص؟
1: لا، بس كنت وأنا بقول لك صغيرة طبعا كنت بحب أجيب ذهب، وعندي ذهب، وحسين دايما يجيب لي هدايا والحاجات دي، وعيد عندي صيغة طبعا زي
0: ايوه
1: كل
0: طبعا
1: الناس،
0: ايوه
1: وإشي
0: طبعا
1: قلقان وإشي كله
0: ايوه
1: لميته كله، لأن يعني ده بعد حسين يعني، لميته كله لأن مش عايزة حاجة أخاف عليها، مش عايزه حاجه مهمه ولادي اما امشي يتخانقوا عليها يعني، فاهمه ازاي؟ مش عايزه حاجه.
0: عايزه اعرف ربيتي الولاد باللي كنت انت وحسين متفقين عليه في
1: طبعا
0: التربيه؟
1: كملت بنفس
0: كملتي بنفس
1: المشوار.
0: الطريقه؟
1: مكملين بنفس المشوار، بنفس الافكار، بنفس طريقه طريقه الكلام، نفس العقل يعني. حتى لما بيحصل اي حاجه بقول لهم يعني، تفتكروا بابي كان عمل ايه
0: في
1: في
0: موقف
1: الموقف
0: زي ده؟
1: ده، او كان قال لك ايه وانت عايز تختار كده حاجه، يقول لي كان هيقول كده، كان هيعمل. قلت له خلاص خلينا ماشيين على نفس ال
0: النهج بتاعي.
1: زي ما رباكوا هنكمل على كده. وانا شايفه ان هو كويس، وهما الولدين الحمد لله عاقلين ومستريحين، وفي تفاهم بينا وفي عقل يعني الحمد لله.
0: النهارده انتوا فعلا عملتوا فرح بعد 10 سنين من جوازكم؟
1: لا عملنا مش فرح، لا عملنا
0: عملتوا
1: فرح
0: فرح تاني؟
1: بدري، عملنا فرح تاني،
0: فرح تاني غير
1: ده هو
0: الفرح بتاعكم؟
1: كان عيد جوازنا، وقلت له جيب لي شبكه من اول وجديد،
0: وجوزني من اول وجديد.
1: وجوزني عشان احنا بقى ايه
0: ايه
1: نتجوز،
0: اللذاذه دي؟
1: انا الاول نتجوز. احنا كان عندنا عيل يعني. انا الاول بقى نتجوز
0: الفرح
1: جنسين.
0: بعيل احلى ولا الفرح من غير عيال احلى؟
1: والله الفرح التاني ده اللي كنت عامله حفله كبيره قوي في البيت، وكان كلهم يقولوا لي هتتجوزيه هو تاني؟
0: مش هتغيري؟
1: لا مش هتغيري. فاقول لهم لا، اللي نعرف احسن من اللي ما نعرفوش، خلينا نتجوز تاني وخلاص.
0: فعلا فكرتوا في حاجه كده وفعلا عملتوها، كانت حفله كبيره.
1: وجاب لي شبكه من اول وجديد، يعني شبكه جديده يعني حاجه جديده.
0: سحر انا عايزه اتكلم معاكي في حاجات اكتر، بس هنا في حاجه انا قريتها ما كنتش، زعلتي انك ما كملتيش مسرحيه الزعيم بسبب حملك. كنتي حامل فعلا في الوقت ده؟ كنتي حامل
1: ده مش
0: فسبتي؟
1: يوسف طبعا، ده سالم التاني.
0: التاني. فسبتي مسرحيه عادل امام؟
1: الحقيقه ما انا ما اقدرش، ما انا بحبش اشتغل وانا حامل يعني، حتى في يوسف لما كان بيتعرض عليا شغل ما كنتش اشتغل، يعني وانا حامل المنظر ده ما
0: كنتش عايزه تقعدي
1: لا لا لا اه طبعا لا مش عايزه المنظر ده يبان عليا اولا، هبقى يعني ازاي اطلع بنوته وعامله وبتاع وبطني بقى هتبقى قد كده، فطبعا اعتذرت.
0: اعتذرتي مين
1: بس هو
0: اكتر؟
1: كان اخر سيزون، هم عملوا سيزون واحد في اسكندريه وصوروها وخلاص يعني ما لحقوش يتمتعوا من غيري الحقيقه.
0: خلصت على طول، خلصت على طول. سحر النهارده يعني ايه اكتر ممثل، مين اكتر ممثل انتي وقفتي قدامه في بداياتك او على مدار مشوارك وكانت ركبك بتخبط في بعضها، يعني كنت عامله له حساب قوي قوي قوي؟
1: بصي انا بعمل حساب
0: قدام كبار.
1: لا وقفت، انا ابتديت مع الكبار، انا ابتديت مع استاذ محمد صبحي دي البدايه، وده كان اكتر واحد بقى، ده الاستاذ
0: طبعاً.
1: يعني لانه كان مدرس في المعهد
0: كبيره جدا
1: يعني
0: طبعاً.
1: كان رائع
0: الاستاذ محمد صبحي.
1: لما ابتديت امثل اول حاجه معايا مسرحيه، وهو الحقيقه قاعد يقول لي حاجات كتير في الالقاء، طبعا دروس خصوصيه بقى لان انا كنت
0: دروس ببلاش.
1: طبعا استفدت منه جامد طبعاً. جدا، لان انا على المسرح زي الرهوان طبعا ده دي شغلتي، انما الكلام لا، اتكلم بسرعه قوي كنت وممكن اضحك في وسط الكلام فالحوار يروح، فده اللي كان بيقوله لي استاذ محمد استاذ صبحي، وهو بقى اللي مراني ان انا لازم استنى الضحكه، الناس ضحك يعني ادي همسه الناس ضحكت اوكي استنى اخد نفس يعني واكمل الجمله، الناس ما ضحكتش خدي نفس وكملي الجمله
0: برضو
1: يعني ده دروس جامده جدا في الالقاء طبعا. يعني ده حاجه مش سهله وانا كنت تلميذه كويسه مبتسمه جدا، وما كانش عندي مشكلة غير الكلام واتمرنت عليه وبقيت الحمد لله.
0: أكتر حد وقفتي وكنت قلقانة جدا منه، كنت قلقانة من وقوفك قدامه؟
1: بصي أنا عمري ما قلقت خالص من ولا حد الحقيقة يعني من أول من
0: كنت
1: أصغر واحدة
0: ذاكرة كويس؟
1: أنا مغرورة شوي، أنا ما يمكن كتير
0: مش مغرورة خالص. دي لذيذة بس، دي لذيذة
1: لا
0: بس.
1: والله لا لا لا أنا مغرورة، عندي ثقة في نفسي جامدة قوي عالية قوي فعمري ما تهزيت من حد خالص يعني ما اعرفش ده ايه اللي جوايا ده، بس
0: ده ثقة،
1: انا
0: ده ثقة
1: ما حصل لي يمكن ثقة
0: ومتمكنة من ادواتك.
1: وبعدين انا بقول لك لما ابتديت مع ممثلين كبار بعد كده اشتغلت مع استاذ فؤاد المهندس بقى
0: الاستاذ ده المهندس بتاع الهندسه الفنيه،
1: واشتغلت مسرح كتير قوي مع كل النجوم الكبار يعني طبعا لغايه ما وصلت استاذ عادل امام ومع سعيد صالح ومع ما فيش حد يعني جامد ما اشتغلتش معاه، يحيى الفقراني عملنا البهلوان ناس كتير قوي واحمد بدير وكل النجوم الكبار يعني اشتغلت معاهم على المسرح، ما كانش عندي الرهبه دي خالص خالص ما اعرفش ليه.
0: بس هي بصي هي مش غرور على فكره، هي بس بتحسي ان انت
1: انا ببقى واثقه قوي من نفسي
0: عشان بتبقي عامله اللي عليكي،
1: لدرجه ان انا انا مجتهده قوي يعني يعني بحاول اجتهد طبعا يعني، بس انا بحب قوي الشغل، بحب التمثيل، بحب دلوقتي بحب التمثيل، كنت بحب طبعا الباليه جدا وملتزمه جدا عندي التزام جامد قوي يعني لازم اتمرن جامد قوي، مش ما بزوخش ما تلصقش يعني ما عنديش الحته دي طول عمري،
0: مش جايه وخلاص عايز تعملي حاجه
1: لا لا لا لا لازم اجي اشتغل
0: طبعا. بصي هو الوقت بيجري ولازم اقفل، بس انا اخر حاجه مش قادره اقولها يعني مش قادره ما اقولهاش، الفوازير وطريقتك كانت مع حسين مع سمير غانم
1: طبعا،
0: والفوازير
1: ده
0: والعظيم والاستاذ والالف رحمه ونور عليه ويعني وفطوطه والحلاوه اللي كنتوا فيها.
1: بس تصوري بصي الفوازير دي
0: يعني صح الرقم طبعا، انت عملتي فوازير لا وتعملي فوازير وكان في نيلي وكان في شريهان
1: طبعا ده كان
0: فانت كان رعب بالنسبه لك بعديكوا بس كان في نيلي
1: شريهان المرحله اللي بعد كان في نيلي
0: وانتوا كنتوا ده نهار ابيض
1: ده المقارنه، ما انا كمان اتشتمت جامد قوي
0: يعني
1: لا لا لا بهدلوني وانا كنت لسه عيله صغيره يعني مش فاهمه حاجه بيشتموا ليه يعني حتى. لا عملت الحلقات اللي هي الاولانيه مع سمير، كنت انا مره والهام شاهين.
0: ايوه فاكره.
1: من كل النجوم كانوا بيعملوا حلقه على حلقة. فعملت كذا كذا حلقه، وعملت حته في التتر كانت عاليه قوي فكانت معلقه قوي. فلما جم يعملوا ثالث سنه عايزين واحده بس.
0: أيوة.
1: مش عايزين كل يوم واحدة، عايزين بقى واحدة تعمل كتكوتة ونعناع. أيوة. وسمير هيعمل شخصيتين وفطوطة وكده. أيوة. فكانت مختلفة عن السنتين اللي قبل كده. فعايزين بطلة واحدة. فالحقيقة أنا آخر ترشيح على بس الناس،
0: كان في ناس مرشحة قبل.
1: كل الناس كانت مرشحة، كل الناس اللي يخطر على بالك يعني. محدش رضي، محدش رضي يساعد سمير غانم. هي هتيجي، ممكن تيجي في حلقة ضيفة، انها مش هتبقى هي ضيفة على طول. أيوة أيوة. وهو البطل طبعا. فمحدش رضي الا انا، لان انا طبعا كنت لسه في اول حياتي، وانا اساسا راقصة. فالحكاية دي بالنسبة لي حلوة قوي، حاجة كويسة يعني. مش
0: طبعا
1: مش ما فيهاش اي حاجة
0: وحشة،
1: انما دي حاجة حلوة قوي يعني وعجبتني. كنت بحب طبعا سمير وبحب فطوطة، بحب الجو ده.
0: تاني عبد الحميد
1: لما اتعرضت بقى على كل الناس، انا الوحيدة اللي وافقته، وانا ما كنتش بغني، فبهدلوني عشان انا مش بغني بصوتي. طب ما حدش رضي من اللي بيعرف يغنوا.
0: كانت تجنن.
1: انا بس اللي رضيت.
0: كانت تجنن. كانت تجنن.
1: والحمد لله.
0: كانت تجنن. انت فعلا فيكي عرق تركي.
1: مش أيه. مش تركي، هو من الاسره المالكه.
0: الاسره محمد. انت فعلا فيكي عرق من
1: جده ابويا
0: على طول
1: يعني كده. خالات ابويا وامه احفاد محمد فاضل باشا ابن عم محمد علي، يعني هم من اسره محمد علي رسمي. يعني خالات ابويا الله يرحم الجميع طبعا. كان مكتوب الباسبورتات بتاعتهم، هم كانوا متجوزين اتراك.
0: واو.
1: يعني جوزهم تركي، يعني جوزها كان تركي، خالد ابويا. فكان في ده الاختلاط. كان الباسبور بتاعها مكتوب عليه تعامل معامله الاسره المالكه.
0: الله.
1: هم دول فعلا كانوا، وكانوا في اسكندريه القصر بتاعها.
0: سحر رامي، الحوار لسه ليه بقية كبيرة جدا جدا. حاسة ان هي عندها، قلت لكم من اول الحلقة ان هي حكاويها كتير وحياتها مليئة وحياتك مليانة بجد، وعايزة اسألها حاجات كتيرة جدا، ولكن للأسف وقت البرنامج خلص. وسعيدة جدا جدا انك جيتي ونورتينا.
1: مرسي.
0: بجد. شكرا. وبجد مستنينك في ادوار مختلفة
1: يا رب.
0: جاية
1: يا رب. انا
0: إن شاء
1: كمان
0: الله.
1: مستنية نفسي.
0: يعني انا من جمهورها وعايزة اشوفها، فارجوكم يعني بجد والله. وطول شكرا. عمرك مختلفة. وبحييكي على اتنين غيرنا وعلى كل الاعمال وعلى كل تجاربك. وبجد بجد طول ما انت بروحك دي، وطول ما انت، يمكن اكتر كلمة قالتها السنة دي، كل سؤال كده سألته هي ربنا. ربنا
1: طبعا. ربنا
0: مفيش
1: كلام.
0: الانسان اللي دايما بيكون متوكل على الله واللهوي قوي كده.
1: انا متوكل على الله، ويعني عشان كده بقول لك انا بحاول بقدر الامكان ان انا لا اتوتر ولا ازعل، لان مفيش وقت للكلام ده. وعندي ولدين لازم اسندهم لغايه الاخر، فبحاول بقدر الامكان ان انا، وهي فعلا على الله يا جماعة. صح. يعني احنا مهما توترنا ولا تعصبنا، اللي عايزه ربنا هيكون. فده انا دايما بقول كده. صح. اللي عايزه ربنا هيكون. صح. وانا موافقة بقى على اللي هيجي، على اي حاجة هتيجي.
0: جميلة جميلة. وما تغيبيش عننا أرجوكي
1: يا رب.
0: وبجد إن شاء الله. عايزة أقول إن هي كنت مبسوطة جدا وهي معايا النهاردة، وأتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالحوار ده. كلمت من قلبها جدا ببساطة بتلقائية، ست خالية من أي عقد، متمكنة من أدواتها، واثقة من نفسها، عارفة كويس قوي إزاي بتعمل الحاجة، وعندها لسه كتير قوي قوي قوي، لسه عندها استعداد تقدم أكتر وأكتر من كل اللي شفتوه. استنوني أكيد الحلقة الجاية وأسرار النجوم ونجم جديد. بشكر جدا ريموندا نبيل على الإعداد، بشكرك جدا يا عبد الله. وهابي ويك إند والصيف. تحبي تسمعي أغنية على مين دلوقتي؟ على مين دلوقتي؟ مين أكتر حد بتحبي تسمعي؟
1: خطفوني بتاعت عمرو دياب.
0: عمرو دياب خطفوني. لو سمحت يا عبد الله خطفوني. إهداء بقى لسحر رامي ونورتينا. ودلوقتي هنسمع مع بعض عمرو دياب، واستنوني الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. وتصبحوا على الف خير. هنحط خطفوني دلوقتي. حالا.
1: حلوة، بنرقص عليها.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
6: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة، أبو جول جميل جدا.

وخطره، اوبا

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادة.

0: بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، أنا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. بتسمعوا يوسف بركات لمده ساعتين ان شاء الله على الهواء مباشره، ويوم الخميس نهايه اسبوع وبدايه ويك اند. واتمنى يكون اسبوعكم اللي عدى يكون كان خفيف وكان لطيف، عدى بقى بالحلو والوحش اللي كان فيه، ولكن اهم حاجه ان احنا وصلنا للويك اند. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، عاملين ايه؟ بجد والله بحس دايما ان انا ايه، ببقى عايز كده اطمن على احوالكم. عاملين ايه؟ قولوا لي وابعتوا لي على الواتساب على 0155955106. ومبدئيا كده بشكر، يعني بلمح دايما كده التابلت، عايز اشكر كل الناس اللي بتبدا تبعت لي اصلا من قبل ما الحلقه تبدا، يعني دي حاجه انا باخد بالي منها، وبشكركم جدا والله على عارفين بيبقى اسمها ايه، حفاوه، بيبقى في كده استقبال وحركات والمسجز بتبدا تتبعت. فابعتوا لي على الواتساب 0155955106 او كلموني على 38350022. هتقولوا لي طب انت ليه بدات المره دي بالارقام، وليه بدات بنكلمك على ايه؟ ليه؟ لان النهارده الخميس، فطالما هو الخميس الا وهو فضفض معايا الفقره الاولى اللي بنبدا نستقبل فيها كل الافكار وكل المواضيع اللي تبقوا عايزين تتكلموا فيها. بيبقى على خلال الحلقات، مثلا احنا موجود معاكم، انا ببقى موجود معاكم حد واربع، وببقى موجود معاكم الخميس. خلال الحد والاربع من كل اسبوع بلاقي ناس دايما تقعد تقول لي يا يوسف انا عندي فكره عايز اتكلم فيها، انا عايز اتكلم في حاجه معينه ممكن تكون مختلفه عن موضوع الحلقه وحركات كده. فدايما بفضل اقول لكم ايه، طب خلاص خلوها ليوم الخميس، اقعدوا بقى تفضفضوا زي ما انتم عايزين. اي اغنيه عايز تسمعها قول لي، اي اهداء عايز توصله لحد، لو انت دلوقتي سايق ان شاء الله توصل بالسلامه سوق على مهلك يا باشا خالص، واحنا قاعدين مع بعض لمده ساعتين. فعايزك تريح ظهرك، تجهز المشروب الجميل الرائع بتاعك، عايزك تجهز السناك الجميله وتستعد لهذه الرحله اللي مدتها ساعتين مع بعض. طيب خليني اقول لكم رقم الواتساب تاني سريعا في الاخر، ونبدا نسمع اول اغنيه ونسخن الدنيا كده مع بعضينا. رقم الواتساب هو 0155955106. مستنيكم تبعتوا لي كل المواضيع اللي عايزين تتكلموا فيها. وبرده في حاجه مهمه عايز اقولها، معلش قبل بس ما نسمع الاغنيه سريعا، الا وهي ان هذا البرنامج قائم على المشاركات، بمعنى ان انت كل حلقه لما بتبعت رساله بنبقى طول الوقت على قد ما نقدر بنحل مع بعض الحوارات. يعني في رساله بتتبعت، والله يوسف انا عندي وجهه نظر في حاجه معينه، او بفكر في كذا، او بفكر في كذا، مش انا اللي ببقى جاي هنا عامل فيها زي الفلحوصه وماسك المايك وقاعد عمال اقول لك والله من وجهه نظري كذا، يعني والله مش لا مش انا اللي جاي انظر عليك اطلاقا خالص، لا احنا جايين نكتشف الحياه مع بعض عادي. فكل المواضيع اللي هتتبعت بدءا من اللينك الجاي يعني بعد الفاصل، وطول الحلقه واحنا بنسمع مع بعض، ايا كان بقى لو حد عنده تساؤل معين، توقعاتنا لماتش مصر ان شاء الله بكره الساعه 9 بالليل، مصر ضد استراليا، اتكلم في الماتش، اتكلم في التشكيله، اتكلم في اي حاجه، اتكلم في كل اللي انت عايزه. ليه؟ لان هذا البرنامج هو انتر اكتيف شو، قائم على المشاركه. فعايزكم تتكلموا، تبداوا تشغلوا الدنيا معايا كده. والرسائل الناس وهي بتسمع معانا بقى، ايا كان الموضوع او حد بيسال سؤال معين، انت فكر واعرف ان انت دايما جزء من الحدوته، انت مش قاعد بتسمعني وجاي اقول لك الكلام اللي انت عمرك ما سمعته في الدنيا، لا خالص، ممكن اديك معلومه مختلفه جديده خلال الحلقه، ممكن يحصل مش عارف ايه خلال الحلقات كلها، ولكن احنا هنا كلنا بنتكلم مع بعض، كلنا هنا مع بعض بنكون الفكره والحلقه، فالحلقه مهمه جدا بوجودكم. توقع الماتش، توقع الماتش وابعت لنا وقول لنا ايه هي توقعاتك للمباراه، وفي نفس الوقت ايا كان الموضوع اللي انت عايزه. اتمنى كده اكون ايه شرحت لكم كل حاجه في المقدمه في البدايه. نطلع فاصل والفاصل مش هيبقى يعني فاصل من غير الجميله. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه موجودين مع بعض ولسه بنبدا الحلقه. نسمع فيروز ونرجع تاني.

أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لو لسه منضم لينا فحب اقول لك ان انت ما فاتكش اي حاجه اللينك اللي فات. ليه؟ لان كنت لسه ببدا اسخن الدنيا معاكم كده، وفي نفس الوقت بفكرك ان النهارده الخميس، يعني الفقره الاولى الا وهي فضفض معايا وتتكلم في كل اللي انت عايزه ونفكر مع بعض. ده بقى لبقيه الناس اللي بتسمع اي حاجه هقولها، باش عندك فكره جت في دماغك ابعتها لي على طول على الواتساب، رد معايا على البني ادم اللي بيبعت لنا. ليه؟ لان مش عايز اكون لوحدي واسمها يوسف اللي بينظر وبتاع. لا، انا مش حابب الحته دي خالص. احنا كلنا هنا بنفكر مع بعض، عشان الهدف ايه؟ تقعد قاعده رايقه. قعدنا قاعده ساعتين حلوين، وفي نفس الوقت لو في حد طلع بمعلومه يبقى كتر خير الدنيا، فاهم؟ بس كده، ده هو المبدا وهذا هو القانون. وبرده الواتساب ايه؟ لو بعت لي هاشتاج مش عادي في الرساله فالدنيا هتبقى جميله جدا جدا. وخليني اقول لك رقم الواتساب هو 015-59-55006 ونبدا بأول رسالة. طيب ايش هذا الجمال؟ الاوت في التجنان دي سوسو. صباح الفل يا سوسو، شكرا جدا، منورة الدنيا والله العظيم. دي عينك يا شيخة اللي جميلة يعني. طيب استنوا بقى عشان الدنيا عندي بدأت يبقى في اللعبكة، عشان ايه الرسائل ما شاء الله كتيرة فجأة، فبتبقى ايه الواتساب بيعلق. ماشي، هلا وغلا، صباح الفل يا جو افندي، جدع جاي فايق ومفرفش، شفتي عرفت اضحك عليكي. صباح الفل يا سماء. فايق ومفرفش عشان ايه؟ انت قلتي لي لازم تيجي بكره فايق ومفرفش. طيب صباح الخير يا جو، عامل ايه؟ انا طبعا ما بقراش الحته اللي انت بتقوليها في الاول دي يا نوره، دي نوره سامي اللي بعتالي دلوقتي، عشان يعني شكرا والله على كل الكلام الجميل ده. اتمنى لك ويك اند سعيد، واتمنى لك ويك اند سعيد. مفيش اي حاجه بتشغل بالك يا نوره عايزه تدردشي معانا فيها قولي لنا برضه. انت برضه سماء وسوسو برضه ايه المسجين اللي وراك، عشان ايه محدش يعني يفتكر ان انا ما قلتش. طيب ثانية واحدة الواتساب ماشي. انا حنان عايز اهدي اغنية نفسي اقوله لإليسا لجوزي بمناسبة عيد ميلاده، واقوله انه بحبه قوي، وهو اسمه محمد، هو قاعد جنبي. دي حنان، كل سنة وانت طيب محمد ومنور الدنيا والله العظيم انت وحنان. وحاضر هحاول اشوفها لك واشغلها كده في الحلقة. وتمام، قولوا لنا بقى لو عايزين تشاركوا معنا اي حاجة، عايزين يعني فاهمه. طيب ازيك يا جو، اخبارك ايه؟ انا بعت بدري عشان الحق اطلب الاغنيه قبل كده، طلبت اغاني ما لحقتش تشغلها، عايز اغنيه الشامي لو سمحت. حاضر هشغلها لك، هتلاقيني كده في النص كده لو في حد سالنا سؤال وهفكر فيه هتلاقيني بروحت ماسك الماوس كده وجبت الاغنيه. طيب يا مساء الفل يا يوسف، انا نيفو في ثانويه عامه، كان عندي النهارده امتحان جغرافيا والحمد لله كان امتحان كويس الى حد ما، احسن من امتحان العربي. وممكن تشغل تامر حسني او اي حاجه لحمزه نمره. حاضر. والحمد لله خلصت امتحان من اللي عليكي، وربنا يوفقك في اللي جايه يا نيفو. والله هي رخمه كده ولكن هتعدي باذن الله. ازيك يا جو، عامل ايه؟ معاك عبد الرحمن من اسكندريه. هو سؤال بس، هي ليه محطه نجوم اف ام مش بتيجي على الراديو في اسكندريه زي زمان؟ وعايز اغنيه لزياد زوز. بالنسبه للقصه دي اخواتنا اللي في اسكندريه حاولوا تقولوا لي كده سامعيننا ولا لا، وفي نفس الوقت لو فعلا في حاجه هنتكلم هنا مع الرجاله ونحل الموضوع لو في فعلا مشكله. بس انت قصدك محطه نجوم اف ام قصدك مش بتيجي على الراديو؟ خلاص كنت اسال سؤال هيبان ان انا طبعا ايه كنت البس نفسي في الحيطه ويتقال عليها المذيع اللي مش مركز اهو. وعايز اغنيه لزياد زوزة. حاضر هشغل لك زياد زوزة مع عبد الرحمن. وتحيه برضو لاهالي كل الاهالي في اسكندريه. صباح الخير يا يوسف، انا ياسمين من الجيزه، عايز اقول محدش هيحس بيك. دي بقى بدات تشارك معانا الفضفضه، تعالوا بقى نشوف قالت ايه. محدش هيحس بيك في وقت مرضك الا نفسك، وحتى اقرب الناس ليك مش هيحسوا بيك في وقت مرضك. يمكن يقفوا معاك شويه ولكن بعد كده هيسيبوك، وبعد ذلك هتظهر الشماته. ليه شماته في المرض؟ على اصلها، فاعتمد على نفسك بدون مساعده، بدون مساعده احد في هذه الدنيا. هو ليه في شماته في المرض؟ ايه الحوار ده؟ ماشي، بالنسبه لفكره ان محدش هيقف جنبك في مرضك والحاجات دي كلها، اهلك فين يعني؟ حصل ايه يخلي ان حتى اهلك ما يبقوش جنبك في مرضك؟ وفي نفس الوقت الكلام اللي بقوله بان قاسي ده، انت مستنيه ايه من مين وليه؟ يعني تعالي جاوبي معايا التلات اسئله دي، مستنيه ايه من مين وليه؟ واحنا قاعدين مع بعض بقى يعني، بعتي لي بقى في الرسائل وافضلي ايه، ما تقعديش بقى عشان انت دايما بتقعدي تقولي بخاف ارغي وبتاع، لا اتكلمي براحتك، احنا قاعدين اهو مع بعض. مسا مسا يا جوبا، مسا عليك وعلى كل مستمعينك. مسيلي على منى اختي ايمان هشام ولولو، انا وانا لولو ولاء هشام صديقه البرنامج. تسلمي لي كل برامج نجوم في مش عايزه. عايزه اسمع نانسي عجرم خمسه فرفشه، وشكرا انك بتقرا رسالتي. العفو العفو العفو. بتقولي بالنسبه لتوقع ماتش مصر واستراليا بكره، بتقولي 2-1 لمصر. حلو ده، خلينا نحفظ الرسائل دي عشان في الاخر نقول لكم شاطرين جدا لو ده حصل يعني فاهمه. طيب هيا يوسف، انا مريم. طيب هي تقريبا قالت اسمين، دول تقريبا ليهم علاقة بالقصة بتاعت الحاجات الكورية دي. تقولي دايما بحس اني مختلفة عن باقي البنات عشان بسمع او بشوف الحاجات دي، ومش بحب الحاجات اللي بقية البنات بيشوفوها، اللي هي بقى الاغاني الكوري والمسلسلات الكوري والحاجات دي. انا الوحيدة اللي بعمل كده، وكل ما ماما تشوفني تقولي بطلي القرف ده وانا بزعل، ونفسي حد يدعمني اني اكمل. وعايزة اغنية للفنانة بيسان اسماعيل. انا لازم اسيرش عن بيسان دي، لان انت بقالك داخله من ساعه ما بدات طلعت اول حلقه لحد دلوقتي بتطلبي مني نفس الشخص. انا لازم اسيرش عن هذا البني ادم. ولكن رجوعا للفكره بتاعت حد يدعمني اني اكمل، انت مش داخله تعملي مشروع، ما تسمعي اللي تسمعيه من غير ما حد يدعمك عادي يعني. مش لازم طول الوقت ان يا جماعه احنا هنا اهو شايفيني، انا بسمع بقى اغاني اهو وبتفرج بقى على حاجات غريبه فقولوا لي عاش. مش لازم، ما تتفرجي وانت ساكته، فاهم قصدي؟ انتوا كده كده اخواتي يعني، فبتكلم معاكم براحتي. طيب دي مريم. نشوف بقى اللي باقي. صباح الخير والنور والهنا. مرحبا عليك يا جو، مرحبا عليك يا جو. انا مريم شريف ببعت اثبات حضور، وصباح الخير على كل مستمعينك. صباح الفل عليكي. ماشي، يا ريت تطمنا على خال شهد يا رب يكون احسن دلوقتي. شهد دي برضو مستمعه معانا، وكانت كلمتنا من حلقه او حلقتين وقالت ان خالها كان تعبان، فطمنينا يا شهد لو سمعانا على خالك مصطفى. وانا فرحان قوي باغنيه فيروز. يسلم ذوقك، تسلمي لي والله. كويس ان انتوا اتبسطتوا وبسطتي بالاغنيه. بالنسبه للفضفضه عندي كلام كتير قوي، بس في اختصار مراعاه لوقتك ووقت المستمعين، انا بقالي فتره كبيره قوي حاسه اني تايهه. تعالي جنب اخوكي. يعني عارف لما تحس ان حد بيكرهك مثلا، وبعد كده تلاقي افعاله بتقول عكس، لا دي بقى ايه توهان تاني ده، لا ما تجيش جنب اخوك خليك هناك. بعد كده تلاقي افعاله بتقول عكس كده، وبعد كده تحس انه بيكرهك تاني وانك كنت فاهم غلط، وتحس مره تانية انك كنت مزود الموضوع. يعني في واحده صاحبتي دايما بتقول لي انت مندفع على طول، بتقول لي كده دايما، قصدها اني ببالغ في تقدير المواقف او المشاعر الناس ناحيتي. انا افتكرت صاحبتك هي المشكله معاها، ولكن ده تعليقها على احساسك. ماشي، ويا ريت اسمع الحاجه اللي لسه قريب علامه. بالنسبه للفكره بتاعت ان انت بتقولي حاسه انك تايهه وتحس ان حد بيكرهك، وبعدين تلاقي افعاله بتقول عكس كده، بعدين تحس ان هو بيكرهك تاني والحاجات دي، في الغالب الشخص ده شايفك عاديه وانت شايفاه في درجه اعلى من اللي هو شايفك فيها. يعني هو شايفك عادي وبيتعامل عادي. فانا دلوقتي لو مع صحابي وهم صحابي يعني عادي، الدنيا عادي. ففي يوم هنزل متعصب، ويوم تاني هنزل بضحك، ويوم هرد على المكالمات بشكل فيه يا معلم عامل ايه، هم لينا طريقه كده في الكلام بتبقى مش قلت في حاجه، ولكن بنتكلم وبنزعج يا دنيا. تاني الو عامل ايه؟ الحمد لله. لسه صاحي مش في طالعه نازله كده. لو حد قاعد مركز لي قاعد يقول يوسف النهارده كرهني، يوسف النهارده ما كرهنيش وبتاع، ولكن انا شايفه عادي. فهو ممكن يكون اللي قدامك ده مش حاطك في نفس المكانه اللي انت شايفاه فيها. اشرحي لي اكتر، لان انا هفضل اخمس كده في نفس الفكره ومش هوصل لحاجه. بس بتكلمك معاكي بالخطوط العريضه، طالما انت اديتيني الموضوع من غير تفاصيل قوي يعني. طيب السلام عليكم، انا حبيبه من سوهاج، عايز اسال سؤال. انا مرتبطه بس اهلي ما يعرفوش الموضوع، ومش عارفه اعمل ايه عشان اتجوز. وعشان اتجوزه هو قال لي هاجي، بس خايفه اهلي يرفضوه عشان انا اتجوز اللي بحبه. لو اهلك، طب خلينا نكمل معاكي، لو الاولويه هنا لايه، لاهلك ولا ان انت لازم تتجوزي الشخص اللي بتحبيه؟ في نفس الوقت هيرفضوه ليه برضه؟ خايفه من باب ان في المطلق في حاجه اسمها رفض في الدنيا، فهما ممكن يستخدموا هذا الكارت. خلي يعني، هل في تفصيل انت قلقانه منها، ولا خايفه من باب الخوف على طول؟ لو خايفه من باب الخوف على طول، لا ان شاء الله يعني يجي، وان شاء الله اهلك يوافقوا عليه، وان شاء الله تبقى الدنيا احسن يعني. برضو عرفيني واتكلمي اكتر يعني، ارغوا يا جماعه في الرسائل عادي. طيب حقيقي بحب البرنامج جدا، وسبحان الله على قبولك ما شاء الله، اللهم بارك يا رب دايما. دي هيام، صباح الفل هيام، يا رب دايما يا رب دايما. هيام قولي لي برضو لو عايز اسمع اغنيه، لانك كده اديتيني واحده قبول وبتاع، فشغل لك اغنيتين النهارده. بنورك يا قلبي. ايه الحوار ده؟ لا ده احنا نطلع فاصل بقى ونشوف الحوار ده. وبعدين نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نشغل ايه بقى؟ نشغل دي. بص هي قدامي والله ما هي راجعه. لسه تسمع يوسف بركات وخليكم معايا ما تروحوش في اي حته.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طاقة هنا من يعني من ألمع الأفكار في محطة نجوم اف ام الكنترول تيم. يعني تحية لكل الأساتذة اللي موجودين جوه. يعني دي حاجة كنت مفروض أقولها لكم في النص، ولكن بنبدأ بعد ما بنرجع بالفصل وبنبدأ نقول إيه وبنقول ورجعنا. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. استنى بقى عشان في حد بيقول لي هنا انت قلت التهنئة بتاع الجد. لا انا لسه ما قلتهاش، ثانية واحدة. ده مين؟ ده مارو ماشي كان بيقول لي عايز اسمع احلى تحية لجده محمد علي ونادي عليه بصوت عالي. يا جده محمد علي التاني بوب بقى، هتلاقيه عنده ايكو كده وحركات ممكن ساعتها ايه تطلبها منه، هتلاقيه بيعمل صدى صوته وحركات. بس تحية لجده محمد علي وتحية للجد، نسميه الجد، جد هذا البرنامج. وبيقول لي اتوقع ان احنا نكسب الماتش 2-0 لينا قدام استراليا بكرة. اهم حاجة ما تنساش التهنئة بتاع الجد محمد علي.

ترجع هي كان اسمها ايه وتسمعيها على سبوتيفاي. خربنا الدنيا ساعتها، وصحابي ساعتها قعدوا يبعتوا لي وبتاع وبتلقح على مين فيها، قصه كبيره يعني. بس عملت حلقه. اي حلقه لو فاتت تقدروا تسمعوها على سبوتيفاي، تكتبوا مش عادي هتلاقوا التشانل نجوم اف ام، وتقدر بقى تسمع الحلقات على سبوتيفاي. هتلاقي الصوره بتاعتي اللي اتحط في الاعلانات اللي انا واقف لابس فيها اسود دي، عارفها اللي عامل كده دي. تسمعوا بقى كل الحلقات من اول حلقه خالص اللي هي كانت في شهر واحد لحد حلقه يوم امبارح ان شاء الله يعني. طيب اهداء لأوسة اغنيه وحشتني لسعاد محمد. ايه يعني؟ هحاول اشوف اغنيه بهذا الاسم. مساء الفل يا جو، عايز ابعت اهداء لوالدي الحاج محمود حلمي وبقول له دعواتك في بقيه الامتحانات، ودعواتك يا جو نخلص الثانويه على خير. والله العظيم ربنا معاكوا، ربنا معاكوا، وان شاء الله تخلص على خير ان شاء الله. طيب مش عادي، مساءك ورد وعلى فل وياسمين، بس تلفزيون ايه المشكله؟ مش عارف، قول لي ما الناس شايفينها يا عم اهو. احلى مساء عليك من اسكندريه. حاضر يا محمد، يا سمير يا كنفاني، هنحاول نشوف الحوار ده. في كميه رسائل مش هينفع اقراها كارثيه. ان شاء الله ماتش بكره 2-1 لمصر ان شاء الله، دي حنان. حاضر حاضر حاضر، ثانيه واحده. احلى مساء عليك يا جو، انا ياسمين حبيت امسي عليك بس. والله تسلمي لي يا ياسمين، يعني تسلمي لي والله. صباح الفل يا اشطر مذيع في الدنيا، تسلمي لي والله. يا ماجي محتاجه نصيحتك، بما انك شطور بقى بتقول لي كده يعني، بيتعاملوا معايا بطريقه. بما انك شطور محتاجه نصيحتك، انا بقالي يومين بالمناسبه، اي بقى حوار نصيحتك والحاجات دي احنا مع بعض في الواتساب، ابعتوا لي ايه نفكر كلنا مع بعض. انا بقالي يومين كده حاسه اني ما بقتش عارفه اشتغل، يعني في افكار وكل حاجه بس مش عارفه انفذ، او مش قادره زي ما قالت امبارح عندي تاسكات مأخراها. مش ان انا ما عنديش افكار او اللي عايزه او ايه، او انا اللي عايزه اتاخر، بس حاسه عمري ما اشتغلت بقالي يومين كده. وسلامي لمنى ولاء. يلا بينا، اول صفحه في الكتاب بتقول خدي بريك، لان في بريك وهمي. والله دي ممكن تكون حاجه في ترم في علم النفس والحاجات دي، بس انا ما قريتوش يعني. فتعالوا هعمل نفسي عملت ترم، عملت حاجه الا وهي لو موجوده في علم النفس سيبوني افرح يعني. الا وهي بحس ان في بريك وهمي. لا نوطي المزيكا، طالما بكلام بجد يبقى نوطي المزيكا. بحس ان في بريك وهمي الا وهو انا دلوقتي خلال شفتاتي باخد كده نص ساعه سنكحه، على ساعه الا ربع عامل نفسي بشتغل بس مكسل، على ربع ساعه تلت ساعه بمسك التليفون بقلب فيه. لو جيتي تبصي لها فعليا انت خدتي بريك يعني، ورقه وقلم كده. لا مش فعليا بقى، انت يعني المفروض خدتي بريك كده، ولكن مخك مش مصدق ان ده بريك او ما اعتبروش بريك، ما اعرفش. هي بتبقى حاجه في الحته دي بحسها كده. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان بعد كل الساعه الا ربع اللي انت خدتيها، والصبح فطرنا قعدنا حبه حلوين فطرانين واحنا في الشغل فما اشتغلناش، فبعد الشغل في كوبايه شاي حلوه وقاعدين، وبعد الكوبايه الشاي دي في اكيد حاجه فاهم وقاعدين. بس تيجي تشتغلي تقول يوه ده انا النهارده اتبهدلت شغل ما خدتش بريك خالص. فبحس ان احنا عشان بنستوعب او بنقول لمخنا ان دي هروبه مش بريك، ان دي حاجه مش بريك شرعي مش بريك حقيقي، فمخك بيبقى شايف ان تمام اعمل اللي تعمله فيه، انا مش هستريح، انت هربان فسيبني ابذل مجهود كتير في ازاي هترد لو حد قفشك وانت هربان من عارفه الحاجات دي. البريك الحقيقي بحس اللي هو البريك البلاند اللي انت بتقولي لمخك فيه انا مش هعمل حاجه خالص، مع انك لو انت ماسكه التليفون بتقلبي النص ساعه دي في الشغل ولا الساعه ممكن يكون اكتر، ده يعتبر بريك وبتاع، بس هو لا ما اتحسبش كده. فبحسها في الحته دي. فنصيحه ماجي بصراحه، خدي بريك اللي هو الحقيقي ده، اللي هو مخك عارف ان ده بريك، الناس عارفه ان ده بريك، حاجه على نور كده، اظن ساعتها مخك هيصدق وهيتلاقيه ريح بجد. نقلب المزيكا لاننا خلصنا الكلام المهم، نخش على الرساله اللي بعديها. ثانيه واحده، وتحيه طبعا لمنى ولاء، يعني ده كده كده ده من الاساسيات. ايه الاخبار يا جو؟ دي رساله طويله اللي هي ايه، ام ريد موردي. ثانيه واحده، نظرا لطول هذه الرساله فالواتساب بيقول لي اصبر عليا. دي هاجر ابو النصر، اما نشوف بقى هاجر بتقول لنا ايه. ماشي، ايه الاخبار يا جو؟ بعد طول تفكير هحاول اتكلم، بقالي فتره مش في افضل حال، ولكن الحمد لله. قبل كده كنت فاكره ان القلق مجرد احساس بيخلينا نخاف او نتوتر، لكن مع الوقت اكتشفت انه اذكى من كده بكتير. القلق مش لازم يخليك حزين، اوقات كل اللي بيعمله انه يخليك مشغول طول الوقت، مشغول باللي وراك وباللي جاي وبالسيناريوهات اللي لسه ما حصلتش،
وبانك تثبت نفسك وتلحق كل حاجه، لدرجه انك ممكن تعيش ايام او شهور من غير ما تاخد بالك انك نسيت تفرح بجد او تتحرك.

تتحمس او حتى تزعل براحتك. تفضل مأجل كل احساس لحد ما تخلص او تخلص، مش عارف هي تطلق ايه يعني، مع ان قائمة اللي وراك عمرها ما بتخلص. واعتقد ان دي اخطر حاجة في القلق، انه مش بيسرق منك راحة بالك بس، ده بيسرق منك قدرتك تعيش اللحظة. وساعات واحنا فاكرين اننا بنحمي نفسنا من الخزلان او الفشل او الوجع، بنلاقي اننا حبسنا جوانا اجزاء حلوة جدا من شخصيتنا. بينا نحسب كل خطوة ونفكر الف مرة قبل اي احساس، ونعيش بعقلنا اكتر ما بنعيش بقلبنا. وفي الاخر بسأل نفسي، هو فعلا النضج اننا نقلق على كل حاجة، ولا النضج الحقيقي اننا نعرف امتى نفكر وامتى نسيب نفسنا تعيش؟ حاسة نفسي تايهة ومش عارف احدد. مبدئيا كده ما توقفيش رسائل، عايزك طول الوقت تجيلنا كده انا عارف الحاجات اللي بتتكتب قبل ما ننام ديت واحنا في المواصلات انا عايزك تكملي، لان انا تليفوني متبهدل مليان اصلا، كل الحلقات قائمه على هذه الافكار اللي بتجيلنا كده. فهجر مبدئيا اي خواطر كده جت في دماغك واسئله بتساليها لنفسك، تعالي هنا، هذا هو المكان الوحيد اللي تعالي فيه فعلا. تاني حاجه هرد على حاجه واحده بس، لان انت قايله حاجات كتيره وليها ردودها، يعني انت ردها رد على نفسك فوق، وده حاجة تشغل تفكير الناس يعني. بس هرد على حاجة أخيرة خالص، هل النضج إننا نقلق من كل حاجة، ولا النضج الحقيقي إننا نعرف إمتى نفكر؟ النضج هو يعني بحس إن ضريبة النضج هي الحرمان من الدهشة. لا ده احنا نوطي المزيكا تاني بقى، مالي النهاردة فيه نايم كويس ولا؟ نرجع تاني، بحس إن النضج، لا والله العظيم كلام محتاج اتعدلي كده، اتعدلي وانت يعني. بحس إن ضريبة النضج هي انعدام الدهشة، بمعنى ان انت لو نضجتي في مواقف كتيرة ووصلتي الحل وبقى عندك ردود افعال لمواقف كتيرة ممكن تحصل لك في حياتك، وصلتي لدرجة من النضج هي المعيار الحقيقي لحل اي مشكلة، للتفكير الكويس في بعض المواقف اللي ممكن تكون بتحصل لك في حياتك، ده هيتقالك. عارفة انت الحاجات اللي بتتقال، تعالي بقى نرجع للنشأة كده زي ما دايما بيتقالنا في علم النفس عشان نشوف جات منين في البداية. عارف الفترة بتاعت اخوكي او اختك الصغيرين اللي بيبقى عندهم 10 11 12 سنة، لو جيتوا دايما شايفينه يا بيلعب يا مش عارف ايه، يا بيخبط نفسه في الحيطة، اي يعني بيعمل دايما حاجات كده غريبة. بس في وقت ممكن تلاقيه وانتوا بتتكلموا في موضوع راح قالك، بقول لك يا هاجر، هو مش المفروض حل المشكلة دي يبقى كذا؟ وتلاقيه بيقول كلام عقلاني جدا، فتلاقي نفسك اتفاجئتي جدا من الكلام اللي اتقال ده، عشان اللي هو انت ازاي جبت الكلام صح كده رغم صغر سنك. حلو، شايف المثل ده؟ خديه وتعالي معايا قدام خالص جدا في الحياة، نلاقي ان احنا الولد ده بيبدأ ينضج اهو، ودماغه حلوة وشكله كده مشروع، حد بيفكر كويس. نيجي نكبر نكبر نكبر نكبر، هتلاقي طول الوقت احنا مبسوطين جدا بيه، هو ازاي بيفكر كده، الله اكبر عليك ده انت ما شاء الله، وحاجات كده. اتسحب حاجة مهمة جدا برضو بنفس اهمية النضج ده، الا وهي الدهشة، الانبهار، ان هو يبدأ يقيس الحاجات اللي دايما بنكتبها على الفيسبوك ونقول ايه ده، زمان لما كنا ناخد مش عارف لعبة صغيرة خالص بدائية جدا كنا نتبسط، كنا قاعدة ملهاش واقفين على الرصيف، ولا دايما صورنا بتاعت اهالينا في جنينة الحيوانات قاعدين في الجنينة، مصر كلها قاعدة في الجناين ما بتعملش اي حاجة غيرنا قاعدة بس مع بعض، كانوا في قمة الانبساط. تلاقي ان النضج طلع ينزل مع الاندهاش قدامه الناحية التانية، وال هي الحتة الكويسة بتاعت الايه اللي دايما بنقولها بتاعت الاطفال دي، اللي هو ايه ده لسه عينه بتلمع يا اخي، ده لسه عنده الحته بتاعت ان هو مبسوط دي، بتلاقيها دايما. وهتلاقي بقى افيهات كده بتتقال دايما، لا نقلب المزيكا دي، فتلاقي دايما ان هي فيها الافيهات بتاعت يا عم ده انا بقيت داخل على ال30، ده انا عندي 30 سنه، ده انا في نص الثلاثينات، ده انا مش عارف ايه، ده كان زمان الكلام ده، والناس بتكبر نفسها وخلاص. بس النضج الحقيقي ان انا نقلق على كل حاجه، هو تلاقيه سحب الدهشه والانبساط، فتلاقي باين ان بقى في قلق بس، وده اللي ترسب في الاخر في قعر مش عارف. نطلع فاصل ونسيب أغنية بحرية، نظرا لأنه أستاذ شريف البابا هو اللي طلبها، الأخ العزيز والأب الروحي في هذه الشغلانة في الكنترول معانا. نسمع بحرية ونرجع تاني، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيف.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
6: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

ورجعنا من الفاصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه مكملين في الفقره بتاعت الفضفضه، وتقريبا هي مكمله معانا نظرا لما بلاقي تدفق في الرسائل كده والناس كلها بتبقى بتتكلم، فببقى سايب الموضوع اللي ببقى برضو محضره كده في الفقره الثانيه، الا وهي قصه مش عاديه. يوم الخميس ببقى مأجله شويتين عشان ببقى ايه مبسوط كده بالرسائل اللي بتبعتوها، ويبقى اكبر وقت ممكن من ان انتوا ايه تتكلموا في المواضيع المختلفه اللي انتوا عايزينها، على خلاف الحلقات اللي بتبقى ايه خلال الاسبوع حد واربع ببقى جاي اصلا في موضوع معين فبنتكلم طول الحلقه فيه، فخلينا نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي. لسه رقم الواتساب 0155955006. خلينا نكمل نقرا الرسائل ونشوف رحبينا لفين. مساء الفل يا جو، ممكن تسمعني الايام الحلوه لإيهاب توفيق؟ دي مي. حاضر يا مي، هحاول كده ايه خلال الحلقه ان شاء الله شغاله لك. ازيك يا جو، عامل ايه؟ معاك هدير. صراحه انا لسه ضيفه جديده معاكم، بس حد قال لي انك شبه ماهر زين. اكيد حد قال لك كده؟ لا ما حدش قال لي كده، بس ماهر زين ده اللي هو كان بيغني الاغنيه بتاعت ايوه عرفته افتكرته. ممكن يعني ليه لا، ماشي. اغنيه تامر عاشور تحفه، ممكن اغنيه شيرين عبد الوهاب كل ملكك. حاضر هنحاول نعمل كده. انت قلتي اسمك قالت هدير صح؟ صباح الفل يا هدير، ان شاء الله ما تبقاش اخر مره تبعت لنا، وعايزك تدردشي برضو معانا، قولي لي عايزه تتكلمي في ايه. ماشي. انا ياسمين على طول اختي مهتمه ببناتها اكتر مني. يلا نكمل بقى. يعني عندما كنت مريضه. ماشي. هي ياسمين كانت بعتت لنا الرساله اللي كانت قبل الفاصل اللي فات، وكانت بتقول ايه ان اقرب الناس ليك مش هيحسوا بيك وقت مرضك، ما بيقفوش معاك وكده. فهي بتكمل لما انا قلت لها طب عرفيني اهلك فين وكده، قالت لي اختي مهتمه ببناتها اكتر مني، ولما كنت مريضه بقول لها روحي معايا للدكتور بتقول لي ان بناتي اولى منك بالرعايه، يعني انا مش لاقيه اختي في وقت مرضي وفي وقت شدتي وبعد كده خفيت، ولكن اتعلمت اني ما اطلبش منها مهما حصل حاجه تانية، مع العلم اني عايشه مع اختي. قولا واحدا، ده رد قاسي جدا منها، يعني خلينا ما فيهوش خلاف، هو كده هو رد غريب منها، يعني ده مش الطبيعي فعلا. ولكن مش عارف، فكروا معايا. طيب يعني فكروا معايا. طب قولي لي فكرتي في حلول ايه؟ طيب يا ماري، اسمك ياسمين، يا ياسمين فكرتي ايه في الحلول، او دماغك ودتك لفين؟ ماشي، انت قلتي لي انت خلاص مش هتطلبي منها حاجه تاني، العلاقه اتوترت بينكوا اكيد صح؟ يعني عرفيني برضو هل ده وده نابع من ايه؟ برضو حاسس ان في سنه برضو طريقه قاسيه شويتين، ولكن قولي لي ده نابع من امتى؟ هل كانت طول عمرها كده من وانتوا صغيرين، ولا ده حصل مثلا اخر سنه، اخر شهرين، اول مره؟ يعني برضو عرفيني. منور الويك اند يا جو، الحال يسير بشكل جيد الحمد لله. عمرو دياب بقى حاضر. انا تقريبا شغلت عمرو دياب ولا لا؟ اصلا ده بيحصل هفوة. ماشي خلاص، لا عمرو دياب ما اشتغلش، ولكن حاضر هشغل عمرو دياب. يا ايهاب، ده ايهاب راضي. صباح الفل يا ريس، عامل ايه؟ طيب تتوقع ايه الماتش بكره؟ اتوقع بكره ايه الماتش ده؟ انا قلقان منه جدا. ليه بقى؟ لان الاصابات مش تشكيك خالص في رؤيه الكابتن حسام حسن، الراجل اسطوره كده كده في الملعب وبره الملعب يعني. فبصراحه قلقان جدا من الاصابات اللي جت علينا فجاه، وفي نفس الوقت مقلق جدا من ان ان بتوع استراليا، لعيبه استراليا حاسسهم عشوائيين شويتين، مش الفرقه يعني اللي هتبقى معروف قوي بتلعب ازاي. طبعا في تاكتكس، وفي لو اتفرجنا على الماتشات هناخد بالنا من نمط اللعب والباترن المعين جوه الماتشات اكيد يعني، بس حاسس ان الحاجات اللي هي الرخمه هتبقى ازيد شويتين من الحاجات السهله في الفرقه في الماتش ده. يعني كتير قلنا وفي الفيديوهات على السوشيال ميديا وناس كتيره طبعا محللين رياضيين اقوى مني طبعا بمليون مره، انا مش على الخريطه اصلا، ولا يعني بس بتكلم كمشجع عادي، واحد كان بيلعب كوره ومازال بيلعب كوره وبيحبها وطول العمر بيتفرج يعني، فهتكلم معاك بالشكل اللي هو اللي بنقوله مع بعض يعني. فحاسس ياسمين، فحاسس ياسمين بصراحه ان ايه الجمله اللي معروفه بقى اللي بتتقال دلوقتي على السوشيال ميديا كتير، الا وهي ضخام جدا، ناس ضخمه عندهم، بيقول لك 6 7 لعيبه معديين طولهم 190 متر، فانسي ان احنا نلعب كره، تعالي على الارض، حاسس ان احنا احسن. بالمناسبه برضو عشان بس ما بانش ان انا ايه
فالحوصة انا ما اتفرجتش لاستراليا على ولا ماتش, انا ما خدتش بالي منهم خالص بصراحه. فمش عارف, مش عارف, حاسس ان انا مش عارف, مش عارف هنعمل ايه. ولكن ما اقعد انا كده زي ما لو ما شفتش الفرقه اللي بتلعبنا ديت بتلعب ازاي, ببقى دايما قبل الماتش ما بخشش اتفاجئ بصراحه. بحب دايما اتفرج كده على الهايلايتس بتاعتهم اللي قبلها وبتاع. فمن هنا لبكره يعني كله يحاول يتوقع شكل اللعب كده, وفي نفس الوقت ربنا يكرمنا. يعني تعالوا بقى نكمل الرسائل ونشوف القصه رايحه بينا على فين. مساء الفل يا جو, ابعت اهداء لوالدي مساء الفل يا جو, ابعت اهداء للحاج محمود حلمي, وحشني عم حوده, وان شاء الله ترجع بالسلامه. ده هشام سمير وعلي او على صحاب ياسين, يعني صباح الفل عليكم جميعا. انا كنت عايز اسمع الاغنيه دي على التلفزيون وبتقول لي بس ده انك طلعت. اه طبعا ما لازم هتطلع, يعني لازم كده كده في النهايه هتطلع, فعشان كده الواحد بيرسك وبيحلقها عادي يعني. طيب صباح الجول, برنامج جميل, ملا حياتي بقيت استنى مواعيده ومتابعه جيده, بقيت صديقه البرنامج يا باشا, منوره الدنيا. كنت بخطط اعمل كذا حاجه في الاجازه, زي ان انا ابدا كورس لغه واتفرج وايه وانمي وانمي. ما انتوا جننتوني, كل شويه حد يقول لي بيتفرج على انمي, تقول لي وانمي كذا مهاره عندي وامشي على نظام غذائي معين. بس عايز اقول لك ان لما جت الاجازه ما بداتش حاجه خالص من دول, ومش عندي شغف زي ايام الدراسه. يعني بوجهه نظري البسيطه خالص, ما تعمليش, ما تفكريش ان انت هتعملي كل ده في نفس الوقت وتصعبي المأموريه او تفكيرك او تصعبي الموضوع يعني على تفكيرك. حاولي على قد ما تقدري ابدأي حاجة حاجة منهم. وبالمناسبة برضو في حاجة برضو جت في دماغي, نظر ان انا برضو ايه بعد افكر وعايز اعمل واسوي وعمل كذا حاجة في نفس الوقت وحركات كده, اكتشفت ان احنا بنبقى حاطين كل الافكار بتاعتنا على نفس الخط في تفكيرنا. بمعنى انا عايز اتعلم لغة جديدة مثلا, وعايز ابدأ كورس حاجة تك حاجة في الـ في الـ في التكنولوجيا مثلا, وعايز اظبط جسمي فعايز انزل اتمرن واظبط اكلي, وعايز اتفرج على مثلا حاجات كتيره كانت فايتاني جدا جدا جدا, فقلت هسيبها للاجازه. بحس ان احنا طول الوقت تفكيرنا بيحس ان هو مقسم الحاجات دي كلها في نفس الوقت, مع العلم ان في طريقه لسه برضو هجربها يعني, ومع بعضينا اللي يجربها برضو, اللي هقوله ده اللي هيجربه بعد فتره يا ريت يبعت لي ويعرفني. مع العلم ان احنا ما بنفكرش الوقت اللي فاضل لنا ايه بعد ما بنحط اولوياتنا, يعني ما بنفكرش فيها, بالعكس دايما تفكيرنا بيجي في ان ايه اللي المفروض اعمله, ما بيفكرش ايه اللي المفروض اعمله في الوقت المعين اللي عندي. فما بنفكرش في اولوياتنا الاول, وبنبدا نبص في التنميه من باب التنميه, عشان انا لازم انمي نفسي عشان انا متاخر جدا في العموم. فلو جينا نبص هنلاقي ان انا مثلا واحد بشتغل عدد ساعات شغلي قد كذا, ومعروف الجدول بتاعي قد كذا, وانا مثلا الصبح كل يوم ببقى مثلا في الحته الفلانيه, ولا بعمل المشوار الفلاني, ولا مش عارف ايه. ففي تقسيمه كده وفي اولويات في حياتي. طب ووقتي الفاضي امتى؟ انا عندي تقريبا مع وجود النمط مؤخرا اخر كذا شهر خدت بالي ان انا فاضي في الوقت ده وفايق في الوقت التاني ده. فلو انا جيت ابص ايه الحاجات اللي انا محتاج انمي نفسي فيها, وبدات احطها في الوقت يعني اركب البازل بقى في الاخر, ان انا الوقت الفاضي فمحتاج اركز في اللغه الالماني دي مثلا, فالوقت اللي هبقى فايق فيه وفاضي الوقت ده. طب والفرجة, وان انا محتاج اتفرج على حاجات مثلا من باب الترفيه, وان انا اركز مع نفسي ادي نفسي يعني متنفس كده, ده هيبقى الوقت الفاضي التاني اللي انا عادي مخي مش هيبقى قوي فيه قوي ومش مركز قوي, فيلا بينا نسلي نفسنا ونتفرج. بحس ان احنا لو بصنا لها بالعكس ممكن نطور ونعمل الحاجات اللي احنا نقصنا فعلا ونحقق حاجات كتير. بس لو فضلنا نتخيلهم ان هم كلهم لازم يتعملوا وعلى نفس الخط ونفس اللاين كده وبتاع, حاسس ان هي ممكن تبقى تايهه مننا وما نعملش حاجه في الاخر, ونوصل زي ما هبه في الاخر ايه ما عملتش حاجات وشايفه ان هي مقصره والاجازه جت وما عملتش حاجه وفقد الشغف والكلام ده كله. نقسم الوقت, اظن هي دي اللي هتبقى الحاجه الوحيده اللي تخلينا مبسوطين. الشامي, حد طلب مني الشامي, فنسمع شامي ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ما تروحوش في اي حته.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه مكملين مع بعض في فقره الفضفضه وشكلها مكمله معانا. رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون اللي انا مخليه ثانيه ده ماشي 3835022. هلا يا جو عامل ايه؟ يا رب تكون بخير وتقضي ويك اند كويس. انا عندي موقف محيرني بقالي فتره وكنت حابب اخد رايك فيه عشان انا بثق في رايك بجد، بس خايفه ابعت المسج تبقى اطول من بتاعه امبارح وطبعا مش تقدر تقراها. معلش كنت عايز اقول حاجه اخيره. كان في بنوته تقريبا اسمها مريم اللي كانت بتقول ان هي بتسمع الكي بوب وبتحب الحاجات الغريبه زيي. طبعا يا بنتي براحتك اسمعي اللي تسمعيه وحب اللي انت عايزاه، يعني حتى لو اللي حواليكي مش حابين كده انا مثال قدامك. انا الوحيده في عيلتي اللي بحب الحاجات المختلفه وكوريا والحاجات الفن الكوري عموما. طبعا كله بينتقدني ومحدش طايقني، واكيد مش بطلب من حد ان هو يحب الحاجه انا بحبها قوي. فبراحتك اعملي اللي بصوتك، وزي ما يوسف قال لك اسمعي وانت ساكت. بالظبط كده جدع. نعمه دي نعمه منوره الدنيا، نعمه والله. طيب في حاجه بقى دلوقتي يا جو عايزك تقول ليحيى اخويا حاجه كويسه كده عشان هو بيحب المذاكره. مش بيحب بقى المذاكره لان هو متعب جدا، انت كاتبه كده وداخل اولى اعدادي وعايزاه يذاكر كويس عشان هو الولد الوحيد. انا مارو مريم. بص هقول لك على حاجه هي كليشيه جدا ولكن حقيقيه. عارف طعم الدواء مش احسن حاجه بس بيخليك تفوق وتنزل وتلعب وكده، هي المذاكره دي عامله زيه. لازم طول الوقت يبقى في حاجه رخمه كده وبعدين نستمتع في الاخر بالاجازه، حاجه رخمه جدا بعدين تتخرج ان شاء الله وتشتغل وتعمل اللي انت عايزه. وهتكتشف في المستقبل ان اقل حاجه كانت متعبه هي المذاكره. يعني انت لسه داخل اولى اعدادي لسه، يعني فوق يعني ركز يعني ذاكر والله المذاكره دي هي رخمه ولكن لازم نعملها. وبتقولي ما هي مواعيد تشغيل البرنامج عشان بتخانق عليه انا وماما. هي بتقول حد وخميس وانا بقول حد واربع. ما هي مواعيد تشغيل البرنامج؟ هي بتقول انا وماما بنقول ان هو برنامج بيبقى موجود حد وخميس ماشي. مامتها بتقول حد وخميس وهي بتقول حد واربع. لا البرنامج ده موجود حد واربع وخميس، هم الثلاث ايام في الاسبوع، كل اسبوع من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. واتمنى تكونوا مبسوطين معايا. طيب هل اسم مارو مش لايق اسم دلع لمريم؟ لا لا، انا لما قلت لك مارو كنت بحسب لان دايما متعودين نسمع ان مارو هو اسمه يعني دلع مروان اكتر، بس ده بسبب ان ناس كتير قبل اللي اسمهم مريم هم اللي عملوا كده، مش عشان هو اسمه ولادي كدلع يعني. بس لا مارو ومريم عادي، اللي يريحك يا باشا. انا من اللي ماشيين مع الكلمه بتاعت كل يعمل اللي هو عايزه طول ما هو بيتبسط. انا عايزه اغنيه الحب عبنا رامي صبري. شغلنا رامي صبري يا حبيبه، شغلنا رامي صبري. فحاولي قولي لي اغنيه تانية وانا معاكي اهو. اللوك جامد جدا ما شاء الله حبيبي عم حماده. نقول لك كبر ما تكبر احلى وتصير كل ما تكبر تحلى وتصير. حبيبي عم حماده والله الدلع اللي بيجي من الناس اللي غلط ده، عارفه اللي هو دايما بنبقى مش عارف فاهم قصدي، فاهمني اكيد انت يعني ايه. ماشي ياسمين من الجيزه ماشي. بتقولي عندها بناتها كبروا ومش لاقي حد يهتم بيا، هي كانت اكتر حد بيهتم بيا بس دلوقتي اتغيرت. انت عندك كام سنه طيب يا ياسمين؟ يعني اظن ده السؤال اللي لازم يتسال دلوقتي. طيب استني خلاص شفت الرساله والله. دي ساره بتقولي انا محتاجه رايك ضروري او نصيحتك، انا عندي 25 سنه. طب طالما الموضوع دخل في الجد كده يا جماعه فركزوا معايا بقى ايه عشان تقولوا معايا الحل يعني. وانا اهلي ضغطين عليا جامد في موضوع الارتباط، هي عندها 25 سنه برضو بالمناسبه يعني. بتقولي خصوصا ان احنا من هنا في الصعيد وارياف، فبالنسبه لهم اللي في عمري خلفوا من بدري وانا مش عايزه كده دلوقتي. انا في طريق ماشيه في طريق ماشيه فيه دلوقتي وهو تعليمي، انا بكمل تعليمي وبشتغل وعايز احقق حلمي، وكمان حابه لو حصل حاجه لو حصل كده يكون مش اي حد، لان انا مش عايز اتجوز زوج وبس، انا عايز اب لاولادي ويكون بجد ونس وشريك في الرحله دي. انا اللي اخرني عن تعليمي اسباب خارج عن ارادتي تماما، وانا من قبل كده برضو بكون تايهة ما بين ان انا ارتبط وارتاح من الكلام اللي بسمعه من كل الناس الغريب والقريب، ما بين حتى لما وما بين ان انا حتى لما بجرب ما فيش الشخص اللي فهمني. ماشي هي جربت عشان بس ايه في كمية ناس انا حسيتهم دلوقتي بيقولوا ايه تقول ايه انت ليه تهت في النص كده. فهي بتقول ان هي مش عايزة ترتبط ومش عايزة تتجوز، وشايفة او اهلها شايفين ان اللي عندهم 25 سنة دلوقتي ده عندهم اولاده وبتاع، ولكن هي شايفة ان هي مش عايزة تتجوز حد وخلاص، هي عايزة تتجوز حد بتحبه وفي نفس الوقت يكون شخص ونس يعني وحد كويس، وعايزة تكمل في دراستها
وبتقول لي حد يفهمني ما بين القلب والعقل، احيانا في صوت من جوايا بيقول انت صح، والفكره ان انا نفسي تفهم، نفسي ماشي اهلها يفهموا او غيرهم، اهم حاجه ان انا اكون مرتاحه، ولكن ما فيش كده اوقات بحط نفسي مكانهم وبعذرهم انهم عايزين يطمنوا عليا. وبالنسبه وجهه نظرهم بتقول ان الزواج ده هو الامان للبنت، وان هم اتربوا بطريقه معينه وطبيعه مجتمع مختلفه. اوقات بعذر الاسباب دي، بس انا مش عارفه واخرتها ايه. وفي معلومه، انا في اولى خطواتي لتحقيق حلمي، ممكن اعرف رايك؟ انا اول مره ابعت لك، ممكن ترد عليا؟ طيب، هي انا رديتها، وهي يعني قريت الرساله يا ساره، وهقول لك حاجه، كنت اتكلمت برضو في القصه دي قبل كده، فكره الجواز عموما بحس دايما ان هي مش بالاستعجال، ومش بسبب ان كل الناس دي اتجوزت يلا بينا نتجوز، ده سن الجواز ومش عارف ايه وبتاع. بحس دايما ان في لينك دايما في اي موضوع الاهل بيتكلموا فيه، او في دايما حاجه بتحصل كده لما الاهل بيتكلموا في اي موضوع مع اهل مع عيالهم او مع اولادهم، يعني الكلام اللي بيقولوه صح جدا ولكن ناقص. الكلام اللي بيقولوه 100% بس بدافع المشاعر اكتر. بمعنى لو هنيجي نبص للموضوع بشكل مجرد تماما من وجهات نظر مختلفة للأجيال الجديدة، فهنلاقي إن الأهل دول بيتكلموا معاكي لأن هم خايفين عليكي جدا. تعالي نعمل زوم إن كده ونخش جوه تفكير الأهالي. الأهالي دايما بعد سن معين أيا كان هو إيه وبيتفاوت، بيتكلم معاكي بشكل صريح جدا. يعني أنت قلتي اسمك ولا ما قلتيش؟ المهم هو رقم آخره 7259. دي سارة، اسمها على الواتساب سارة، صح أنا قلت. المهم تعالي نعمل زوم ان كده وندخل دخله بسيطه، يبان الكلام هيبقى قاسي شويتين ولكن ومجرد من المشاعر 100%، ولكن تعالي. الاهالي في سن معين ايا كان السن ده بيتراوح دايما من ايه لايه، ودي سنه الحياه وده الطبيعي، واحنا هنبقى كده لما نكبر، ولكن الاهالي دايما بيفكروا دايما ان هم مش عايشين لنا. دايما الاهالي بيبقى عندهم هذه الفكره اللي ما بتغيبش عن تفكيرهم، مع العلم ان في نفس الوقت الناحيه الثانيه بنلاقي ان الاولاد الاسوياء او بدرجه كبيره من البشر. زي ما الناحيه دي الاهالي لوحدهم بيجي لهم الفكره دي، الاهالي الاولاد الناحيه الثانيه بيجي لهم فكره انا محتاج ابقى موجود معهم اكتر، انا محتاج ابقى بطمنهم شويتين، انا محتاج اكون. بيبدا بقى الواحد يستوعب، عارفه انت الحته بتاعت ايه، تصدق انا كبرت فعلا، تصدق هم فعلا ممكن يكون محتاجيننا، تصدق هم فعلا محتاجين ان احنا نريحهم وحاجات كده. شايفه دي الفكره بقى دلوقتي في موضوع الجواز، موضوع الشغل. هتلاقي فيه مثلا اهالي كتيره لو ابنه لسه مش شغال مثلا او حاجه بيدوس جدا في حته ان يا ابني لازم تشتغل وتعمل وحاجه كده. من الاخر، اي حاجه الاهالي بيتكلموا فيها في الاتجاهات دي فهي اتجاهات صحيحه 100%، ولو الاهل ما عملوهاش يبقوا مقصرين، ولو الاولاد بينفخوا فده الطبيعي. هقول لك بقى ايه، هقول لك الحته دي. فانت اهلك وانتي عقله، لان انتي في اخر الرساله قعدتي تقولي ما هي برضو انا لو جيت ابص من وجهه نظرهم هلاقي ان ده الامان وده الحاجات وبتاع. كل اللي اقدر اقول لك عليه حاجه من اتنين، هم عايزين يطمنوا، وصل لهم الاطمئنان، يتعرفيهم حلمك واهميته وان ده هيفرق معاكي جدا، تخليهم يستوعبوا معاكي اللي انتي مستوعباه نظرا لسنك الصغير، فما بذلتيش مجهود كبير في ان انتي تستوعبي ده. اعرفي في الاخر الهدف اللي هم عايزينه، الامان. هم مش فارق لهم ان انتي تلبسي الفستان الابيض بكره، هو الفستان الابيض ده بينم على معنى الامان، بينم على معنى ان اخيرا فرحنا بيكي. هو كقماشه مش فارق لها، مش فارقها لهم، مش فارقه لهم، ولكن اللي فارق لهم هو ايه، هو فكره المعاني اللي ورا الحدث ده. فحاولي تعرفي المعنى اللي ورا الحدث ده وتوصليه لهم بطريقه تانية، هيشتروا على فكره وهيبيع وهياخدوا البيعه دي جدا. بس بنطلب حاجه من اتنين، الاهالي يوسعوا فكرهم شويه، والاولاد او الشباب الاصغر يحاول على قد ما يقدروا. الجمله اللي تبان سخيفه وقليله الادب جدا ومش كويسه خالص، الا وهي ان انت تطول بالك على اهلك. الجمله اللي تبان اللي هو ازاي يعني ده اهلك انت لازم ونعمل كده كلنا، عارف انت الحاجات دي. فلا، هو فعلا انت محتاج تطول بالك شويتين. نظرا لايه، في جمله دايما كانت بتتقال لنا كده من اهالينا وفي عائلتنا وبتاع، ان هي جمله يا مكبرنا يا مصغرنا. بتلاقي طول الوقت الاهالي خايفين جدا، فمن سبب الخوف ده في تنشنه جدا. بس لو جيت تحفر شويتين جوه وتفتح القميص ده وتبص جوه فيه، هتلاقي فيه قلق، هتلاقي فيه خوف من الحياه، من المستقبل، يا ترى ايه اللي هيحصل. فيا بنتي ده ضل لا، يبقى مش ده المثل اللي احنا عايزينه. فالمهم، عايزين حد يبقى موجود معاكي
ونطمن يعني. ونظرا لكمية الكلام اللي بجد اللي اتقالت دي، فنعلى بالمزيكا ونسمع أغنية. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولم يتبقى من الوقت الا القليل. فرقم الواتساب هو 0-15-5-9-5-5-1006. ماشي، بحب الحاجات دي قوي ببقى. ماشي، بتقولي من غير ما تقولي الاسم. انا طول الوقت حاسه اني منبوذه من المجتمع، وبالاخص من اهلي وامي. بتميز بيني وبين اخواتي وهي مدركه ده، بس بتحاول تكابر. اللي قاهرني اني عارفه ان القلوب مش بايدينا، فعماله اديها مبررها، لكن انا محتاجه حد جنبي وعايزه اغنيه اللي مني معذبني. بشكرك ان انت هزرتي في حاجه زي دي وقلتي لي عايزه اغنيه اللي مني معذبني، لان انا كنت هتلاقيني في الاخر بقول لك مفيش امه بتكره ولادها والحاجات دي كلها اللي هي بتتقال، وبعد ما بقولها بتقعد تقول لي اسكت انت مش فاهم حاجه دي، عارفاها. ولكن ربنا يحنن قلبها عليكي، وحاولي تشوفي طب ممكن تكون مقموصه وزعلانه من حاجه معينه انت عملتيها، يعني اكيد مفيش كده يعني، برضو شوفي ده حصل امتى، يعني نراجع مع بعض التايم لاين ونوصل لحاجه. طب انا عايزه اغنيه، عايزه اسمع عمرو دياب. حاضر، هحاول اعمل كده النهارده. نفس اللي بيحصل معايا، بس انا عندي 20 سنه وعارف اذاكرتهم ازاي لما حد يفتح الموضوع ده معايا.

تفضيل المباراة ان فريق استراليا لعبه مشابه بدرجة كبيرة للعب ايران. اولا هم فعلا طوال، كمان سرعة في الحركة وبيلعبوا على العرضيات، فانا خايفة من الماتش ده، لكن بدأ ربنا يا رب نفوز ومن غير ما نوصل للضربات الترجيحية لانها بتكون شد اعصاب لينا كمتفرجين ومية في المية للعيبة. يعني لو انا وانت قاعدين متضايقين كده ومشدودين وقاعدين على كرسي في بيتنا، فاكيد الناس اللي في الملعب اللي عديها المسؤولية دي اكيد برضو هتلاقيهم الله يكون في عونهم يعني. ولكن ماشي، هما فعلا ده الكلام اللي بيتقال عنهم فعلا فعلا فعلا فعلا، ربنا يستر بكره. جو تحيه لبابا احمد خالد لسه جاي من الشغل والله يكون في عونه، سمعوا احلى كلام، تحيه مني انا مريم بنته ويحيى ابنه وماما شوشو، واحلى مسا عليكم وصباح الفل عليكم وعلى باباكي احمد وربنا يخليه لكم يا رب ومنور الدنيا كبير. طب ثانيه واحده ثانيه واحده، الرسائل بصوا الرسائل بس تظهر انتوا فجاه. ايوه بالظبط، اللهم لك الحمد، الرسائل حلوه يعني، ما اعرفش حصل ايه من شويه خلى الناس دي كلها تبعت لي، وكميه ناس اول مره تبعت اصلا، ولكن انتوا يعني الجهاز على يعني ثانيه هو بص الناس كلها ظهرت فجاه والله، انا ما شفتش كده بصراحه قبل كده بقالي كتير. الحمد لله كل حلقه ببسط اكتر من رسائلكم 100%، ولكن انا دلوقتي في انا عايش حاجه حلوه جدا الا وهي كميه الناس اللي فجاه بعتت. حصل ايه؟ طب يا جماعه عملت ايه؟ قفلت القميص بس كان ده السبب؟ ما انا هفضل املى لحد ما التابلت يشتغل. ما اشتغل اهو. طب استنى هدوس دوسه واحده يشتغل. ايوه اشتغل. ماشي بترد ساره اللي هي كانت المسج بتاعتها قبل الفصل وبتتكلم على الجواز دي، بتقول لي فاهمه قلقهم وشكرا على كلامك بجد. شكرا والله ليكي. العفو شكرا انك رديت، واتمنى ان الاهل تعرف ان الجواز تحديدا دي حاجه احنا اللي نحددها، وانا مش صغيره وعارفه كويس ان انا عايزه ايه لنفسي، يعرفوا اهميه ان انا اختار انا لان دي حياتي. ده الكلام اللي بيقفلهم اللي هو اتقال في كل الافلام القديمه، ودايما بيبقى عندهم التخوفات بتاعت بقت بتتكلم زي مش عارف مين زمان في فيلم مش عارف ايه ده طلع حقيقه والحاجات دي كلها. فحاولي على قد ما تقدري تفهمي ان احنا كاجيال جديده بنتعرض لبعض ضغوطات ممكن يكون كتير مننا حاططها على نفسه، بغض النظر ان الدنيا والعه يعني بره، ولكن انا قصدي عليه احنا عايزين نعمل حاجات كتير في وقت واحد، نظرا ان الدنيا بتجري ومتربيين على جمله ان ده احنا زمان كنا اهدى، ده احنا زمان، فاحنا اوريدي خلاص بقى في جيناتنا ان احنا لازم نجري ولازم نعمل حاجات كتير في وقت واحد. فانا لازم اتعلم حاجه واتعلم لغه جديده واعمل حاجات واعمل واسوي وبتاع واتنطط واروح واجي واتشقلب، وانا دلوقتي مذيع ومفروض اتبسط جدا واحده بتقول انا عايز اعمل حاجات كتير جدا على السوشيال ميديا واعمل مش عارف ايه وانطلق واعمل فاهمه، فما بقناش عارفين نريح وناخد نفسنا طول الوقت، حاسين احنا متاخرين. فحاولي على قد ما تقدري نظرا ان الحياه الجديده اللي احنا بنعيشها لازم نعرف ان الحياه دي بتتطلب ردود معينه، فالردود المعينه ديت لازم تكون مختلفه عن الردود العاديه. فانت عارفه عايزه تعملي ايه لحياتك بس ما بتتقالش كده، اللي هو مثلا انا عارفه ايه لحياتي بس والله صدقوني ده دلوقتي حتى الاعمار بتاعه الجواز اتاخرت شويتين نظرا لان الحياه بقت مش يعني اصعب وبقينا بنعمل حاجات كتيره. وبعدين فكري معايا، انت مش كنتي بتقولي لي دايما ان انت نفسك تطمني عليا؟ بدات اغير في صوتي ما اعرفش ليه لما بتكلم كاني بفكر معاكم، ولكن انت فهمتي وجهه نظري يعني. وتقولي مره ثانيه شكرا بجد، ربنا يجبر بخاطرك، وتحيه من اهل هنا كلهم ليك. تحيه لاهل هنا والله، رجالتنا يعني. طيب ماشي كويس ان انت بسطتي بالكلام وما طلعتش قفلت الدنيا في وشك، فدي حاجه تسعدني جدا. اغنيه انغام جميله جدا، تسلم لي يا عم حماده والله، بيقول لي شكرا على الحلقه الحلوه دي. بالظبط. ايه ده في كلام كبير جدا اتبعت لي. انا مش عايز يعني مش عايز اكون اللي بيقول الكلام الحلو ده يعني، خلاص هو وصل الحمد لله، ولكن ده رقم اخره 0893 الاسم على الواتساب MMD. فبشكرك جدا على الكلام الحلو ده. واستنى ورقم اخره 4753. استنى ده كان في واحد عايز يسلم على الرجاله اللي معاه في الشغل. ثانيه واحده بيقول لي صباح الخير يا جو، اتمنى تكون بخير. ماشي يعني هي رساله طويله، فبشكرك جدا يا صديقي على كل الكلام ده، واقول لك حاجه مهمه اللي هي ايه، بيقول لي عايز يسلم على صحابه اللي شغالين معاه في الشغل على الهوا، متميزين معاه في الشغل ومجتهدين جدا، ونفسي تفاجئهم بكلمه حلوه منك ترفع معنوياتهم وتشجعهم يكملوا. انا محمود طلعت واصحابي هم عمرو حواس، عمرو ايمن، احمد مدكور، اسلام امبابي، ومحمد اسامه. وتسلم على ذوقك. شكرا ليك يا صديقي، وتحيه لكل الرجاله الحلوه، وربنا يوفقكم يا رب ويعينكم كده في الشغل وانتم سهرانين كده. فاتبسطت جدا معاكم.

استنوا بقى نجيب مزيكة الختام، نجيب مزيكة الختام، ايوه نعمل كده ونسحب دي ونشد دي وندوس على دي ونعمل كده. كان معكم يوسف بركات لمدة ساعتين اللي حاجة كده بسيطة خالص على الهواء مباشرة. البرنامج ده موجود معكم دايما حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل ان شاء الله وان كان لينا العمر. بس انا الكلام من يوسف الحسيني ساعات، فان كان لينا العمر ان شاء الله ايه اكون معكم الحد الجاي. اتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقة دي، اتمنى يكونوا كانوا وقت لطيف وخفيف على قلوبكم جميعا. انا انبسطت جدا بكل الرسائل، بشكر الناس الجديدة الكتيرة اللي بعتت دلوقتي في الاخر، انا بشكركم جدا، والكلام حسه كتير كتير عليا، فانتوا بسطتوني جدا والله بالكلام ده، واتمنى اكون ببسطكم وبرضه بنقضي وقت مع بعض. اتمنى تكونوا سمعتوا شويه اغاني لذيذه ورايقه كده النهارده، واتمنى ان شاء الله يكون ويك اند سعيد عليكم. كان معكم يوسف بركات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام, سعادة مش

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الشوطه من بعيد حلوه. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

خطرة

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش